0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحشم الخطواتي
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول قبل تقييم، تحديث، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنكون معاكم ان شاء الله كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10. يوسف التهامي وفن إمام. يوسف لسه أجازة النهاردة كمان بس إن شاء الله قريب جدا جدا هيرجع ويكسر الدنيا. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3-8-3-5-0-22. نبدأ يومنا إن شاء الله كده حلقة يوم الحد. طمنوني عليكم قولوا لنا يعني قولوا لي أخباركم إيه، عملتوا ايه في الويكند، كان لذيذ ولا ايه، سافرتوا ولا لا. الناس بتلحق دلوقتي تخطف لها كده اخر ويك اندين موجودين في شهر 8 كده، اللي ملحقش يصيف يحاول كده ياجز اليومين دول يستمتع بحلاوه الصيف. ويلا بينا نسمع فيروز ونرجع بقى نقول لكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

بدأنا يومنا بفيروز كالعادة، سمعنا أغنية البوسطة. نقول لكم دلوقتي بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. في القاهرة العظمى هتكون 35، الصغرى 25 درجة، اسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، مطروح العظمى 31 الصغرى 23، سوهاج العظمى 39 والصغرى 25، إنا العظمى 40 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 42 والصغرى 27 درجة. توقعات النهاردة للأجواء يوم الحد، الجو هيكون مائل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة، رطب نهارا، مائل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع نشاط رياح ليلا يعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الحنك. تفهمين لما أقفل على نفسي وأنا بتكلم أنا في مرحلة يا جماعة صعبة جدا. إن شاء الله هصحى بإذن الله هصحى. طيب لكل الناس اللي بتبعت لنا مسجز، والله العظيم السلام بيوصل ليوسف بالاسم واحد واحد، هو بيسلم عليكم كلكم كلكم، بشكركم جدا جدا جدا، ان شاء الله هيجي بنفسه ويشكركم كلكم باذن الله بنفسه كده. لسه مكملين معاكم ولسه عندنا شويه اخبار لطيفه كده. عايزين نرجع بقى للحد العبسي بقى، نرجع بقى ونخلي يوم الحد ده كده ايه، يوم عبسي، بما اننا بنبقى لسه ما حدش عارف يفوق في اول ساعه كده في اليوم، فهنقلكوا أخبار عباسية شوية كده إيه نلطف بيها الأجواء. 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الأرضي 383-5022. سيبكم على مسار إجباري ونرجع معاكم صباح الفل.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
3: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

0: قوي الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وعايشين صباحنا. ومعلش يا منصور والله ما كانش قصدي خالص, يعني مش قصدي خالص خالص خالص, يعني فاهم مش مقصوده, بس صباح الفل دي ممكن تكون رساله الله اعلم, بس يعني عايز تتناسى الموقف حصل خير. عبد الرحمن كمان بيسلم علينا, صباح الفل عليك يا عبد الرحمن, صباح الفل. ايه صباح الفل عليك اسلام, حاضر يا اسلام والله. هو كمان بيسلم عليك, كل سلاماتكم بتوصل يوسف والله, هيسلم عليكم واحد واحد ماشي. عايزين حاجة لرامي صبري, رامي صبري معانا بعد اللينك ده على طول. في كمان دكتور عبد الله, صباح الفل عليك يا دكتور, صباح الفل والله كده وشرب قهوة انتهت حلول الأرض. مفيش حاجة, الواحد أيام كده بيصحى مهما يعني خد الكافيين اللي في الدنيا كلها, لو جسمك قافل خلاص انسى. اوقات كده بيبقى النوم هو الحل, بس هنحاول على قد ما نقدر نزق مع بعضينا. هو ده بيبقى موديوم الحد كده, بيبقى لو انت مش فاهم انا عايش ومش عايش, انا صاحي ومش صاحي. هنشوف بس ربنا يسهل. واللي هو صباح الخير يا جماعة, وصباح الخير وانت بتعمل بيدك كده اللي هو بالروح صباح الخير, واحدة واحدة لسه بنبدأ اليوم. ماشي تعالوا نبدأ اليوم كده بخبر طريف شوية ونرجع أيام الحد العبسي كده. في خبر انتشر الفترة اللي فاتت على سوشيال ميديا عن موظف كوري قرر ان هو يفتح بالصدفة كده يشوف ملخص تحركاته على جوجل مابس آخر 12 شهر. هو قرر اللي هو كان قاعد زهقان, قال لك انا عايز اشوف آخر 12 شهر انا تحركاتي كانت عاملة ازاي على المابس, بهدف ان هو يفتكر الخروجات والفسح والايام الحلوة ويبقى مبسوط كده ان هو ايه حاسس انه انتج كده وراح اماكن كتير وراح هنا وراح هنا واستمتع ويقول كده ايه الحمد لله والله كانت ايام لذيذ. المشكلة بقى ان هو اكتشف ان الخريطة كلها ما فيهاش غير مسارين رايح جاي من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. حزن مش طبيعي. وبيقول كمان حتى السفرية الوحيدة اللي سافرها خلال السنة اكتشف ان هي كانت مأمورية تبع الشغل, يعني ما كانتش سفرية مثلا هو مظبطها مع صحابه او حاجة او اجازة, لا حتى السفرية يعني لما خرج من المسار خرج على حاجة ليها علاقة بالشغل. الموظف الكوري ده نزل الصورة كتب عليها انا اكتشفت ان حياتي عبارة عن دايرة مغلقة بين البيت والشغل. وفعلا نزل الصورة, والصورة كانت منتشرة على سوشيال ميديا ان هو عامل زي دايرة كده معلم, دايرة حمراء اللي هو ما بيلفش غير في الحتة دي خلال السنة اللي فاتت دي, هو من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. الراجل اتخض ما صدقش نفسه. اوقات كتير كده بنبقى اللي هو ايه نقعد نفتكر احنا انجزنا ايه السنة اللي فاتت دي, ونقعد بقى نكتب ده انا عملت كذا ورحت كذا والدنيا اتغيرت في كذا وغيرت شغل وتعرفت على حد جديد وعملت كذا. بتبقى محبطة جدا لما تيجي تفكر كده نتاج الفترة اللي فاتت دي وتلاقي انه ولا حاجة. بني ادم بطبعه دايما عايز اكتر, ودايما طماع, ودايما عايز يحس ان هو حس بالانجاز وعمل حاجات, مع ان احنا لو فكرنا المفروض ان احنا نحمد ربنا, يعني الموظف الكوري ده احمد ربنا ان في بيت اصلا وفي شغل. يعني طبعا ليه, لان هو الواحد بيبقى دايما بيقارن نفسه باي حد تاني, بص ده الشخص ده راح فين وعمل ايه وشاف ايه وسافر البلد الفلانيه وراح المكان الفلاني ميمي, وانا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. نقول الحمد لله يا جماعه, الحمد لله على كل شيء, كويس ان في بيت وفي شغل والله العظيم الحمد لله على كل شيء. كل ما نحمد ربنا كل ما يحقق لنا كل اللي احنا نفسنا فيه. وكان في بوست برضو منتشر على انستغرام, الناس ايه مكتوب كده في الستوري كل اسامي محافظات مصر, والناس بتعلم جنب المحافظة اللي زارتها, وما شاء الله والله ناس كتير قوي بتبقى تقريبا معلمة على المحافظات كلها. وانا كان بقالي فترة والله بطلع اقول لكم عايزة اعمل لفة على محافظات مصر, نفسي في كم مكان كده نفسي أروح، فإن شاء الله هعمل الموضوع ده ونكبر الخريطة، وما نيجي نتفرج كده نحس إن إحنا عملنا إنجاز. قولولي يا جماعة لو في مكان نفسكم إن أنتوا تروحوه، مش عايزين نصعبها بقى، والبلد الأوروبية الفلانية والبلد العلانية، لا خلينا كده على قدنا وعلى قد الحفنة نمد رجلين، حاجة في متناول الإيد كده، في مكان معين نفسكم تروحوه؟ يعني اللي هو قبل ما تخلص السنة دي، اللي هو أنا عايز أزور المحافظة المعينة دي أو المكان المعين ده، حتى يعني مكان في بلدنا. أوقات كده كتير نقعد نقول يعني المكان ده في بلدنا وإزاي ما نروحوش، إزاي الأجانب تبقى كلها بتيجي من بلادها وتسافر كل ده علشان تيجي تزور المكان ده اللي هو جنبنا أصلا، بس إحنا مش مهتمين بيه. دايما كده بنبقى إيه، مهتمين بأي حاجة بعيدة عننا، ونسيب الأجانب هم اللي مهتمين وشايفين أكتر كل الأماكن الجميلة اللي عندنا. فبعتولي وقولولي فين المكان اللي نفسكم إن أنتوا تزوروه. أهو حد بعت لي وبيقول لي الأقصر، أنا كمان نفسي أروح الأقصر جدا، لا رحت الأقصر ولا أسوان. أنتوا متخيلين والله العظيم يا حبيبتي والله تنورينا. وصال بتقول أجي من ليبيا مخصوص علشان أروح الأقصر، أنتي تنورينا يا وصال والله حقيقي. يعني أنا خديني معاكي بقى، خديني معاكي عشان أنا كمان يعني عيب قوي إن أنا بقى يعني ما روحتهوش. ناس تبقى بتقعد تحكي ومش عارفه ايه، والاقصر اكيد روحتي الاقصر ولا ايه اللي اكدها؟ ليه بتحسسوني ان ده كان في المنهج وفاتني؟ فان شاء الله اروح الاقصر، وعايزه اطلع اسوان جدا جدا، عايزه اطلع سيوه كمان، نفسي نفسي نفسي اطلع سيوه. ممكن الناس اللي طلعت سيوه تديني شويه نصايح كده، احسن وقت لسيوه امتى؟ احسن شهر في السنه يعني، قولوا لي الشهر كده الواحد ايه يطلع فيه سيوه. في مين تاني هنفش غلنا؟ والله يا مها ما بصي الواحد مش قادر. احنا النهارده حلقه عباسيه جميله خفيفه نزق بيها اليوم كده ونبدا بيها الاسبوع. قولوا لي يا جماعه وابعتوا لي على 015-595-2006 ايه المكان او المحافظه اللي نفسكم ان انتوا تزوروها، وان شاء الله ناويين تعملوا كده. قولوا لي برده طلبه من الناس اللي راحوا سيوه، يقولوا لي اروح سيوه امتى احسن وقت ليها في السنه. نسمع رامي صبري زي ما كنتوا طالبين ونرجع نكمل معاكم على طول. لسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759 492 298.

0: صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيع لك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك ضوء أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الشاي يا نجم.
3: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
4: ده فارس فارس.
3: روح هاتلي مزياتا، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سواء أنا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وإنتوا إيه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك إن كنتوا إخوات. إيه ده؟ ده إنتوا إخوات. هو إيه المشكلة؟
2: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: أعرف اللي يخلصها لك وإنت في مكانك. هتدخل على الأبليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
2: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
3: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006-888-276.
6: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
8: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كان معانا خبر لموظف كوري قرر ان هو يبص كده على جوجل مابس الخرائط ويشوف خلال السنة اللي فاتت دي هو راح فين، عايز كده يبسط ويفرح بالأماكن اللي هو لفها خلال السنة اللي فاتت أو المشاوير عامة اللي راحها. يعني لأنه هما كانوا مسارين ما طلعش منهم، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ولما كان في خط بس كده خرج من المسار كانت سفرية، وافتكر ان السفرية دي كمان كانت تبع الشغل، فكان عامل بوست بائس جدا بيقول انا مش مصدق نفسي ان انا اكتشفت ان انا حياتي بتدور في دايرة مغلقة، وحط فعلا فيديو كده على جوجل مابس هو عامل دايرة كده، هي الدايرة دي حياته بتدور حوالين الحتة دي. وكنت بسألكم ايه الاماكن اللي انتوا نفسكم تروحوها، حاسين ان انتوا محتاجين تروحوا الاماكن دي، مش شرط تكون بلاد بره مصر، بس اماكن جوه مصر انتوا لسه ما زرتوهاش وحاسين انتوا محتاجين ان انتوا تزوروها. عيب نبقى مصريين وما رحناش المكان المعين ده اللي ممكن يكونوا فيه سياح كتيره جدا بيجولنا من بلاد كتير علشان يزوروه واحنا ما شفناش المكان ده. طيب ندى بتقول انا غالبا لو بصيت على المابس عندي هيبقى مثلث من البيت للشغل للسوبر ماركت للبيت للشغل. صباح الفل صباح الفل. في برضو حد بعت لنا بيقول طيب يا فرنا اعمل انا ايه بقى، انا شغلي اونلاين وشغال من البيت على طول، انا غالبا هتبقى نقطة واحدة بس في الخريطة. ده عايز اقول لك حاجة بقى، ان انت عندك ميزة عظيمة. عارفين الناس اللي بنشوفهم بقى قاعدين على البحر وفاتحين اللابتوب وقاعدين في الكافيه الفلاني وفاتحين اللابتوب وهم قاعدين بيشتغلوا، يقول لك الناس دي بتشتغل ايه؟ انا عايز الشغلانه اللي الناس دي بتشتغلها، اللي هو انا اصحى من النوم النهارده كده اشوف انا نفسي اشتغل منين النهارده، فين مكتبي يبقى موجود فين النهارده، اي حته في الدنيا. يعني ده انت عندك ميزه ان انت كل يوم تشتغل في حته معينه من مكان معين، بس برضو لازم يكون المرتب يعني بيساعد على التنقلات دي كلها. بس مش مشكلة، مش لازم يعني تروح على البحر وتسافر ومش عارفة ايه، انزل اقعد في جنينة لذيذة وجرب كده ان انت تخرج بره البيت لو انت شغلك اونلاين. بجد الفيو اللي قدامك بيفرق كتير، بيفرق كتير في نفسيتك وفي ان انت تنتج وتشتغل وتركز. كل ما الدنيا كده تبقى الفيو لذيذ قدامك كل ما الدنيا تبقى ألذ. احمد ربنا ان انت شغلك اونلاين. والله في ناس يعني الحمد لله الشغل في المكتب الواحد بيحاول يجيب اي حاجه على المكتب كده يزين بيها المكان يحس ان في تغيير، فانت استغل فرصه ان انت شغلك اونلاين وممكن تشتغل من اي مكان. في خليفة بعت لي بقى، مرسي خليفة جدا على الصور الخطيرة دي. كنت بسأل ان انا عايزة اطلع سيوة، ما طلعتش سيوة قبل كده ونفسي اطلعها، وكنت بسأل لو حد طلع سيوة انسب وقت في السنة امتى، فهو قال لي من شهر 11 و12، هو شهر 11 و12 انسب وقت ان الواحد يطلع فيها سيوة. لازم والله ان شاء الله بإذن الله انا حطها في الخريطة. وبعت لنا صور عظيمة عظيم. انا عندي كل والله عندي اسامي الاماكن كلها وكل حاجه، يعني ان انا باخد الخطوه مفيش، بس ان شاء الله قريب. في حد تاني برضو بيقول لنا صباح الفل، دي اسماء بتقول نفسي قوي اروح مرسى علم. مرسى علم من احلى الاماكن اللي ممكن الواحد يروحها، بجد من احلى الاماكن. يعني حلاوه مرسى علم ان فيها اماكن كتيره جدا لسه ما اتلمستش، ويا رب تفضل كده. يعني اماكن دي بس بتبقى صعوبتها ان لازم يكون معاكي عربيه او في عربيه هناك، حد من هناك يبقى عارف الاماكن دي يوديكي ليها، لان هي اماكن طبيعيه ما اتلمستش ولا فيها اوتيلات لسه ولا فيها اي حاجه، بتوصلي للمكان ده تقعدي بقى تستمتعي بيه، فدي من احلى الحاجات.

مين اللي بعت المسج دي؟ طمنيني عليك يا بنت خالتي. اه ده بودي، ازيك يا بودي عامل ايه؟ طيب هي مش تمنيني يا طمنيني بالط. مش قادره والله، مش قادره، في حاجات كده لما بشوفها ما مش قادره. صباح الفل عليك يا بودي، انا الحمد لله بخير، الحمد لله، ان شاء الله انت كمان تكون بخير. ايه بتقول؟ نفسي جدا اروح راس صدر. راس صدر برضو جميله جدا، وميزتها ان هي برضو مش بعيده قوي، يعني هي بالنسبه للناس اللي ساكنه في مصر الجديده، مدينه نصر، تجمع الحته دي، هي بجد ولا حاجه بالنسبه لها، مشوار يعني كده ساعه ولا حاجه. بالنسبه بقى لو انت ابعد من كده، هي ممكن تبقى بعيده شويه. لو انت ابعد من كده ممكن برضو العين السخنه تكون اوبشن لذيذ، بس هي غالبا راحت العين السخنه نفسها ان هي تعدي على راس صدر. راس صدر برضو جميله جدا. اسلام بيقول سفريه دهب هي المزاج والفرحه اللي بستناها. صباح الفل عليك يا اسلام، حلو قوي ان انت يكون عندك المكان اللي بتهرب ليه، اللي دايما بيبقى المكان اللي ده لازم اروح المكان ده، اشد الفيشه، مفكرش في اي حاجه، واحد يعمل ريستارت كده لحياته والمخ والجسم وكل حاجه وترجع تاني. فدهب من الاماكن بصراحه، ونويبع والحته دي، اللي الواحد ممكن يعمل كده. بس تقول لي يا اسلام شكلك رحت دهب قبل كده، قول لي لو في اماكن تانيه برضو ما زرتهاش وبتفكر ان انت عايز تزورها. طيب محمود جويش، صباح الفل، قريب ان شاء الله باذن الله يوسف يكون موجود وهسلم لك عليه طبعا. مش في برضو مها، يلا يا مها نروح مع بعض سيوة. مها كمان عايزة تروح سيوة، بتقول اه في الشتاء. ما هي في الشتاء شهر 11 و12 ده انسب وقت ان الواحد ايه يروح سيوة. مش زرتي قصر عيشة فهمي؟ في زرته قبل كده. ايوه يا جماعه يلا بقى، يلا بقى عايزين الاماكن اللي في مصر اللي موجوده حوالينا واحنا ما رحناهاش، مش شرط تكون محافظات او حاجه، اماكن في محافظات، حاجه معينه، مكان معين، متحف معين كده مش معروف قوي، ناس معينه قوي اللي عارفاه يقولوا لنا عليه. تعالوا يا جماعه نفيد غيرنا ونشوف الاماكن زي ما بيقولوا على السوشيال ميديا هيدن جيمز، الاماكن المستخبيه قوي بقى اللي هي جميله قوي والمفروض ان الواحد يزورها. بعتوا لي على 015-5952-1006 اللي كان عايز حمائي. حمائي اشتغل دلوقتي حالا اهو، لسه مكملين معاكم وعايشين على صباح، عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مفيش فايده،

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر. مع وي محدش قدك. وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعت لكم تاني ولسه مكملين وعايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدا دلوقتي معاكم الساعه الثانيه من برنامجنا. الساعة الأولى بعتولي كل الأماكن اللي انتوا نفسكوا تزوروها في محيط مصر، يعني احنا مش بنتكلم بقى اللي هو البلاد اللي انت بتتمنى تسافرها بره مصر، لا الأماكن اللي هي في بلدك وانت لسه ما زرتهاش. ناس كتيرة جدا زارتها وشافتها، وممكن يكون أجانب كتير شافت الأماكن دي وانت لسه ما رحتهاش. ففرصة بقى النهاردة يا جماعة ان انتوا تحطوا الموضوع ده في دماغكوا وتنفذوه بجد، ما يبقاش مجرد أمنية اللي هو أنا نفسي في مرة أبقى، لا خد خطوة كده النهاردة وابتدي فكر المكان ده يتروح أنسب في وقت إيه؟ طب أنا إمتى الشهر ده ممكن يكون عندي أجازات ولا لأ؟ طب أزبط لها من دلوقتي. التخطيط هو ده اللي هيوصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها. ومن هنا نخش على موضوع الساعة التانية، فكرة التخطيط وفكرة إن الواحد يبقى عايز يعمل مشروع معين وعايز وعايز وعايز. في حاجة بقى بتفرق بين الشخص اللي عايز ونفسه يعمل والشخص اللي بينفذ فعلا. يعني الشخص اللي عايز ده تقعد تتكلم معاه يقعد يقول لك انا نفسي اسافر للمكان الفلاني ونفسي بقى افتح المشروع الفلاني ونفسي. طب انت كل الامنيات دي ليه ما حققتش حاجه منهم؟ مش عارف، او يعني لا ان شاء الله انا ناوي بس مستني الوقت الصح. مستني الوقت الصح ده اللي هو امتى؟ لا لازم بس عشان افتح المشروع الفلاني ده اكون درسه كويس واكون عارف انا داخل على ايه وانا مش عارف. طب انت ليه مش بتعمل ده دلوقتي؟ لا ما انا هعمله. اوقات يا جماعه الواحد بيبقى من كتر ما هو خايف من الفشل، واول حاجه بيفكر فيها الخوف من الفشل، يفضل واقف في مكانه ما بيعملش اي حاجه اي حاجه. ناس تانية تبقى بتفكر انه طب ما انا ممكن انجح، ويبقى باصص على الدنيا هتحصل يبقى شكلها عامل ازاي لما انجح، مشروعي ده لما ينجح، الحاجه المعينه دي اللي عايزه اعملها ونجحت يا نهار ابيض، ويبقى دايما كده باصص على الحاجه دي وعنده امل ورايح ناحيتها والحاجه دي هي اللي بيشجعه. ناس تانية ممكن تبقى بالنسبه لها لا انا شايف الفشل وخايف منه، من كتر ما انا خايف منه مش عايز اجي جنبه. طب ما هو انا لو قررت اعمل كده وفشلت لا انا هتدمر. طب وليه تتدمر؟ ما انت عمرك ما هتعرف انت هتنجح في الحاجة دي ولا لأ غير لما تجربها. اللي ما جربش عمره ما هيعرف، هيفضل طول حياته يقول ماذا لو كنت سافرت البلد الفلانية وبدأت حياتي، ماذا لو كنت اتجوزت البنت المعينة اللي انا كنت بحبها طول عمري ومش عارف ايه. طب ما هو انت مش هينفع، هتفضل واقف في مكانك وتتخيل حياتك لو كنت خدت الخطوة المعينة. بس انت الواقع بيقول ايه؟ انت ما خدش اي خطوات، انت واقف في مكانك ماشي مع الرياح زي ما توديك زي ما تجيبك، واختيارات الحياة زي ما هي عايزة توديك وتجيبك. انما انت عملت حاجة؟ لا للأسف. ليه؟ لانك خايف من الفشل. ناس كتيرة عملت وما خافتش من الفشل، وفي ناس كانت بتحمد ربنا تقول أنا عملت الحاجة دي والحمد لله أنها فشلت. ده اللي أنا عايز أتكلم عليه النهاردة. إيه الحاجة اللي أنت كان نفسك تعملها وفعلا حققتها وفشلت وقلت الحمد لله أنها فشلت؟ لأسباب كتيرة جدا، أسباب كتيرة قوي قوي قوي. إن أنت ربنا لما فشلت حطك على طريق تاني وداك في سكة تانية انت ما كنتش تتخيلها، وده اللي بيحصل مع ناس كتيرة قوي. قصص كتيرة قوي تقول لك انا طول عمري كان نفسي اعمل كذا وبمشي في الموضوع وبحاول ان انا ادرسه واعمله وكل الكلام ده، وبعدين الاقي الدنيا فشلت. بس انت طول ما انت بتحاول انت بتروح اماكن، بتعمل حاجات، بتقابل ناس، بتتعلم حاجات، شخصيتك بتتغير، بتتعلم حاجات كتير، وفجأة في خلال الرحلة دي تلاقي ان انت الحمد لله ان الموضوع ده فشل، لان انا لقيت شغف تاني مثلا، لان انا في خلال الرحله دي اتعرفت على شريك حياتي مثلا، لان انا في خلال الرحله دي اكتشفت ان انا لا ما انفعش في ده، انا انفع في حاجه تانية ونجحت فيها ووصلت لمراتب عاليه جدا فيها، واللي هو يا وتقعد تحكي القصه دي وبجد تلهم ناس كتير قوي، تلهم ناس كتير لحاجه واحده، ان انت لما يبقى نفسك تحقق حاجه عمرك ما هتعرف هتنجح ولا تفشل غير لما تشتغل عليها. واوقات كتير حاجات بتفشل في حياتك لمصلحتك انت، مش اوقات، هو ده الصح يعني، ده دي حاجه فاكت، ان لما بتفشل في حاجه ده بيكون في مصلحتك انت. اوقات كتير بتلاقي تقعد تتكلم كده وتقول طب ليه، يعني انا ليه حابب الحاجه الفلانيه دي جدا وهي مش عايزه تجيلي؟ علشان في حاجه احسن ربنا شايلها لك. لسه والله امبارح بسمه كانت بتحكي لي على قصه كده، بسمه ريحان صاحبتي وزميلتي في نايل اف ام هنا، تحكي لي على حد من صحابهم كان جات له فترة كده كان على طول حياته كلها عبارة عن دراسة وشغل ودنيا جد جدا، وبعدين فجأة حس ان هو ايه ده، وانا فاتني قطر الجواز ولا ايه، انا عايز ابتدي بقى ايه اركز وادور على حد يكمل معايا حياتي يشاركني حياتي. وقعد فترة طويلة جدا مش مركز غير في الموضوع ده، بيدور على عروسة من الاخر، قاعد بيدور حواليه ويبص ويشوف وبتاع، لحد ما جاله حالة من الإحباط مش طبيعية وقال لك لا أنا خلاص أنا مش نصيب إن أنا أتجوز، أنا هكمل في دراستي وهعلى في دراستي وهعلى في شغلي ومش هفكر في الموضوع ده تاني. وفعلا سافر بره مصر وكمل دراسته بره مصر، وهو بره مصر يشاء القدر إنه يقابل البنت اللي كان بيحبها في المدرسة وسافرت ومعرفش يوصلها بكل الطرق، ولا كان في دماغه ولا على باله ولا أي حاجة، بس لما كمل في مسيرته واشتغل على نفسه وقرر أنه هو يركز في الحاجة اللي بيحبها، سبحان الله ربنا جاب له نصيبه وهو مش بيدور عليه. يعني لما كان قاعد بيدور عليه الموضوع فشل منه فشل ذريع، خلاص ما خلاص مسدود يا ولدي مش موجودة دلوقتي، دور وقت تاني. وسبحان الله ركز في حاجة تانية في دراسته وفي شغله وسافر بلد تانية علشان يدرس حاجة أكتر ويظبط الدنيا أكتر، وفجأة قابل شريكة حياته. فحكولي يا جماعة إيه المشاريع أو إيه الحاجات اللي أنتوا بتحمدوا ربنا أن أنتوا فشلتوا فيها علشان لقيتوا حاجة أحسن منها. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6، وتقدروا تكلموني على رقم التليفون الأرضي على 3835-0022. نسمع سميرة سعيد ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الناس مبسوطه قوي بالقصه اللي انا حكيتها، قصه خطيره، بحب قوي انا القصص دي اللي هو في بلوت تويست كده اللي متبقاش متوقعه ونهايه سعيده عامه. يعني بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الخطط والمشاريع اللي كان نفسنا نعملها وفشلنا فيها، او عملناها وفشلنا فيها وبنحمد ربنا ان احنا فشلنا فيها لان هي ودتنا حتت احسن بكتير، خلتنا نكتشف حاجات تانية، غيرت مسار حياتنا، حاجة انت كنت اللي هو بتحلم بيها وبتتمناها ونفسك ان انت تعملها ومش لاقي، خلاص ما لقيتهاش وفشلت معاك، سبحان الله بتلاقي حاجة احسن منها جايالك بعدها على طول. في حد بعت لي مسج بيقول صباح الفل، والله القرار اللي انا الحمد لله مبسوط ان هو ما تمش، ان انا كنت بحاول ادور على كان في ايه كان في بيحاول يعني هو يكون على علاقة بإنسانة معينة كان بيحبها وكان عايزها جدا، بيقول سبحان الله لما سبتها لقيت شريكة العمر وكمان بدأت كل المشاريع اللي كان نفسي أعملها. سبحان الله يا جماعة، والله في حاجات كده الواحد بتبقى وقتها تحس إنها آخر الدنيا، أنا قاعد حاطط كل أملي كل تركيزي في الحاجة دي، الحاجة دي لو مشيتش أنا حياتي هتقف خلاص، وبتبقى حاطط كل مجهودك وأمالك كلها واقفة على الحاجة دي، الحاجة دي ما تمشيش وبتحس بإحباط مش طبيعي وبتبقى بتفقد الشغف في كل حاجة ومش عايز تعمل حاجة وعايز تستخبى، مش قادر تكلم حد ومش عايز تواجه حد عشان يقولك شفت قلتلك مثلا ما تعملش كذا، قلتلك مش عارفة إيه. وسبحان الله بعد ما الحاجة دي بتفشل بتلاقي إن ربنا كان سايب لك حاجة أحسن منها بمليون مرة، وتقعد تقول الحمد لله ان الحاجة دي فشلت لان عمري ما كنت اشوف الحاجة دي. يعني لو قعدنا فكرنا كده هنلاقي ان حكمة ربنا في الحاجات اللي مش بينولها لنا، تقعد تدعي ربنا وتقول يا رب انا عايزة الشخص الفلاني ده بعينه، هو ده اللي انا هتجوزه، يعني ما فيش، انا مش شايفة غيره، لا الموضوع ما يمشيش خالص، تقعدي بقى متضايقة ومكتئبة وبتاع مش هتوصلي لحاجة، عيشي حياتك تشتغلي على نفسك تلاقي ربنا شايل لك حد أحسن مليون مرة من اللي انت كان نفسك فيه، هو نصيبك هناك سبحان الله. وقيسوا بقى على كده قصص كتيرة جدا جدا جدا من حاجات احنا كنا بنتمناها وبنحمد ربنا وقول يا نهار أبيض، ده أنا تخيلوا بقى بهبلي لو كنت عملت زي ما كنت عايزة مثلا، سبت البلد ومش عارف عملت ايه ورحت فين وجيت منين، كان زماني دلوقتي مثلا مش فاتحه المشروع الفلاني ومش ناجحه النجاح ده كله ومش عارفه ايه وما كنتش وصلت للي انا فيه، حاجات كتيره قوي لازم الواحد برضو يبقى قاعد كده مع نفسه يفتكر الحاجات، القصص الفشل اللي كانت بالنسبه له قصص فشل بس هي في حقيقه الامر نجاح، انت عديت بالمرحله دي ولما ربنا شافك بتتعب وبتشتغل وعايز تحقق حاجة حقق لك حاجة أحلى مليون مرة من اللي انت أصلا كنت بتحلم بيها. فكرة الخوف من التجارب دي مشكلة كبيرة جدا، يعني للأسف النوع الشخص اللي بيخاف من الفشل فهو قاعد في مكانه، فهو يعني مش قصدي حاجة والله بس في ناس عايشة العيشة دي ومبسوطة وسعيدة جدا، بس حد مثلا شغال في الشركة الفلانية بقاله أكتر من 20 سنة، هل هو مبسوط؟ لا مش مبسوط. طب انت بتتحركش ليه؟ لا خلاص بقى أنا هاجي دلوقتي وغير المكان، أهو ده نصيبي أنا هفضل قاعد، افرض رحت مكان تاني ومعرفتش أبقى في نفس البوزيشن ده، افرض المكان التاني ده كان أوحش من اللي أنا فيه، طب لا يبقى أنا أرضى باللي موجود، طب انت هتعرف منين؟ هتقعد تقول افرض وبعدين، عمرك ما هتفهم ولا تتعلم غير لو أخدت الريسك، بس هل أخدان الريسك ده برضو كله في فوائد؟ لا في عيوب برضو، يعني برضو الواحد لما يجي ياخد ريسك يبقى درسه شوية بس صغيرين، لأن اللي شغالين عمال على بطاقة يلا بينا نجرب مش عارفة يلا بينا، لا في طبعا ندم كتير ممكن يحصل وفي خسارة فادحة ممكن تحصل، بس لازم في مرحلة، مش مرحلة واحدة كمان، في كذا مرحلة في حياتك لازم تاخد ريسك معين، لازم تنط كده زي ما انت في الموضوع اللي هو لا انا انا انا انا انا هخش كده وابدأ واشوف الدنيا هتمشي ولا لا. وفي خلال الرحلة بتبص تلاقي ان انت لو ما كنتش خدت الخطوة دي ما كنتش هتوصل للمكانة اللي انت فيها دلوقتي، كنتش هتتعلم كل ده، ما كانتش شخصيتك هتنضج وتبقى اللي هو تتعلم كل الحاجات دي وتقابل الناس دي، عمرك ما كنت هتقابلهم وانت قاعد في مكانك او انت في الحتة اللي انت كنت عايز تروحها ومبسوط بيها جدا وشايف ان انت ده المكان الاصلح ليك وهو ده الحاجة الاصلح ليك، بس لا، ربنا بيكون شايل لك حاجة تانية احلى بكتير. لو كنت من النوع اللي بيجرب كتير ففي مميزات، مميزات كتيرة جدا. فكرة المعرفة من اهم وامتع الحاجات، هي انك تبقى عارف اللي فيها، ان انت مش مثلا حد يجي يتكلم معاك تقول له انا كان ممكن اعمل لا انا عملت كذا وتعلمت كذا وكذا وكذا، انا خدت التجربة. فانت لما بتحكي عن تجربة وحاجات انت تعلمتها ودروس، انت بتحكي بجد حاجة حقيقية حصلة ومتأكد خلاص انا شفتها وتعلمت منها كذا ورحت على سكة تانية، غير الشخص اللي يقولك كان ممكن اروح في لا كان ممكن ايه، ما انت متعرفش ايه اللي كان ممكن يحصل. ميزة كمان الخبرة، لازم بتكتسب خبرة، اي فشل في الدنيا هتكتسب فيه خبرة شئت ام ابيت، هتكتسب خبرة. ايه هي الخبرة؟ ايا كانت الخبرة ايه، انت عرفت ان انت عارف اقل حاجة، خدت خبرة ان انت السكة دي مش بتاعتك، دي الواحدة يا خبرة، عرفت انت تنفع في ايه وما تنفعش في ايه، ده اقل حاجة. ده غير طبعا الحاجات اللي انت بتكتسبها، الحاجات اللي بتتعلمها لما تخش في الموضوع قوي وتلاقي انه لا ده في دخانيق صغيرة وفي حاجات لازم اتثقف فيها اكتر وفي حاجات عمرك ما هتتعلمها غير لو عشت المواقف اللي انت عشتها دي. ففكرة الخبرة من الفشل دي ميزة مهمة جدا. الثقة، كل مرة بتجرب فيها حاجة اكتر كل ما ثقتك بنفسك بتزيد حتى لو فشلت فيها. سبحان الله، فكرة ان انت يجيلك احساس انك قادر تعمل الحاجة دي لانك عملتها، غير لما تبقى قاعد في مكانك مش عارف انت اصلا هتنجح فيها ولا لا. فكرة ان انت عملت الحاجة ده بيشجعك اكتر ان انت طب انا مدام عملت ده انا اقدر اعمل اكتر من كده، واقدر اعدي المرحلة اللي بعد دي كمان واللي بعد دي، ولو جالي اي مشكلة في الدنيا هقدر ان انا واجهها. ففكرة الشخص اللي بيجرب كتير وما بيخافش من التجربة دي بتديله ثقة في نفسه اكتر من الشخص اللي بيخاف يخوض التجربة، بيفضل قاعد في مكانه وقلقان، وبيكون ده اصلا يعني نوع من انواع عدم الثقة في النفس، انت مش واثق ان انت تقدر تعمل ده، فقاعد في مكانك في الكومفورت زون تحمي نفسك من ان انت تجرب وتفشل. اصل الفشل لا انا نفسيتي بتتعب، طب خلاص خليك قاعد بقى، خليك قاعد لحد ما تتفرج على اللي حواليك عمالين بيحاولوا ويفشلوا ويحاولوا ويفشلوا وبيكبروا عنك وانت قاعد في مكانك. لسه مكملين معاك وعايز اعرف ايه الحاجة اللي كان نفسكوا تعملوها وفشلت وحمدتوا ربنا ان هي فشلت، اتبسطتوا ان الحاجة دي فشلت لانكوا لقيتوا حاجة احسن منها بعد كده، وممكن يكون الطريق اللي انتوا مشيتوا فيه ده وداكوا على نصيبكوا اللي كان مستنيكوا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7542 جنيه للبيع و 7508 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6600 جنيه للبيع و 6570 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 53416 جنيه. سعر الفضة عيار 999 113 جنيه للبيع 108 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه ثواني يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882766.
6: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
7: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معاوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: الرقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم أف أم على instagram.com/نجوم أف أم.
3: مارو أحمد سعد عفرته 2025 صيفي أحمد طارق يحيى

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايوه يا جماعه بقى ادوني بقى شويه قصص كده لذيذه. بسالكم ايه الحاجه اللي انتوا كان نفسكم تعملوها جدا جدا وكنتوا حاطين امال رهيبه عليه، ولما الموضوع ده فشل قلت الحمد لله ان الموضوع ده فشل لان انا كان ربنا شايل لي حاجه احسن بكتير. ممكن يكون الموضوع اللي فشل ده وصلك لنصيبك اللي كان مستنيك. في ناديه بعتلنا بتقول انا بحمد ربنا المشروع اللي فشل كان جوازي الاولاني، مع ان انا كنت مضحيه بكل حاجه واقنعت اهلي بيه وكنت متنازله عن حاجات كتيره جدا علشان نكون احنا الاثنين مع بعض، وسبحان الله الموضوع فشل واتطلقنا. بس الحمد لله ان انا قابلت نصيبي بعديه على طول وقلت الحمد لله ان احنا ما كملناش مع بعض. شوفوا سبحان الله يا جماعه، والله الواحد في وقت الازمه نفسها، وبجد انا بقول ازمه لان هي بتبقى ازمه، احنا بنبقى مسمينها ازمه، احنا قاعدين في ضلمه لما في حاجه بنبقى اللي هو اشتغلنا عليها كتير وحطينا مجهود وحطينا وقت وابتدينا بقى اللي هو خلاص انا شايفه نفسي هناك، انا شايفه نفسي هناك خلاص، شايفه نفسي لابسه ايه وبعمل ايه وبكلم الناس ازاي ومش عارفه ايه، خلاص انا في المكان، وتلاقي الموضوع فشل بجد بتكون ازمه في حياتنا. بس لما بنكمل نحمد ربنا ان الموضوع ده فشل، سبحان الله بنلاقي ان احنا فشلنا في ده عشان ربنا شايل لنا حاجه تانية احسن. ممكن تكون في طريقك بتاع الفشل ده اللي انت مسميه فشل تعرفت على شخص شجعك ان انت تعمل حاجه تانية، فتح عينيك على ان انت مثلا تبدا مشروع تاني، علمك ايه الغلطه اللي كانت او الحاجه اللي كانت ناقصاك في المشروع الاولاني فاشتغلت عليها ونجحت في المره اللي بعديها. مواقف كتيره جدا وناس كتيره جدا ممكن نكون قابلناها خلال الرحله دي شجعتنا وودتنا للمكان اللي احنا عايزين نروحه فعلا. طيب في برضو حد بيقول كان نفسي ادخل كليه من كليات القمه، وكان طبعا ده طبعا هتلاقي الاهل كانوا اول ناس نفسهم في الامنيه دي، بيقول للاسف ما جبتش مجموعه، ولما دخلت كليه تانية بحبها بس بمجموع مش كبير بقيت دكتور فيها. سبحان الله يا مصطفى، يعني شكرا جدا على المسج دي، لان انت فعلا بتبقى متخيل حاجه وبيبقى اللي حواليك برضو بيقنعوك بيها، لو انت لازم لما تدخل تخش كليه من كليات القمه ما ينفعش مش عارفه ايه، هو ده اللي حاجه اقل من كده، انت ما ينفعش تنزل عن كده. لما تيجي تبص على الحاجه اللي انت بتحبها وتشتغل فيها وتكبر نفسك فيها وتتعلمها اكتر وتدرسها اكتر ممكن توصل لمنصب اعلى بكتير مما كنت الحاجه اللي انت اصلا كنت نفسك فيها. فسبحان الله كل ما تفقدش الامل وتشتغل على نفسك هو ده اللي بيوديك للطريق الصح. طيب احمد صديق صباح الفل بيقول كنت مره مقدم على شغل كنت متحمس له جدا جدا لكن الموضوع للاسف ما تمش، وقتها زعلت وحسيت بقهره رهيبه، بعد فتره لقيت فرصه تانية احسن بكتير وعرفت ان الحاجه الاولى دي لما فشلت كانت في الحقيقه خير ليا. احيانا بنزعل على باب اتقفل وبعدها بنكتشف ان ربنا قفل باب عشان يفتح لنا باب احسن. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا صديق، اوقات ساعتها احنا ما بنبقاش شايفين ده، شايفين باب مسدود بس احنا بصين قدامنا ان الباب ده اتسد، وبنلوم نفسنا ودايما نخش في حتة اللي هو انا اكيد السبب، انا قصرت في حاجة، انا يا جماعة الفشل ده جزء من الحياة، انت بتفشل يبقى انت عايش، طول ما انت بتفشل ده معناه انك بتعمل حاجة، طول ما انت قاعد في مكانك ولا بتنجح ولا بتفشل انت ماشي على نفس الخط. طب هل ده اللي انت عايزه؟ الكومفورت زون او المكان الامن او المكان الراحة اللي انت قاعد فيه اللي هو خلاص انا مش عايز اضايق نفسي ولا عايز اجرب ولا مش عارفة ايه، مش عشان حاجة، مش عشان انت مرتاح كده، عشان انت خايف من الفشل. هل انت مقتنع بده ولا لا؟ محتاج تسأل نفسك السؤال ده. ايه بتقول لي كلامك جاي في وقته يا فنة والله، خصوصا اني قدامي فرصة كويسة عمال أفكر أخوض التجربة ولا لأ، خليني أفضل في نفس المكان. إيه يلا نعتبر إن دي رسالة، والله سبحان الله اعتبر إن دي رسالة وجربي. أصل هتخسري إيه؟ تعالوا نفكر كده يا جماعة، إيه اللي ممكن نخسره لما نجرب حاجة؟ ولا أي حاجة، مش هنخسر أي حاجة، هنخوض تجربة ونتعلم منها. شكرا. الخبرة، ثقة في النفس، زي ما قلنا إن في بجد مميزات كتيرة جدا في إن أنت شخص بتغامر وبتاخد الريسك وبتحب تجرب. لا، شخص عندك ثقة في نفسك، حتى

وتعلمت حاجات كتيرة في الدنيا وتعرفت على شريكة حياتي وعملت مش هتلاقي طبعا كل ده مش قصة واحدة يعني تبقى فيلم هندي, بس ممكن في خلال الرحلة دي اللي انت بتسميها رحلة فشل لا تكون اتعلمت حاجات كتير وتكون ربنا وجهك كده في طرق مختلفة خلتك تعرف المكان اللي انت المفروض تكون موجود فيه. مش دايما كل حاجة بنتمناها تكون هي الأصلح لينا, بالعكس ساعات كده لما بنسيب الدنيا تمشي شوف ربنا سايب لنا ايه او شايل لنا ايه, بنحمد ربنا ان الحاجة اللي كان نفسنا فيها ما جات لناش.

يلا يا ايه، انا بشجعك اهو، بشجعك، وشوفي لو عايزه اي نصايح ما تاخديهاش مني بعدين. بس انا بشجعك ان انت لو في حاجه، بص يا جماعه، طول ما في حاجه في دماغنا كل يوم بتعدي على دماغنا في زن كده، اللي هو انا عايزه اعمل كذا، انا عماله افكر في الحاجه دي ليل نهار، نفسي اعمل الحاجه دي، لازم تاخدوا خطوه فيها، لازم تاخدوا خطوه فيها، على الاقل على الاقل تعرفوا اذا كانت الحاجه دي نصيبكم ولا لا. انما نفضل قاعدين والحاجه دي ما بتفارقش تفكيركم، يعني ما فيش، ما بتروحش من دماغكم، انتوا قاعدين بتفكروا فيها، طب اعملها ازاي، طب اعملها امتى، طب مش عارفه ايه، طب اجلها مش دلوقتي، من كتر ما انت خايف للحاجه دي ما تبقاش من نصيبك انت بتحاول تبعد عنها، اللي هو لا انا هستنى عليها شويه، طب انا مش عارفه ايه، طب انا هاجل، طيب خدوا الخطوه واخلصوا، والله العظيم اخلصوا، اتاكدوا الحاجه دي ليكوا ولا لا. ومفيش حاجه اسمها

فشل، والله ما في حاجه اسمها فشل. اللي بيقول لك انا فشلت في مش عارف ايه، عمل على الاقل جربت، على الاقل جربت، قول له كده، قول له على الاقل جربت، غيرك ما جربش وخايف يجرب وواقف في مكانه ليه؟ عشان هو خايف ان هو يفشل. تخافوش يا جماعه بقى، واحد كل ما بعدين ايه بقى، انتوا بتفشلوا مره يا نهار ابيض يلا بينا كمان مره، مفيش مشكله. الموضوع بيبقى ممتع ان انت بتخوض تجربه وتشوف ايه مشكلتها، طب انا فشلت ليه، طب انا مش عارف اوصل ليه، طب انا فاهم ايه غلط، طب انا محتاج اشتغل على نفسي في ايه. عمرك ما هتكبر ولا تشتغل على نفسك ولا تبقى احسن في حياتك لو ما جربتش حاجات كتير، حاجات انت نفسك تجربها، مشاريع انت نفسك تقوم بيها، حاجات شخصية انت عايز تاخد الخطوة دي في حياتك بس قلقان، خد الخطوة ونشوف بعدين. ده نصيب في الاول وفي الاخر، الدنيا ايه نصيب. زهور بتقول لنا انا مش عايزة ادي طاقة سلبية. زهور انت عمرك ما تدي طاقة سلبية، ما تقلقيش. تقول بس انا ما دخلتش الكلية اللي كنت عايزاها وقلت عادي، اتخرجت وعملت كارير شيفت ونجحت فيه نجاح ساحق بفضل الله الحمد لله، وطبعا سعيت في المجال ده سعي كبير جدا لانه مش مجالي وفرصي فيه مش كبيرة، بس حاليا وقفت سعي في الطريق ده وانا في منطقة من الصمت. زهور عايز اقول لك حاجة، احنا دايما برضو بنتخيل ان الاشخاص الناجحة بتبقى 24 ساعة بتشتغل و24 ساعة متفائلة و24، لا خالص خالص، عدوا بمراحل صمت ومراحل قحط ومراحل انا يعني فقدت الشغف في الدنيا ومش عايزه اشوف حد ومش عايزه اكمل. عادي يا جماعه، الدنيا عمرها ما بتبقى خط مستقيم، حبه فوق وحبه تحت، ما بننزل تحت كده، خدوا وقتكم نسكت شويه نقفل على نفسنا، بالعكس دي بتبقى واقفه مع النفس كده، انت محتاج تريح، محتاج تقف كده تفكر شوية انت تمام ولا ايه النظام، قادر تكمل ولا محتاجين نغير حاجة، بس ما تطولش فيها، خد وقتك على قد ما تقدر، بس ما تستمرش في المنطقة دي لان دي مرحلة طبيعية جدا جدا جدا، وطول ما انت بتحس بيها يبقى انت شغفك لسه شغال ولسه عندك طاقة ان انت تشتغل، وان شاء الله هتحقق كل خير. للأسف وقت حلقتنا خلص، يا رب تكونوا استمتعتوا بالساعتين الجمال اللذيذ دول، شوفكوا بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد، وصباحكوا زي الفل.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408. أنا

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر او فرنسا. الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: كسبان كسبان عشان ليك 50% زيادة على بقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد تطبق شروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895
1: الساعة معنك كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع ام رايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام رايف.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا مستر.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
2: وزير الخارجية ونظيره الهندي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد بالمنطقة.
1: وزير الري يؤكد أن المشاركة الدولية الواسعة في أسبوع القاهرة للمياه تعزز مكانة مصر في الحوار حول قضايا المياه.
2: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية من اليوم وحتى 2 سبتمبر المقبل.
1: قنصل مصر العام في لوس أنجلوس يتسلم 48 قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة.
2: اليوم الأهلي يواجه الشرقية إنبي والجونة يستضيف مودرن سبورت والقناة يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
1: بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر الألماني بفوزه على دورتموند بهدفين مقابل هدف.
2: ريال مدريد يستهل مشواره في الليغا بانتصار صعب على اسبانيول بهدفين مقابل هدف.
1: طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد.
2: رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا.
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح، وبدايه اسبوع جديد ان شاء الله يبقى اسبوع لذيذ علينا كلنا. ارقام تليفوناتنا 3835022 والواتساب 015 59 55 1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل طبعا الناس اللي بتسمعني اغلبهم يعني دلوقتي ممكن يبقوا رايحين شغلهم والحياه جميله والطرق لذيذه جدا، وانت في الطريق كده وخصوصا لو الطريق بتاعك طويل شويتين بتحس بشويه، مش هقول تجدير، ولكن بتتخيل كده، بتحس ان هو انا هيحصل ايه لو اشتغلت شغلانه تانية، هو انا هيحصل ايه لو سبت الشغل ده ورحت بقى للشغلانه من اللي انا بشوفهم حلوين كده ولزاز وناس قاعدين الصبح في كافيهات لذيذه ومعاهم لابتوب وبيشربوا حاجه لذيذه وقاعدين ما بيعملوش حاجه او بيشتغلوا من الساحل او قاعدين اصلا 3 شهور الساحل في الساحل، دي حاجه اصلا قصه تانية مختلفه تماما، ولكن بتبقى طول الوقت انت بتبقى بتفكر او بتجيلك كده لحظات انه لا، ما انا ممكن ابقى بشتغل شغلانه تانية احسن بكتير من الشغلانه اللي انا فيها دي، وما بقاش متقدر كده، وما بقاش بنزل بدري جدا، وما بقاش لابس يونيفورم خانقني في الحر ده، وما بقاش مواعيدي بايظه كده، وروح بقى اشتغل بقى شغلانه بقى حلوه كده يقدروني وابقى مبسوط فيها. ولكن مش كل حاجه انت بتشوفها بتكون حقيقيه، ما تصدقوش كل حاجه انتوا بتشوفوها. في وظايف كتير جدا هي بتبان من بره حلوه، ده ايه ده؟ طب ما ده حاجه لذيذه جدا، اشتغل مضيف الطيران ويبقى شغلي كله سفر ورايح وجاي وابقى الدنيا لذيذه، اروح افتح مطعم، افتح كافيه وابقى صاحب المكان، يلا بقى صاحب المكان راح صاحب المكان جه وابقى راجل صاحب اعمال عادي جدا، اشتغل مدرس واخد 3 شهور الصيف اجازه، ايه اللي ممكن يحصل؟ دايما احنا بنبص على الحاجه الحلوه او الحاجه المريحه في الشغلانات او الوظايف بتاعت الناس الثانيه، وبتحس انه لا ده حلوه، بس يا جماعه ده ما بيحصلش، احنا ما بنشوفش الصوره كامله، ما بنعرفش خلف الكواليس ايه، احنا بنبقى شايفين انه ايه ده شكل الشغلانه دي لذيذ وخلاص، انا عايز من دي وعايز اسيب القرف اللي انا فيه ده واروح الشغلانه اللي شكلها حلو دي، ولكن ده ما بيحصلش وما بيكونش موجود في الحقيقه. فعشان كده النهارده عايزين، لو انت حاسس ان شغلانتك من بره بتبان لذيذه ومن حلوه وكتكوته، فلا تقول للناس يا جماعه في حاجه صعبه في شغلي انتوا فاكرينها سهله، او في حاجه كده في كواليس شغلي حتى لو بنت لكم ان هي ايه ده حلوه وفن وبتاع، مثلا الناس اللي بتشتغل في الايفنتس مثلا او في الاعلانات او في الحاجات دي، هم بيبقوا شايفين ايه ده انت قاعد بتعمل ايفنت لذيذ ومزيكا وانوار وديكورات وحاجات، بس هو في تفاصيل كتيره جدا وصعبه جدا اللي هو الغلطه فيها ممكن تخسرك شغلك عادي جدا، ممكن تخسرك شغلك عادي جدا ومحدش يشتغل معاك تاني وخلاص وتقعد في البيت. فالنهارده عايزين نحكي كده ايه الحاجه الصعبه في شغلك كل الناس فاكراها سهله او الناس مش شايفه الحقيقه بتاعتها، وانت النهارده عايز تقول لهم يا جماعه لا، اللي انتوا شايفينه سهل ده هو مش سهل خالص. ابعتوا لي على 015 59 55 1006 والاغنيه اللي باللغه العربيه الفصحى، نبدا اول كده فزوره معانا عشان نكمل الجيم. بتقول ايه؟ تذكرت عندما وقع بصري على بصره اعوامي معه. سهله جدا سهله جدا. تذكرت عندما وقع بصري على بصره أعوامي معه. إيه الأغنية الأصلية؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، احنا لسه مكملين وبنشوف وبنحكي كده لبعض ايه الحاجة الصعبة في شغلك ولكن بتبان سهلة، او الناس فاكرة ان ايه يعني شغلتك دي عبارة عن ايه، عادي بتقول الكلمتين وبتمشي، ايه المشكلة؟ لا، بيبقى في تفاصيل في الكواليس كده زي ما بيتقال، مش كل الناس تبقى عارفة، هي الناس اللي في مجال شغلك بس اللي هتبقى عارفينها، فبتبقى عايز كده يا جماعة يا ناس يا شر كفاية قر. بيبقى في ناس كده اللي هو يا ريت نشتغل الشغلانة دي، يا سلام تبقى كده دنيا ضحكت لي، فتيجي تقول له النهاردة لا انا بشتغل الشغلانة دي وهي مش سهلة زي ما باينة ليك. معايا بقى ميرام. صباح الفل، الحمد لله. عامله ايه؟
3: صباح الفل، ازيك يا
2: ساره؟ عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: انت في طريقك للشغل دلوقتي؟ ها؟
3: ايوه.
2: احكي لي بقى، احكي لي اكتر، تشتغلي ايه والناس فاكره ايه؟
3: انا دكتوره.
2: حلو، جميل جدا.
3: الناس بتبقى فاكره بقى الدكاتره ده دكتور دي واحنا حلوه وجميله.
2: انت دكتوره ايه اصلا في الاول؟
3: انا دكتوره
2: جراحه. رمد؟
3: جراحة
2: كمان. اوكي. أيوه. ماشي.
3: الشغل لا طبعا احنا شغلنا بيبقى صعب جدا طبعاً. اول ما بنتخرج بيبقى ما بنروحش بيتنا اصلا
2: طبعا، والجراحة دي يعني حاجة صعبة جدا. أيوه. اللي ما عرفش برضو صححي لي، بس اللي فهمه ان دي من التخصصات اللي هي بتبقى بالطب، يعني التخصصات في الكلية من اللي هي اكتر الحاجات الصعبة، وفي نفس الوقت أيوه. من الحاجات
3: الحاجات التخصصات بجد اللي تقيلة جدا طبعًا. ويعني وكان اهلي معرضينها في الاول.
2: اوكي.
3: انت بنت يعني ما ينفعش.
2: أيوة بنت ليه؟
3: لا يعني
2: ليه بس عامة انا بحس انه هي الفكرة ان شغلنا الدكتور كمان وجراح، بحس ان صعبة قوي انه يبقى في حد فاكرها شغلانه سهله، ولكن اللي بيحصل فيه بقى القصه دي ايه؟ انه دكتور جراح ده فلوس قد كده، ده بيدخل العمليه
3: والله
2: بس
3: والله
2: يبص بس كده ومش عارف يعمل ايه وخلاص ويمشي وتمام قوي وياخد الفلوس ياخد
3: يعني
2: فلوس وشكرا.
3: حاجه فعلا اكتر أيوه. حاجه مسكونسبشن عن شغلنا
2: طبعا. انا يعني بحس دايما كده،
3: احنا والله يعني الحمد لله على كل شيء طبعا احسن من غيرنا كتير
2: طبعا،
3: والحمد لله ان احنا يعني ربنا ادانا فرصه ان نساعد الناس وان احنا نبقى في خدمه الناس وحاجه زي كده.
2: بس هي لا الناس بتبقى مش شايفه ده
3: الحمد لله زي الناس.
2: لا دايما الناس لو احنا هنتكلم يعني عن وجهه النظر الغلط، انا بحس دايما دكاتره بشكل عام هي الناس اللي هو بيعمل ايه ده سفاح فلوس وما عندوش دم
3: لا وما بيعملليش انت قاعده لي في العياده في التكييف ما بتعمليش
2: مثلا بتبقى الحاجات دي بتعصبني جدا.
3: لا عشان وصلت للنقطه دي ان انا قاعده في العياده في التكييف حضرتك، ما انا يعني اشتغلنا كتير
2: وبتنا
3: في الشارع
2: كتير بالظبط يعني. ايوه، وبتبقى الحاجات بتاعه الامتياز بتاعتكم ان انتوا مش عارف تعدوا على حاجات معينه وتروحوا أيوة. اماكن معينه، بحس انه ده حاجات صعبه جدا. الدراسه أيوة نفسها الضغط العصبي اصلا اللي بتبقي داخله بيه العمليه، اصلا انت بتتعاملي مع روح بني ادم، ده كل ده ضغط عصبي
3: يعني
2: مسؤوليه كبيره جدا.
3: اي حد تاني ممكن يغلط غلطه يعني تبقى حاجه تتصلح حتى لو تكلفت فلوس، لا احنا حياه بني ادم.
2: ايوه طبعا. هل انت اصلا واجهتي ده في حياتك قبل كده انه ممكن يبقى حد بني ادم مثلا يعرفك او كده اللي هو يا سلام كان نفسي ابقى دكتوره زي كده اللي هو بس
3: ايوه إيه؟ لسه كنت بتكلم حد امبارح بقول لهم في يعني في ناس كنت اعرفهم اللي هو ايه انت مثلا الاعلى انا عايزهم اكبر ابقى زيك.
2: اوكي. بس حسنا هو بس مش شايفها سهله.
3: حلو قوي.
2: هو طبعا هو ما بيبقاش شايف ان اكيد سهله، بس هو شايفها ان هو لا دي حاجه كبيره قوي انا عايز ابقى زيك. بحس انه دايما الدكاتره بيبقى عندهم الحته دي اللي هو قدوه كده.
3: ايوه.
2: فدي حاجه لذيذه جدا والله. برافو عليكي.
3: اكتر اكتر اكتر حاجه توصل حد ان هو حد يشوفك ان انت يعني ناجحه، ان هو عايز يوصل ان هو يبقى
2: بجد. ايوه بتحس اللي هو انا يا ابني شكرا والله.
3: بالظبط والله العظيم شكرا على ثقتك الغاليه.
2: شكرا على ثقتك الغاليه والله. بس لا تحيه طبعا لكل الدكاتره والاطباء في كل مكان. ماشي، تعالي بقى نلعب الجيم. دكتور معلش بعد اذنك يعني حاجه بس بسيطه كده. طيب قولي لي بقى ايه الاغنيه تذكرت عندما وقع بصري على بصره اعوامي معاه؟
3: تذكرت لما جت عيني في عينه وسنيني معاه.
2: برافو عليك. ماشي هنكمل وتعالي نلعب كلمه السر. سهله. بصي في كلمه مكتوبه قدامي اوكي، اساليه شويه اسئله كده لحد ما تعرفي ايه الكلمه دي. هو طيب يعني شيء جماد.
3: شيء جماد. الجماد ده موجود في البيوت ولا موجود برا البيت؟
2: برا البيت.
3: الجماد ده بيتحرك ولا ثابت؟
2: لا هو ثابت. هو حاجه تعتبر زي فقاله يعني، حاجه طول كده معينة.
3: مفك يعني؟
2: لا.
3: حاجة زي كده؟
2: لا.
3: حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة؟ حاجة ممكن اشيلها في ايدي ولا لازم حد يشيلها معايا؟
2: هي من كذا جزء بس الاجزاء بتاعتها او ممكن تتشال في الايد، وهي في حاجة موجودة في حاجة انت بتكلميني منها دلوقتي وغير الموبايل.
3: في الموبايل؟
2: لا لا مش في الموبايل.
3: مش في العربية؟
2: في العربية.
3: حاجة في العربية جماد ممكن
2: حاجة من حاجات الأمان.
3: حاجة من الأمان؟
2: لا مش الدرجات.
3: الأيرباج؟
2: لا. اللي لازم تدوسي عليها عشان لو في حاجة لازم تدوسي.
3: فرامل؟
2: فرامل بس الحمد لله فرامل. ماشي اهو. طيب تاني سؤال. مدينة مصرية من 6 حروف، أول حرفين سائل الحياة وآخر 3 حروف على وزن سور، تبقى إيه؟
3: سائل الحياة ماء. منصورة؟
2: لا
3: لا مش ممكن.
2: سائل الحياه مش الماء. تاني حاجه ليها علاقه بيكي بقى دكتور. دم. ايوه
3: ده منهور.
2: ده منهور. ايه الشطاره دي يا دكتور تحفه. خلاص صباح الفل. ويعني حظي النهارده انك كنت بتسمعيني والله، يعني اللي غيبه طويله فتوصلي بالسلامه ان شاء الله. نورتيني. الصوت بيقطع بس تمام. تسلمي. باي باي. باي باي. ماشي. طيب انا عامه نظنش ان في حد المفروض انه يشوف الشغلات انه تبقى دكتور دي سهله، ولكن دايما انا بالنسبه لي من جريز اناتومي ومن لحظات حرجه وكده دايما بحس انه الدكتور لابس حلو قوي، شكله دكتور يعني. انت حتى لما يبقى في حد في حياتك كده شكله لذيذ تقعد تقول شكله دكتور كده، هي بتبقى نفس الفكره. بحس ان هو شكلهم حلو جدا، بلطه ابيض جميل، الحاجات دي بحس ان هو ايه شغلانه لذيذه جدا. ولكن طبعا دي مفيش كلام، يعني مفيش كلام. الضغط اللي بيكون موجود ده مفيش كلام. طيب احمد متولي صباح الفل عليك. في كمان محمد محمود بيقول لي شغلانتي من بره هلا هلا ومن جوه حسبي الله ونعم الوكيل. دي شغلانات كتيره جدا، شغلانات كتيره جدا. من بره هلا هلا ومن جوه انا عايز صوت، محدش يتكلم معايا. في برضو حد بيقول لي كان نفسي اشارك معاكم بس انا مهندسه. منا يا منا، يعني مهندسين كتير جدا في ممنوع الجد الحقيقه، ولكن هحاول الاقي لكم حاجه ان شاء الله، هحاول الاقي حاجه كده ادافع بيها عنكم. خالد جمال صباح الفل عليك. في برضو ماشي، ده رقم اخره 608، كنت مجاوب صح. مش برافو عليك. برضو اسلام بيقول لي انا مهندس زي ما انت عارفه، فيعني تمام. طب ما قولي حاجه يعني، حتى لو تخصص معين مثلا، يعني في تخصص معين في هندسه هل الناس بتبقى شايفاه مثلا انه ايه ده لذيذ وجميل؟ واحس مثلا الناس اللي هي التك اكتر او اللي هو سوفت وير او كده، هو بالنسبه له قاعد على لابتوب وخلاص بيعمل بقى ابلكيشنز او بيعمل بقى حاجه، بس اللي هو بالنسبه له قاعد على لابتوب عادي، بس لا فيها تفاصيل كتير. فعايزين النهارده نشوف ايه الصيت ولا الغنى في شغلانتك عامل ازاي. حاجه صعبه جدا، الكواليس فيها صعبه جدا، ولكن هي تبان للناس سهله ولذيذه والناس عايزه تشتغلها والدنيا حلوه، فانت تيجي النهارده تقول لهم الحقيقه القاسيه. ابعتوا لي على 0 15 59 55 1006.

طيب خلينا متفقين كده ان مفيش شغلانه سهله خالص، مهما كانت، مهما انت شايفها ايه ده شكلهم حلو مش عارف، لا مفيش شغلانه سهله، ونحمد ربنا كده كده على كل الشغل والرزق اللي احنا فيه الحمد لله. ولكن بتبقى فيه شويه كده ايه سوء تفاهم كده، الناس بتبقى شايفه حاجه معينه انت بس عايز تقول لهم يا جماعه لا هي مش كده. عايز اصبح على ندى، صباح الفل عليكي. وعايزه برضو مين ده رقم اخره 053 ذكرى، ايوه فاكراكي طبعا، صباح الفل. ماشي، في كمان ايه كنت مجاوبه صح وبتقول لي احكي لنا انت بقى عن الحاجات في شغلانتك انت عشان تديني خبره كده، عشان ان شاء الله لما اعمل كارير شيفت واشتغل معاكم يبقى ايه يعني ابقى فاهمه. بصي انا مش عايزه ابقى بقول كلام يعني كليشيه، ولكن فكره مش الصيت ولا الغنى، ولكن هي من الشغلانات، شغلانتي بالذات من الشغلانات اللي بتبان اللي هو ايه ده الدنيا حلوه جميله مش عارف ايه، بنتكلم بندردش بنتكلم في حاجات لذيذه، ولكن اللي بيحصل في الكواليس هو عباره عن ضغط نفسي اكتر او عصبي اكتر من ان هو احنا بقى حاجه بقى فيها شيل وحط، لا بس هي الفكره انك تبقي مركزه في كل الحاجات اللي احنا بنبقى مركزين فيها دي، انك تبقي مركزه من الكلام اللي انت بتقوليه، مش هينفع ان احنا نتكلم كده عادي، في حاجات ما ينفعش نبقى بنقولها، ما فيش حاجه ينفع نبقى بنقولها بصيغه كمان معينه، دي غير بقى كل الحاجات اللي ممكن نقعد نتكلم فيها كتير جدا من اللوجيستكس بتاعه الموضوع. فكره انه لا في اوقات احنا بنبقى نفسيتنا في الارض بس نبقى طالعين دنيا حلوه، الدنيا جميله، اليوم لذيذ، الطرق تحفه، ومن جوه احنا عادي جدا بنعيط في البريك عادي جدا، يعني بتبقى اللي هو خلاص لازم الموضوع يكمل. فبحس دي من الحاجات اللي مش اي حد ممكن يبقى بيستحملها، فبرضو ايه يعني. وفي شوية كلام تانية ممكن ابقى ابعتهولك تبقى عندك ايه الامج، الصورة كلها تبقى باينالك. في برضو فارس بيقول لي بالنسبة للشغل، انا شغال في اوتيل وبقالي 6 سنين في مجال السياحة، كل الناس شايفة البدلة بقى والحاجات دي بس ما يعرفوش الضغط بتاع الوقفة من 9 ل 12 ساعة، ولا بيشوفوا ضغط ان غلطة في السيستم بفلوس ممكن تضيع تعبك. او برضو احنا عندنا غلطة في السيستم بموضوع وموضوع كبير، اغنية اعلان الحاجات دي كلها احنا غلطة عايزة جدا ممكن ما تاخدوش بالكم منها، بس احنا عندنا دي بقصة كبيرة قوي. فبيقول لي ممكن في حاجات ممكن تمشينا من شغلنا عادي، وكمية الضغط بتاع المشاكل وانك لازم تحلي كل المشاكل الناس باي طريقة، فبرجع اخر اليوم مش عايز اتكلم مع حد اساسا ومحدش يتكلم معايا، بس الحمد لله. برضو من الحاجات اللي تبقى الناس شايفة انه ايه ده كيوت جدا. اياد انت مهندس طبعا، فخلاص فهمت يا جماعه طبعا اعمل ايه. في برضو محمد، صباح الفل عليك، وعايز سلم على نوره من المنصوره وعلى صوفي من حلوان، صباح الفل عليكم. محامي اسلام، يا ماشي. وبصبح على ابني البكري اساف، وبصبح على بنتي اليس الوزة الشقية، صباح الفل. ده من سلطنة عمان. وبصبح على مروة بقى، ربنا يهديك علينا ويبارك فيك ويحفظك، يعني ربنا يخليكوا لبعض، إساف وأليس ومروة وإسلام، صباح الفل عليكم كلكم. ومحامي دي أنا صعب قوي إن أنا أشوف محامي وأقول دي شغلانة كان نفسي فيها مثلا، أو اللي هو شغلانة سهلة، بحس لا يعني برضو عشان في حاجات احنا بحس المسلسلات والافلام بوظتها، يعني اي حد شاف سوتس اللي هو ايه اللذاذة دي، انا عايزة ابقى محامي جدا، بحس نفس الموضوع، يعني في مسلسلات كده معينة حببتنا في مهن وبحس انه لا يا جماعة لا لا لا لا مش زي ما انت متخيل خالص، او حتى المرافعات بقى اللي هو هقول لا، يعني اي حد دخل الموضوع ده مش ان هو محامي روح محكمة في قواضي، لا بيكتشف انه دي ضغط عصبي صعب جدا مش اي حد يقدر يستحمله. فمثلا ابعتولي على 015-59-55-1006 ايه الحاجة الصعبة في شغلك او انت عارفها عشان انت جوه الشغلانة بتبان للناس سهلة، بتبان للناس ان شغلانتك دي حلوة ولذيذة والضغوط اللي انت بتتكلم عليها ده انا اقدر استحملها عادي، ولكن بتقوله لا يعني الموضوع مش زي ما باين خالص. ابعتولي على الواتساب، وكمان ابعتولي اسم الفيلم ده بقى، فيلم
عن شاب بيروح من مدرسة خاصة لمدرسة حكومة، والحاجة اللي بتخليه محبوب في المدرسة الجديدة انه شاطر في الكورة، فبينضم بقى الفريق المدرسة وكده. ايه اسم الفيلم ده عشان نرجع نكمل الجيم؟

0: خلاص خلاص
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: جديد يا أستاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد
3: ماشي، يعني مش معنى انه البرنامج ممنوع الجد وبنعمل شوية حاجات لذيذة انه تبقى شغلنا سهلة. فقيس على ده بقى معظم الشغلات الناس، كل المستمعين اللي بيسمعوني دلوقتي، كل واحد على حسب شغلانته هتلاقي حد كده جاي لك بتعمل ايه، يعني بتعمل ايه بجد، يعني الشغلات بتاعتك زي ممكن اعملها بسوق ايه، ده يا ريت تعالى بس كده وخد الشغل بتاعي وشوف انا بتعب قد ايه ولازم نعلي على بعض، وانا شغلانتك دي ده يا ريتني اعملها، ده اسهل حاجه في الكون. فهنيجي النهارده نحكي لبعض انه لا، هو في شوية مشاكل كده ورا الكاميرا في الكواليس، لا هي صعبة، هتاخد وقت على ما تتعود عليها. بحس ان هو مفيش شغلانة سهلة زي ما قلتلكوا، بس انت مع الوقت خلاص تعودت عليها وتعودت على الصعوبة دي وبقيت بتعرف تهندلها والحاجات دي كلها بحكم الخبرة، ولكن هي مش الناس مش عارفها او الناس فاكرة ان الموضوع سهل. فتقول لهم ايه؟ معايا عبد الله صباح الفل، عامل ايه
4: الاخبار؟
3: كله كويس إيه؟ الحمد لله. انت رايح الشغل ولا في الشغل؟
4: لا انا رايح مشوار كده اهو،
3: ماشي. جميل جدا. ايه الحاجه اللي في شغلك صعبه والناس فاكره ان انت شغلانتك سهله او الحاجه دي سهله؟
4: بصي، انا اصلا اركتك، انا مهندس معماري، بس عملت وبقيت اشتغل في الايفنت.
3: ماشي.
4: بعمل ديزاين الايفنت وكده، فالموضوع نفسه فاكرين بقى ان هو فريندلي كده وان هو حاجه فن وتعمل ايفنت وتروح والحياه حلوه. لا يا جماعه، الموضوع مش كده خالص. يعني انت بتخلقي مكان في اقل من لمده 6 ساعات، بس المكان ده لازم تكوني عارفه كل حاجه فيه، مواصلات، سيركيليشن، من ناحيه الناس لو في مثلا جاست في اي بي ما ينفعش السيركيشن بتاعته تبقى تدخل مع الناس العاديه، وفي نفس الوقت لو في حد مهم ما ينفعش له حد تاني غير الحمامات، غير اللي معرفش ايه. طبعا. والمواعيد والتفاصيل والتفاصيل مرعبه جدا. في 6 ساعات لازم تنجحي فيهم وما يبقاش فيهم غلطه.
3: لا، وبعدين الغلطه انت ممكن تبقى حاجه، يعني انا عشان برضو هزود عليك حته، انه انا كنت دايما بشوف ان الناس بتشتغل في الايفنتس دي انه فعلا دي حاجه لذيذه، لان انت بتشوف النتيجه، فالنتيجه ايه ده، وحلوه ومزيكا والوان، ولو في بقى انترتينمنت وحد بيغني والدنيا يا جماعه جميله قوي. فانا لو بشتغل شغلانه زي دي تحفه. لما اشتغلتها، عشان اشتغلتها فتره، لما اشتغلتها انت ممكن يبقى عندك مشكله والكلاينت ممكن يبقى مش عايز يديك فلوسك مثلا، عشان البانر في نقطه محدش شايفها في اللي هو حاجه او اللون اللي هو لا مش ده اللون اللي انا كنت عايزه
4: في اخر لحظه بقى. طبعا البانرز والكلام ده، واطبع تاني وعيد تاني. وطبعا كل المشاكل او كل الغلطات انت بتشوفيها كديزاينر، بس الجاست ما بيشوفش حاجه شايفها
3: بالظبط. وبيبقى بالنسبه له تعالى لي بقى مين اللي عمل الشغل ده
4: بالظبط. وفي نفس الوقت في الاخر انت وقت الايفنت تكوني شايفه قدامك لو انا عايز يخلص وامشي، ولا بحس بحلاوته ولا بعد فتره. طبعا اول واحد بيبقى ظريف وبتاع ومش عارف ايه، بعد كده بتبقى الموضوع انا عايز اخلص عشان اروح انام.
3: بالظبط اللي هو يا جماعه،
4: يعني طبعا بيبقى مطبق 3 اسابيع. أيوة. 3 اسابيع دول بيبقوا فارم، فمستنيه اخر لحظه بقى اللي هو حلو ووحش، انا عايز اخلصه
3: وامشي. اللي حصل حصل خلاص. اللي حصل كده. حصل، ما حدش يتكلم معايا. ففعلا دي من الشغلانات فعلا اللي بتبان ان هي حلوه، بس هي لا، تفاصيل كتيره جدا. وبتلاقي اللي هو انا عمري ما فكرت في حاجه زي كده، اللي هو مثلا لو انوار او مش عارف ايه والدنيا عندك تمام، لا الجنريتر بقى، يعني انا ما فكرتش ان انا هبقى محتاج جنريتر. يعني ايه ليه التفاصيل؟
4: احنا في مكان مثلا حاجه انت محتاجه تصاريح ومحتاجه تحسبي بقى انت قد ايه الناس اللي جايه علشان تجيبي كام جنريتر عشان تجيبي الميه والحمامات. لا لا لا لا لا، يعني موضوع. انا اخر ايفنت، يعني بدون ذكر اسماء، يعني علشان كان في ايفنت كده عمل ضجه من 3-4 شهور في الهرم، كنت انا ماسكه، فالموضوع كان هادك، اللي هو طبعًا. انا كنت في النص اللي هو انا عايز اهرب
3: طبعا، امشوني من هنا
4: كل حاجه، انا فوكل بوينت بقى، فوكل بوينت، اي مشكله عبد الله، اي حد عبد الله، اي ارجعوا وانا بس الحمد لله عدى على خير.
3: بس هي فعلا الناس بتشوف النتيجه اللي هو ايه، زي ما انت بتقول مثلا ايفنت وفي الهرم وايه اللذيذه دي، بس هو في تفاصيل كتيره جدا كنت حابه فعلا اسمعها من شخص، لانه لا هي فيها يا جماعه تفاصيل كتيره جدا. ماشي. طيب تعالى بقى نلعب الجيم، وقول لي بقى اسم الفيلم ايه عن الشاب اللي بيروح مدرسه حكومه والحاجه اللي بتخليه محبوب هو كره القدم.
4: الحريفة.
3: هي الحريفة، برافو عليك. ماشي، دلوقتي لو في أختين تمام عندهم في دولابهم 320 فستان، واحدة منهم عندها 180 يبقى التانية عندها كام؟ واحدة منهم عندها 180 يبقى التانية عندها كام؟
4: 180 يبقى 40.
3: لا
4: استني كده، 140.
3: 140 ماشي، برافو. طيب دلوقتي المثل مقلوب وناقص منه كلمة، انت قول لي ايه المثل الاساسي؟ خير الكلام مدل،
4: مقل ودل.
3: خير الكلام مقل ودل. طيب اللعبة معايا اللي هي من غير ما تقول الحاجة دي، تعالى بص تعالى نجربها، هسألك شوية أسئلة ماشي، إجاباتهم لازم ما يكونش فيها أي كلمة إنجليزي، حتى لو الكلمة الإنجليزي دي متعارف عليها ما بيننا، بس ما ينفعش
4: ولا أوكي
3: ولا ماشي. أوكي ولا أي حاجة خالص ماشي.
4: تمام.
3: أنت بتكلمنا من إيه؟
4: من التليفون.
3: ما التليفون ده بقى مش عربي مش إنجليزي، انا عايزه بقى حاجه عربي.
4: مش مش مش مش عربي. تليفون
3: التليفون
4: محمول.
3: محمول ماشي.
4: التليفون الارضي هو تليفون يعني،
3: بس هو
4: قصدي التليفون.
3: لا بس هو كتليفون ما ده حاجه كلمه انجليزي. طيب ماشي. في بتسمع البرنامج على ايه؟
4: انا جهاز اللاسلكي بقى.
3: ماشي.

0: تاني.
1: جدا.
0: شكرا
1: لك. ربنا يخليك.
0: باي باي.
1: اوكي يلا باي باي.
0: ماشي دي شغلنا فعلا. دي ابصم عليها بالعشرة بصراحة يا جماعة. لا انت بتلاقي تفاصيل وبتلاقي هو الكلاينت انت عامل له ايفنت ما يخرش المية تحفة. بس اللي هو يجي بجد اللي هو في نقطة بس صغيرة في البانر فوق في الكورنر الخشب بس طالع سنة. طب انت شو اللي انا عملته ده كله ايه؟ ايه حضرتك طيب؟ ما بس الناس تبقى شايفة انه لا انا الايفنتات دي حاجة لذيذ. فابعتولي عامة ايه في شغلكم حاسس انه لا هو صعب يا جماعة وبجد في تفاصيل كتير او في مجهود كتير جدا والناس ما بتبقاش شايفة ده او شايفة انه حاجة سهلة، بالعكس ده كمان شايفين انه ايه ده رب اشتغل الشغلانة دي. ابعتولي على 0159 55 5006.

ماشي. محمد فراج بيقول لي انا شغال بيزنس مان صغير كده وفي الاصل محاسب بقالي 10 سنين وسبتها ودلوقتي فاتح كافيه وكل ده ضغط كبير جدا محدش بيشوفه ومحدش بيحس بالضغط والمسؤوليه الناس بتشوف اخر حاجه من كل حاجه. طبعا الناس هتبقى شايفه انك بتعمل كل شويه مشروع وقادر انك تسيب شغلك وتفتح البيزنس الخاص بيك ما بيبقوش شايفين. هو دايما الناس بتشوف النتيجه يعني عمر ما الناس بتشوف فعلا الرحله بتاعه الموضوع ده. هنا الناس ليها بالنتيجه. انا شفت النتيجه شفت الراجل ده تمام معاه فلوس شكله كويس عنده

فكرة انه حياته الاجتماعية والحياة بتاعت الشغل متوازنة، فانا عايز منك ايه بقى الطريق، ايه بقى الرحلة، ما يخصنيش ما يخصنيش. وده على فكرة هتلاقيه تعمل يعني تعمل معاكو في كذا حاجة، انه تبقوا شايفينها من بعيد كده ومن بره ايه ده لذيذة جدا، ولما بقى تمشي في نفس الرحلة او الشخص ده يحكي لك الرحلة بتاعته كانت عاملة ازاي، تقول له لا لا لا لا يا باشا انا تمام قوي في اللي انا فيه، احنا اسفين، انا اوكي. في اسلام بيقول لي ما سألتيش ليه في مهندسين كتير في ممنوع الجد، عشان اسمه ممنوع الجد ودي حاجة محرومين منها قوي. كل حاجة حوالينا جد. استدق ممكن استدق فعلا. اصلا دايما بسأل مهندسين كتير جدا جدا جدا جدا الحمد لله يعني بسمهم ممنوع الجد، ولكن صعبت علي صعبت علي سنة. منى بشتغل صحفية، ودي من الشغلانات اللي متصيطين فيها بقى بالنسبة للناس، لكن متمرمطين جدا عشان نوصل لمعلومة او عشان طبعا فاهمة جدا ومن فاهمة جدا برضو، يعني من المهن برضو اللي بتبان. منى صباح الفل عليك يا منى، اللي هو بقى الصحفي بقى الصحفي راح الصحفي جه الحاجات دي كلها، لا بجد شغلة صعبة جدا جدا، جربتها برضو جربتها برضو، ما فيش جربت شغلات كتيرة جدا، فكل شغلانه بحس ان هو ايه ده دي جميله قوي، عشان كده بتكلم بقلب قوي، ما جربتش طبعا ابقى مهندسه يعني حبايب قلبي المهندسين مش للدرجه دي، بس الشغلات اللي كان ينفع اجربها وجربتها لا لا لا لا ايه ده ايه ده مش زي ما باينه خالص، اوعوا تحكموا على شغل حد. امها شغلانه كأم طبعا ده اهم شغلانه في الحياه، وهم طبعا بيقولوا لي انت بتعملي ايه يعني، فمن خلال برنامجك بقول لهم تعالوا اقفوا يا حبايبي في المطبخ في الحر ده. تحيه طبعا لكل الامهات، اهم وظيفه في الكون، ووحشه جدا لما يجي حد ما انت طول اليوم قاعده في البيت يعني ايه يعني شويه الاكل يعني ولا شويه الحاجات بتاعه البيت ايه المشكله، دي حاجه وحشه نو غلط ما بنقولش كده. في كمان نور، الناس دايما بتشوف شغلتي سهله وبسيطه عشان مواعيد العمل مرنه شويه واقدر اشتغل من اي مكان، مش لازم من بيت من كافيه من اي حاجه، بس ما تعرفش طبيعه الشغل والاجتماعات مع العملاء، وان اقدم لهم حل على السيستم يرضوا بيه ده مجهود كبير جدا. وبخصوص القناه على التلفزيون، ليه الاغنيه اللي بتشتغل في الراديو غير اللي على التلفزيون؟ ما دي بقى اللوجيستكس اللي بتكلمكم عليها. احنا برضو في ناس كتير بتبقى فاكره يا جماعه ان احنا ينفع نشغل بقى اي اغنيه، نفتح بقى اي ويب سايت اي حاجه ونشغل اغنيه من عليه، الموضوع في ابعاد وتنظيمات وحاجات كده مع الناس، فبرضو حاجات التلفزيون غير حاجات الراديو، يعني في شويه حاجات كده في الكواليس، مش اي حاجه في اي حاجه وخلاص. عباده الطول التدريس ماشي صباح الفل، في انا شغاله من البيت working from home، والناس دايما بتبص لي بصه اللي هو انت شغاله من البيت يعني بتدلعي وبراحتك وعايشه حياتك، مع العلم والله الشغل ضغط جدا ومعايا بيبي سنتين، فبجد الموضوع صعب، وبس ما حدش بيعرف كل ده ويبص انك شغاله من البيت. طيب كل الابحاث النفسيه او معظمها بتقول لك انه البني ادمين عامه مش بيقدروا قوي الضغط النفسي او العصبي، هم طالما في معاناة طالما مش شايفينك بتعاني شايل شكارة أسمنت على كتفك ماشي بيها، فانت ما تقنعنيش انك تعبان في شغلك، معلش يا انت قاعد في البيت قاعد قدام لابتوب قاعد في التكييف، انت كده ما تقنعنيش انك بتتعب في شغلك. هقول لك طب في والله ضغط نفسي وعصبي، طب والله انا في اوقات بجد مش قادر حتى اتكلم، في اوقات من كتر الضغط اللي جوه دماغي خلاص بتحس انك دماغك بتولع من جواه من كتر الحاجات اللي انت عايز تعملها والكلام اللي عايز تقوله ومش عارف تقوله والحاجات دي كلها، بس لا يا باشا لا يا باشا طالما انا مش شايف كده عرق جبينك فانا ما تقوليش. فهو يقول لك الابحاث النفسيه كلها الناس بتقدر اكتر الضغط البدني، فأي بقى نفسي أو ذهني أو الحاجات دي كلها أنا ليا بالصورة، أنا شايفك قاعد في التكييف قدام لابتوب، قاعد في البيت قدام لابتوب، ما تقنعيش بقى بأكتر من كده، أنا شايف الشغل بتاعك كله فنفنة وحاجات وسفر ورايح وجاي وأغاني والدنيا لذيذة، ما تقنعيش بقى بغير كده. نفسي ده بقى ما بشتريش ما بشتريش على نفسي ده، في عتالة في الموضوع أوكي ما فيش خلاص. دودو بتقول أنا عن نفسي خدت أجازة طول فترة الصيف عشان جوزي صاحب الشركة، فقال لي روحي اتفسحي وارجعي براحتك، وده حقيقي اجمل شغل في حياتي، انا شغاله اصلا عبء عليهم بس لازم اشتغل وخلاص، كان نفسي قوي ابقى مرات صاحب الشركه، الشغلانه دي هي شغلانه هي شغلانه مرات صاحب الشركه، بعمل ايه مرات صاحب الشركه، اللي انا عايزه اشتغله النهارده هروح اشتغله،
اي قسم بقى هروح عليها هي بقى بتعملوا ايه؟ انا مرات صاحب الشركه شغلوني معاكم. دي شغلانه يعني اللي بحسها لذيذه جدا لذيذه جدا، حلم كل فتاه، وخصوصا بقى لو كمان الشركه ده في مجال هي بتحبه او عايز تشتغل فيه. انا صاحبه المدير، مرات صاحب الشركه، شكرا على كده. فماشي يا دودو، ماشي، صباح الفل عليك. عادل، باشمهندس عادل، بيقول لي عامه الغربه مهما كانت الشغلانه، طبعا طبعا ربنا يعين اي حد مغترب يعني بيشتغل فعلا اي شغلانه، هي فعلا صعبه جدا. مدير دعايه واعلان في شركه سياحه، فلما بنيجي نشتغل في بروجكت صاحب الشركه مفكرني ساحر، فبيطلب تصميم مفكر اني هقول له كن فيكون، وبيتضايق لما نتاخر في التصميم مفكرها حاجه سهله. برضو دي من الشغلانات. عمر، صباح الفل عليك يا عمر. المصممين عامه، ديزاينرز عامه، اللي هو انت على الكمبيوتر يعني تعمل لنا اي حاجه، ترسم لنا اي رسمه، ولا يا جماعه محتاجه شويه شغل ارجوك. لا، ايه السهوله دي يعني، انا اعملها، ابني الصغير يعملها، خش حماد اعملها. بحس دي برضو من الحاجات اللي بتبقى بتعصب جدا. ريمون، انا دكتور سنان، الناس فاكره ان شغلنا سهل طبعا، وخصوصا لو هنخلع درس مثلا او كده، ولو طولت فايه ده الدكتور طول بقى، فيعني ده الدكتور فلان بيبص للدرس بس يقوم يخف على طول، وبيفصلوا في الفلوس ومش مقدرين صعوبه اللي انا فيه. فكرة برضو عندكم، بما ان كنا في اول حلقة بنتكلم عن الدكاترة، المقارنة اللي ما بين الدكاترة دي بحسها صعبة قوي، اللي هو الدكتور فلان ده بس بيكتب لي على حاجة بسيطة كده وخلاص بنعدي. في اكاونت مانجر طبعا من الحاجات الصعبة جدا، وتيم وقصة وحاجات. رحاب، انا بحاول بس صيدلانية اكلينيكية، مهنتي هي ما وراء الكواليس طبعا، دراسة صعبة جدا، مش فكرة انه صيدلي صرف ادوية والحاجات دي، لا، في حاجات وتركيبات والحاجات دي نفسي توصل عن الصيادلة بصراحة. انا ايه، مديرة مشتريات ولوجيستكس، حاجة مفيش اسهل من كده، تغيير في اي حاجة، مشاكل في الشحن، اي حاجة احنا بندفع تمنها، فمحتاجين والله بدل مهدئات. مروة بتقولي برضو الضغط النفسي والعصبي أصعب بكتير من التعب الجسدي، أنا معاكي جدا في الموضوع ده. مدرب فتنس أحمد من السعودية، الناس برضو شايفة أنه إيه ده، واو، ما حصلش وبتاع، بس برضو يعني في تفاصيل كتير. فعامة يا جماعة مفيش أي شغلانة سهلة، شريف طبعا مفيش أي شغلانة سهلة مهما كانت، مهما انت حاولت تبقى لا يا جماعة أنا شغلانتي فيها وفيها، في ناس كتيرة قوي بتبقى شايفة انه لا، انت برضو شغلانتك سهلة طالما ما فيهاش التعب الجسدي اللي انا شايفه، ما فيهاش اللي هو بقى يلا احنا من الكادحين. فبجد كل واحد في شغلانته ربنا بيعينه عليها، شغلانته صعب بدنيا ربنا هيعينه عليها، كنفسيا ان شاء الله ربنا يعيننا عليها. المهم بس ان احنا ما نقعدش نعلي على بعض، وما نقعدش لا انا شغلانتي اصعب، انت شغلانتك اصعب، انت ايه الشغلانه دي، ده يا ريتنا بقى كده. انت ما تعرفش تفاصيل كل حد ايه، وما تعرفش تفاصيل حياته عامله ازاي، وتفاصيل استيعابه وقدرته وتحمله البدني والذهني عامله ازاي، فما نقعدش نعلي على بعض، وما نقعدش نحكم على بعض، وما نقعدش بص يا عم قاعد في التكييف وبياخد فلوس اكتر مني يا عم، وانا كل ده رزق، بصش في ارزاق بعض عشان ربنا ايه يكرمنا. ماشي، بدايه اسبوع تبقى لذيذه عليكم ان شاء الله، واشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع، مش الاسبوع الجاي، بكره. كنت عايزه اخلص الاسبوع بدري ماشي، بكره ان شاء الله في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابعونا على youtube.com/@نجومفآم. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فآم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فآم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 262 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
1: وزير الخارجية ونظيره الهندي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد بالمنطقة.
2: وزير الري يؤكد أن المشاركة الدولية الواسعة في أسبوع القاهرة للمياه تعزز مكانة مصر في الحوار حول قضايا المياه.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 4370 رسالة غذائية ب 208,000 طن خلال أسبوع.
2: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من اليوم وحتى 2 سبتمبر المقبل.
1: قنصل مصر العام في لوس أنجلوس يتسلم 48 قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة.
2: اليوم الأهلي يواجه الشرقية إم بي، والجونة يستضيف مودرن سبورت، والقناة يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
1: بايرن ميونخ بطل لكأس السوبر الألماني بفوزه على دورتموند بهدفين مقابل هدف.
2: ريال مدريد يستهل مشواره في الليغا بانتصار صعب على اسبانيول بهدفين مقابل هدف.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين. بيني

دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم، كل الناس اللي بتتفرج على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة الحظ مع ندى فليفل كل حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. باجي معاكم كده سلي وقتكم وسلي الطريق، يا رب يكون بداية يوم لذيذة وبداية ويك أند، بداية أسبوع تكون لذيذة. بنوضح أن أنا لسه ما بدأتش أسبوع يا جماعة، فاللي لسه ما بدأش أسبوع وهو كمان يحضر هنا معايا كده في ساعة الحظ. صباح الفل على 015-595-1006 رقم الواتساب، ابعتوا قولوا لي بقى أنتوا حاسين أن الأسبوع بقى هيعمل إيه، الأسبوع لذيذ الأسبوع مش لذيذ، متحمسين أن الصيف قرب يخلص وشهر 8 قرب يخلص ولا متضايقين. أنا عن نفسي متحمسة جدا لشهر 8 أنه هو يبطل ويخلص ويعدي وكل حاجة في الدنيا. حاسة شهر 9 كجو كوقت كخلاص بقى صيف بيخلص وكده هيبقى أحسن حاجات كتيرة قوي، بس في ناس كتيرة مش متحمسة لشهر 9 علشان دخول المدارس، فهنعرف مع بعضينا. ولكن بعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا، بعتوا قولولي رقم تكونوا بتتفقلوا بيه. أعتقد إن إحنا عندنا حرف النهاردة مش رقم، حرف تكونوا بتتفقلوا بيه علشان هو ده اللي نشوف بيه حظنا يا ترى النهاردة هيكون إيه ونلف بيه العجلة. نبتدي بأحمد سعد اختياراتي ونروح نشوف الاختيارات بتقول إيه.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

احنا لسه بنبتدي حلقتنا النهارده على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ولسه بنشوف النهارده حظنا يا ترى هيكون ايه. بحرف تكونوا بتتفائلوا بيه ابعتوا لي على 015-595-5006 رقم الواتساب. رب كده تكونوا صحيتوا ومركزين وفايقين معانا. فين الناس يا جماعه، صحيتوا ولا لسه؟ صحيتوا، برافو، حلو قوي ده. طيب طبعا زي ما احنا متعودين انا اول حد بكون بشوف حظي، ف انا لسه ما شفتش حظي الحقيقه، فانا هشوف حظي معاكم. فانا هختار حرف الميم. لا بلاش حرف الميم، ناس كتير هتختار حرف الميم. اختار حرف مظلوم، حرف الواو. محدش بيختار حرف الواو ليه؟ اهو انا. طلع في حظي ايه بقى؟ الفشل. أول حاجة بسم الله، الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء أكبر. ده أستاذ هنري فورد بيقول إيه بقى تاني؟ الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء أكبر. صح صح، يعني لو انت ما فشلتش في حاجة مرة واثنين وثلاثة، أو لو انت أنا ده يعني ما فشلتش في حاجة مرة واثنين وثلاثة، هتبقي حاسة أو هتبقي مش عارفة، ما انت مش هتعرف يعني، ما انت صح عمتاً. يعني لو ما فشلتش في حاجة مرة واثنين وثلاثة مش هبقى فاهمة أنا المفروض المرة الجاية أعدل إيه، ولا أزبط في إيه علشان الدنيا تزبط، ولا أنا المفروض إيه الخطوات اللي أخدها ولا كده. يعني في حاجة كده هتبقى اللي هو ما هو أنا مش فاهمة أنا أعمل إيه المرة اللي جاية، أو أنا مش فاهمة إزاي زي بتتعمل. عامه انا عامله برضو ايه، افكر معاكم كده بصوت عالي علشان بحطها على حاجات في حياتي دلوقتي، اللي هو مثلا لو حاجه فارقه معايا قوي، مثلا الاوديشنز اللي انا بروحها او التجارب الاداء اللي انا بروحها، مثلا الاعلانات ولا الحاجات ولا بتاع، وبترفض رفض يعني، فاهم؟ اللي هو لو اي حد شافني في اعلانات يا جماعه او في مسلسلات هيبقى فاهم انه انا بترفض كتير قوي قوي قوي قوي، بس قصاد ده ممكن تتقبل مثلا مره كل فين وفين، مرتين ثلاثه كده على حسب يعني. فده ممكن يبقى بالنسبه لي فشل، بس انا لو اخدتها بالطريقه دي انا مش هروح اوديشنز تاني، وهبقى قاعده بقى فاهم احط ايدي على خدي، وهبقى اللي هو احساس الرفض ده هاخده بشكل بيرسونال جدا وبشكل شخصي جدا، شخصا الامور جدا. ولكن في حته كده اللي هو طب ما انا عملت ايه المره دي، طب ما انا هروح بقى اطلب فيدباك بقى، طب ما انا هروح اسالهم يا جماعه هو انا عملت وحش ليه، او انا ما تقبلتش ليه. لو حاجه هم عايزين شكل تاني، عايزين طريقه تانية، عايزين تمام خلاص. لو حاجه انا ما عملتهاش صح، طب ماشي، طب ما اشوف والمره الجايه ابقى فاهمه انا محتاجه ابقى مرتاحه اكتر، انا محتاجه اعمل اكتيفيتي اكتر، وانا محتاجه اظبط تفاصيل، يعني محتاجه مثلا ابقى بعمل حاجه معينه تخليني داخله في المود اكتر، محتاجه ابقى حقيقيه اكتر، محتاجه ابقى بسيطه اكتر، ساتل اكتر كده. بقى بتبتدي تفهم هو انا فشلت ليه. طبعا قيس بقى على كده كل حد بقى في شغلانته، فطبعا يعني ايه كل واحد هيطبقها على حسب الاكسبيرينس بتاعته هو. مين بقى نبتدي مع مين بقى؟ هنبتدي نقرا المسجز من تحت لفوق. افتكرت الفيديو اللي بيتريق على المسلسل الجديد اللي هو بينج كولي ده، عشان بيقول لك عد من 1 ل 10 بالمقلوب. طيب ماشي، ما شفتش المسلسل يا جماعه، اللي شايف المسلسل يقول لي لو حلو ولا لا، بس انا لسه ما شفتوش. صباح الفل يا ندى، يوم حلو عليكي يا رب، بدايه اخر اسبوع في شهر 8 يا رب بقى نخلص ان شاء الله، يعدي يا رب نخلص. دي كانت من عندي انا، ان شاء الله يعدي على خير. مسافر اول شهر 9 وحابب اختار حرف الف، وعايز اسمع اغنيه لفيروز. برافو عليك، فكرتيني. هاي نبتدي بفيروز النهاردة فعلا. تعال نشوف حرف الألف هيقول إيه، يلا بينا. طلع في حظك إيه بقى؟ في حظك حاجة غريبة قوي، اللي ما يعرفش يقول عدس. ده مثل أنا عمري في حياتي ما فهمته وما بفهمش إحنا ليه بنقول كده. أعتقد يعني قصدهم اللي ما يعرفش يقول أي حاجة. طب ما وفي برضو مثل تاني كده انا ما بفهموش، يقول لك من قال لا اعلم فقد افتى. اعتقد افتى هنا مش اللي هو انت فتاي، اعتقد افتى هنا اللي هو حد الفتوى، اعتقد يعني طبعا بمفهوميتي البسيطه دلوقتي، مش ان انا بصيت عليها ولا حاجه. فاعتقد كده انه ايه، من قال لا اعلم فقد افتى، انت فتيت عملت فتوى عظيمه ان انت قلت ما تعرفش،
عكس اي بني ادم في مصر. الشارع الفلاني تعرف مكان هو قال لك فين، هو قال لك فين، هو قال لك فين، يمين في شمال على طول. انا عمري في حياتي ما سالت اي بني ادم اروح تعرف مكان الفلاني ده فين، غير وقال لي يمين في شمال، او هو قال لك فين بعديها يمين في شمال. طب ليه بنفتي وبيطلع ولا شمال ولا يمين ولا اي حاجه، بيطلع قدام على اليمين عادي، ليه بنفتي، ليه بنفتي؟ فبجد جماعه خدوا المثل ده في حياتكم، سيبك بقى من ما اعرفش يقول عدس، من قال لا اعلم فقد افتى. افتيت في المدينه واصبحت كده حد يعني ايه، شيخ كده ذو قيمه كده لو قلت لا اعلم. بكل بساطه ما تقللش اي حاجه منك خالص خالص، ابدا ابدا والله، ولا تقلل من رجوليتك، ولا تقلل من انوثتك، ولا تقلل من اي حد خالص، ولا تقلل من معرفتك ولا قيمتك في المجتمع ولا اي حاجه من الحاجات الكبيره دي خالص. ما تعرفش وما اعرفش عادي، بالعكس ده انت هتحترم جدا لو ايه ده، شكرا انك قلت ما تعرفش، ما سوحتنيش، شكرا انك ما سوحتنيش. فبس افتكروها والنبي بليز. صباح الورد يا نودي، انا محتاجه لك قوي قوي النهارده تقولي لي حظي عشان اتفائل معاكي زي فانا وساره، عشان بعتبركم اصحابي وشارككم تفاصيل. والله يا ايويا ده يعني شرف ليا. فممكن حرف الالف بليز، طب ده نفس الحرف اللي كان اللي كان اسلام مختاره، ايه الحظ الغريب اللي مش مفهوم بحرف الالف ده؟ طب نشوف حرف تاني، طيب يمكن خلينا نشوف حرف الميم. ماشي تعالي نشوف لك حرف الميم وبعدين نبقى نطلع نسمع فيروز. استنوا يا جماعة عشان انا مش شايفة، الله الواحد الواحد شكله كبر ولا ايه؟ اهو طلع في حظك حرف الميم حاجة لسقراط. الاخلاق لا تظهر في الاحاديث بل في المواقف، معروفة، ما بناخدش بالكلام بناخد بالافعال، معروفة معروفة معروفة معروفة يعني. فمعرفش بقى الحظ ده طب ساعد لمس في اي حاجة ولا لا، ابعتي قولنا عزيلو 15595 1006 رقم الواتساب، اسمعكو ايه الفيروز، يا ترى يا هل ترى اسمعكو ايه الفيروز، ويا ترى برضو مين رفعت حضر ولا لسه، علشان هو دايما بيطلب فيروز فايه يكون جي. اسمعكو ايه جماعة؟ واحد يا ليلي ليلي ليلي، انا بحبها جدا طبعا ساعة طول بشغلها. احب من الاسماء تنذكر وما تنعيد صبحي، لا مش عارفة دي صباح ومساء، دي اغنيتي المفضلة بس حاسة انا زهقتكم بيها، فعايزة اشغل لكم حاجة جديدة. قصة الورد مش عارفة دي ايه، ولكن هنروح نكتشف مع بعض ونيجي.

يا جماعة أغنية فيروز الخطيرة دي أنا أول مرة في حياتي أسمعها، ولكن بقت واحدة من الفيفوريتس يعني. فاسمها قصة الورد، لو أي حد يعني إيه حبها زي ما أنا حبيتها كده، اللي هو بتدي كده فايب اللي هو هنروح نرقص تانجو دلوقتي حالا وكده، هدوء كده وكده، فاهم قصدي؟ طيب غير اللي احنا بنحاول نعمله خالص في البرنامج ان احنا نصحى مع بعضينا، فلسه مستنية المسجز بتاعتكم. هو بصراحة في مسجز كتير مش لحق أقراها. طيب طب ايه ردت وقالت ان الحظ يعني مش شبه الحظ بتاعها النهارده خالص، ولكن اوكي معلش يا ايوه ده حال الدنيا، مش دايما ايه الواحد بيجي له اللي هو عايزه. شكرا على فيروز، وعايزه اقول لك اول مره اسمع الاغنيه دي ليها بصراحه، بس حلوه جدا. فيروز عامه بتحسسني بايام الشتاء وصباحيات الشتاء. بص صيف شتاء بحر خريف ربيع، فيروز في كل وقت. اسلام ده صباح الفل عليك. صباح السعاده على الليدي ندى هانم. ايوه مين رفعت حضر حقيقي، انتي قريتيني ايه لما قلتي هشغل فيروز فرحتيني، غالبا قصده فرحتيني فيروز عشان مينا بيحبها لان كل ما اطلبها عارفه انا الكلام. انت شكلك لسه ما صحيتش، لكن انا فاهمه قصدك ايه، عايز ايه قبل ما اقول حقيقي والله. شكرا يا سندريلا الاذاعه، الله ربنا يخليك. عايز اشوف حرف النون. طيب انا هرجع اشوف الحظوظ، ولكن تعالوا نطلع بريك سريع. انا بس قلت ارجع كده اصبح عليكم وعلى كل الناس اللي لسه زيد بيصبح علينا كمان من تونس. صباح الفل يا قمر، انا تيتي وعايزه حرف الت. حاضر. صباح الخير على الجمال كله، كل سنه وانتم طيبين. من مجدي، صباح الفل يا مجدي، شكرا على الكلام الجميل والله. مين تاني؟ صباح الخير انا هبه، واول مره بعتلك. انا حرف حظي كاف على اسم ولادي، انا مستنيه اول شهر 9 المدارس وبدايه الشتاء. أعتقد ناس كتيرة بقى عشان الناس زهقت من الساحل غالبا ولا إيه. مين تاني؟ صباح الطاقة الحلوة اللي حاسين بيها من الراديو معاكي يا ندود. صباح الفل والجمال، ده من براء. صباح الفل عليك. طيب أنا هرجع بقى وبصبح على كنفاني كمان وإسراء، ولسه بقيت الناس اللي هرجع وراء المسج بتاعتها. ولكن تعالوا نطلع بريك سريع وبعدين نرجع بقى نقول الحظوظ مع بعض. واللي عايزني اكلمه يبعت لي على 015-595-1006 قولوا لي صباح الفل يا ندودة، كلميني عشان عايزين نلعب مع بعضينا. عمرو دياب.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.com.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بص يا جماعة، لأي حد يعني عنده ضائقة مع بداية يومه مش عارف يعمل ايه، طبعا غير انه يجي يسمع ساعة الحظ، هو كمان هيسمع جبنا له ديزني لاند كلها على بعض من ميكي. يا ميكي صباح الفل.
3: صباح الفل عليك.
2: ايه موضوع ميكي ده؟ فيه ايه؟
3: ده درعي. انا اخترته بإرادتي،
2: اخترته بكامل قوايا العقلية.
3: كامل قوايا العقلية من سنين.
2: اما انا عندك حق، يعني هو حاجه لو حد، لو انت متضايقه ولا في يوم مثلا مش لذيذ ولا حاجه وحد جه قال لك ميكي، انت تمام كده فل يعني.
3: انا زي الفل.
2: اه بالظبط. طب والاسم الحقيقي ايه ولا مش مهم بقى؟
3: اسمي الحقيقي رون.
2: ده بعيد خالص، ده جه منين؟
3: اما اخترت يعني معرفش،
2: من حبك في ميكي.
3: لا هو كان ليه قصه احكي لك.
2: احكيها طبعا. يا سلام.
3: بصي، انا عندي توامتي اسمها بوجي، ماشي؟ هي كان عندها بوجي طمطم، فكان عندها كاركتر دي يعني ليه حد تاني، فانا كنت عايزه اختار كاركتر ليه حد تاني برضه، فيبقى ميكي وميمي. انا اخترت ميكي.
2: طب ما كان ممكن
3: زيها يعني.
2: انتوا انا فهمت اصلا، انت اول ما قلتي اصلا انا عندي توام اسمها بوجي انا فهمت احنا فين يعني. احنا انا فهمت احنا رايحين فين يعني. صباح الخير. يعني يا جماعه، لانه ميكي بعتلي بقى، فاهم اللي هو انت هتقومي عليا الناس، بعتلي تقولي هو انت ردي عليا وانا ريحتي وحشه. فاللي هو حسيت لا لا انا محتاجه اكلمك بقى عشان نقفل الموضوع ده. طب يلا جاهزه تلعبي؟
3: يلا ان شاء الله.
2: ماشي، هشغل لك البتاع اللي بتوتر دي. ماشي
3: ماشي.
2: طيب بص يا ستي، ايه هي عاصمة العراق؟
3: بغداد.
2: صح، شاطرة. ايه العملة الرسمية للمملكة المتحدة؟
3: المملكة المتحدة دولار.
2: ايه؟
3: دولار؟
2: لا، المملكة المتحدة مش الولايات المتحدة. غلط يعني. خلاص ماشي. ماشي مش مهم. مين اول انسان مشي على سطح القمر؟
3: هو
2: ايه الاسئله
3: دي؟
2: خلاص ماشي.
3: انا عايزه اغاني.
2: عايزه اغاني؟ ايه ده؟ طب كملي دول. في بطوله الامم الافريقيه سنه 2010 كان مين حارس مرمى منتخب مصر؟ هتعرفي ولا ايه؟ دي سهله دي.
3: اللي هو الحضري بقى مثلا.
2: ايوه برافو عليكي،
3: شفتي؟ اقسم بالله اخمين.
2: خطيره. ايه اكتر المعادن توصيلا للكهرباء؟ حاجه بنلبسها في ايدينا.
3: متل؟
2: لا بنلبسها في ايدينا، بنلبس متل. خلاص فضة يا ست الكل.
3: فضة. انا كنت داخل. ماشي.
2: كنت رايحة هناك، اصبري عليا. طيب يعني انت عايزة تلعبي العاب يعني؟
3: ايوه.
2: العاب غنائية؟ انت عندك مواهب وكده؟ طيب ماشي، استني. ما الالعاب الغنائية دي بتبقى يوم الثلاث يعني، عامل لك ايه انا دلوقتي؟
3: انا بجريك الثلاث وما بتدخلنيش، اعمل ايه طيب؟
2: لا انا اول مرة في حياتي تبعتي لي غالبا، لان انت لو كان ميكي ده ظهر في حياتي قبل كده كنت دفنتلي كنت هفتكرك. طب ماشي، استني هجيب لك اغانينا دلوقتي، نرتجل على الهواء مباشرة.
3: ماشي.
2: انا عندي سؤال، هو انت صغيرة ولا كبيرة ولا ايه حكايتك؟
3: لا انا عندي 24 سنة.
2: طب انت كبيرة جدا. بهزر، مش انت صغيرة. طيب ماشي. عندنا مواهب غنائية يا ستي، رتبي كوبليه. الحزن حاسة وقافلة، حياتي جنبي طفلة، كل وش في الأبواب، انت حفلة اني حبيبي الأبواب. انت عايز تلعبي؟
3: ايه ده؟
2: اعمل لك ايه؟
3: ايه ده؟ انت
2: ضعفتي اليوم، الشغل اسهل. الفنانة انغيم.
3: الفنانة انغيم وحبيبتي.
2: طيب خلاص، يبقى ما تعيشيش بقى، قولي بقى.
3: طب ممكن تقوليهم تاني ولا
2: هقولهم تاني؟ الحزن وانت جنبي الابواب،
3: حاسه اني طفله وحياتي يا حبيبي، صح ولا لا؟
2: قولي بقى صح كده، وقولي غنيها لنا كده عدل بقى. عوضينا بقى.
3: عوضك، انا صوتي وحش جدا. وانت جنبي حاسه اني طفله وحياتي يا حبيبي حفله.
2: ماشي. وفوش
3: وفوش الحزن قفله.
2: قفله ايه بقى؟
3: كل الابواب
2: يا ولد. ماشي. طب استني نجيب لك اغنيه تانية ليكي. طب في القديم ليكي في ام كلثوم؟
3: لا ماليش، هذا خليك بوجي بقى.
2: لا طب لو جنبك هاتيها عادي
3: بقى. لا هي في شغل بقى. لا
2: لا خلاص. طب استني نجيب لك اغنيه اخيره عشان ما نبقى ايه، ادينيكي حظك كله. ماشي. قلبي ما ايه تعبك سوا قصد جرحنا الهوى تقولي من تعبي
3: تقولي ايه؟
2: تقولي من تعبي
3: من تعبي؟
2: مش عارفاها دي
3: اكيد اولها من تعبي بقولك
2: لا ما تقولي يا قلبي الفنان محمد محي
3: انا ما اعرفش محمد محي على فكره
2: اصلا لا لا انت مش صغيره قوي كده لا في ايه يا باشا
3: يا ندى لا والله العظيم ما اعرفلوش ما اعرفلوش اغاني
2: محمد محي اللي كان بيغني مش فاكره له دلوقتي بس اللي هو كان في الباشا تلميذ بيغنوا له حاجه اغنيه وبتاع خلاص خلاص تعالي نختار انا حاسه ان انت خذلتيني النهارده ولكن في يوم تاني هتعملي الصح انا متاكده
3: ان شاء الله
2: ابقى
3: احسن
2: ابغى اغير
3: اوعدك
2: انا هتغير الاحسن تقولي استعرفي حظك بحرف ايه
3: حرف اللام
2: اشمعنى
3: عشان حرف ما حدش اختاره يعني انا شفت اختار الف وميم وحاجات فلان بقى
2: ماشي ماشي حلو عاجبني الراندومنس ماشي يلا بينا
3: الحمد لله عريس ولا ايه
2: لا لا مفيش الدنيا واقفة القلب يعرف أكتر مما يتصور العقل نجيب محفوظ
3: ماشي حلو
2: حس... صح ولا غلط وانتي شخص عقلاني ولا ايه
3: أنا شخص عقلاني موت بصراحة
2: بس طب بتصدقي في اللي انتي بتحسيه عارفة ممكن ما تشوفي حد وتتقفلي منه وبعدين تحسي اللي هو يا باي اللي هو كده فيه كده إحساس وتقولي بقى أنا المصدقة اللي أنا حساه وكده ولا انتي شخص اللي هو
3: أنا بمشي ورق حسيتي في المشاعر بتاعت البني آدمين بصراحة
2: يعني بس
3: شخص مش قادرة مش طايقة خلاص
2: وطب ولو في علاقة مثلا ولا في حاجة ولا في صداقة ولا في حاجة بتفكري بعقلك ولا بقلبك ولا اللي هو بتعرفي تعملي كل مع بعض؟
3: صراحة عقلي بس عشان جربنا قلبنا ويعني فاهمة مش صحيحة
2: رحنا بداية
3: رحنا بداية
2: جربنا قلبنا واتبهدلنا هنعمل ايه تاني؟
3: نشغل العقل بقى شوية
2: والله عندك حق طب انت بادية بدري كويس انا اتعلمت ده على 8-29 فاهمة برافو
3: يعني الحمد لله
2: ماشي انت رجعي لنا كده كمان شهرين ثلاثة قولي لنا عملتي ايه بعقلك وقلبك وظبطينا يعني لا بهزر رجعي الاسبوع الجاي ايه التهريب اوعدك
3: ان شاء الله
2: ماشي ماشي يا ميكي يومك جميل واتبسطت قوي ان انت كلمتيني
3: وانا جدا باي باي
2: باي روحي طيب يا جماعه ان شاء الله المكالمه دي تكون حسستكم كده بحاجه بهجه لذيذه يا صباح الرقه والكاريزما والروقان مع نسمات النهار وفيروز وحشتيني يا نودز دي مهموها طبعا من الرياض صباح الفل عليك يا مهموها صباح الفل يا اجمل ندوش عايزه اقول لك على المثل اللي انت مش عارفاه بتاع اللي ما يعرفش يقول عدس كل شخص من زمان جدا كان شخص من زمان جدا وكان بيتقال انه بيقعد يحوش لا ده في قصه استنوا سعده ايه اللي قصه كان شخص من زمان جدا وكان بيتقال انه بيقعد يحوش ويكنز في شكارة المفروض ان هي بتاعة عدس وجي ماشي في مرة من المرات وهو معاه الشكارة كان رايح يعمل بيها مشروع او مصلحة وقعت حظه مش حلو يعني قال اللي ما يعرفش يقول عدس انا سعد عمران انا اروح اتأكد من المعلومة دي وارجع لكم

نداء نداء الى سعد عمران، انت بتسرح بينا يا سعد؟ لا معلش بقى، لان الناس كلها دلوقتي بص بقى. القصه بتقول ان في شخص شغال، طب ماشي، شروق البحراوي. انا مش عارفه انت هتقولي القصه صح ولا لا، بس انا هقراها عشان انا رحت ذاكرت دلوقتي في البريك وجبتها لكم. بتقول ايه بقى القصه؟ القصه جايه وهي فعلا المثل ده بيتضرب اللي هو ما يعرفش فعلا حاجه، بيقول اي كلام وخلاص. ليه بقى؟ القصه جايه منين؟ خلينا اقراها لكم. سرقه محل، هجم لص على دكان تاجر بضائع وسرق نقوده وهرب جاريا، خلاص. فبعد كده ايه اللي حصل؟ ركض التاجر خلف اللص، واثناء الهروب تعثر اللص في شوال عدس فوقع وانفرط العدس على الارض. راى المره الناس اللي في الشارع شوال العدس الملقى والتاجر بيجري ورا اللص، فظنوا ان الخلاف كله بسبب سرقه العدس. عتب الناس على التاجر ولموه قائلين: أليس في قلبك رحمة؟ كل هذا الغضب من أجل شوال عدس؟ يعني لو أنت عامل مشكلة دي كلها عشان شوال العدس؟ رد التاجر وقال إيه بقى؟ عجز التاجر عن شرح الحقيقة كاملة للناس، فقال جملته الشهيرة: اللي ما يعرفش يقول عدس. اللي هو هتقول بالشكل الظاهر اللي قدامك ده، وتعبيرا عن جهلهم بالسبب الحقيقي والأكبر للمشكلة، إن النص سرق الفلوس ولكن شوال العدس ده كده إيه راح اتاخد في الرجلين فوقع على الأرض، فالناس كلها فاكرة حاجة معينة فبتقول عدس. تفتي يعني، تقول أي كلام وخلاص. مدب أستاذ سعد عمران بقى، أنت كنت بتتوهنا عن الحقيقة ليه؟ أنا أحب أفهم، يعني أحب أفهم جبت القصة بتاعتك دي منين؟ أنا مش عارف. طيب انا عايزه بقى اصبح على الناس، لان احنا طبعا لازم نختم، فانا هصبح على الناس كده من غير ما اقول حروف. معلش انا اسفه والله، انا عارفه انا كنت هقول حرف النون ليك يا يمين رفعت. بم بم بم بم. هحاول حاضر الحق يعني اقول حظ عام كده لكل الناس اللي ما لحقتش اقول حظها. يا ندى عايزه حرف الت، حاضر يا تيتي والله معلش انا اسفه. الاسود، الاسود عليكي خطير. ايه مهموها ده؟ تقلدي استاذ عموره دي؟ استاذ هدى بقى مهموها. فين يا بيبي حرف الشين؟ واضح ان انا ما قلتش حظوظ حد النهارده ولا ايه؟ ليه كده يا جماعه؟ احمد السعدي بيجاوب كل الاجوبه صح. والله يا احمد يا سعدي انا بحس ان انت يعني انا مش محتاجه اكلمك انت في التليفون بتقول كل الاجوبه صح. هاي من رقم اعتقد من السعوديه واخره 790. هاي هايين. وكمان ايويا بعت الاغنيه بتاعت انغام. طيب اسمي مقاب اعتقد، يا رب بقرا الاسم صح. وبتصبح علينا، كانت عايزه حرف الام. المره الجايه بقى طبعا. ساعه الحظ مع ندى الفليفل، صباح الخير صباح الفل. كمان رقم بلس

بلس 393، معرفش ده منين. ذكرى، صباح الفل عليكي. لا ذكرى، بنوضح انك اول مره تيجي البرنامج، صبحي علينا الاول يعني كده مش هنلحق حرف الذال، بس صبحي علينا الاول ده لازم. صباح الفل عليكي، ده من رقم اخره 604. وكمان مين تاني؟ اسراء كانت بتصبح علينا، صباح الخير يا ندوش، عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير، انا بحبك قوي، بحب البرنامج بتاعك بصراحه، انا حابه قوي شهر 8 يخلص عشان انا بحب الجو بتاع شهر 9 و10 انا كمان عشان عيد ميلادها. كل سنه وانتي طيبه، كل سنه وانتي طيبه. كمان عايز اسمع حمائي دمين، صباح الورد والفل والياسمين. علي بيصبح علينا من اسكندريه. مين مصبحتش على حد تاني؟ صباح الخير يا ندى، يا ورد عليها الندى، يا سلام يا سلام، شكرا والله على الجمال. مين تاني؟ انا كده صبحت تقريبا على كل الناس اللي بعتت لنا على الواتساب. وحلقتنا خلصت النهارده، بس انا هلف هختار كده حظ حرف عشوائي في بالي مش هقوله، وهلف عجله الحظ عشان كل الناس اللي ما طلع لهاش حظ يبقى كانه ده كده اللي طالع في حظنا كلنا النهارده. يلا بينا. ماشي، انا مش عارفه دي ايه ولكن هنقراها مع بعض. هناك اناس تحدثهم عن الياس فيحدثونك عن الامل، هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب مننا دائما. جورج برنارد شو. دي المسج لينا كلنا النهارده، كلنا فتحنا كده نفس الفورتشن كوكي مع بعض دلوقتي. هناك اناس تحدثهم عن الياس فيحدثونك عن الامل، هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائما. في ناس كده تروح تتكلم معاها تحس ان انت حسيت احسن، تحس ان انت اهدى، تحس ان انت كده في حاجه اتغيرت، بقيت شايف حاجه الذ يمكن او حاجه. فاعتقد ان دول الناس اللي احنا محتاجينهم في حياتنا. هسيبكم مع تامر حسني ما تيجي، وبقيت يوم يكون لذيذ ولطيف وجميل عليكم كلكم. اشوفكم يوم الثلاث، ما تنسوش الساعه 11 الصبح مع ندى فليفل على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. باي باي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: قافلة زاد العزة 262 تدخل الى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
1: وزير الخارجية وناظره الهندي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد بالمنطقة.
2: وزير الري يؤكد أن المشاركة الدولية الواسعة في أسبوع القاهرة للمياه تعزز مكانة مصر في الحوار حول قضايا المياه.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 4370 رسالة غذائية ب 208000 طن خلال أسبوع، وتونس تتصدر القائمة.
2: محافظ جنوب سيناء يؤكد استمرار التعاون مع وزارة المالية لدعم المشروعات والخطط التنموية.
1: وزارة الاستثمار تستعرض مسارات مهنية وفرص عمل متنوعة أمام طلاب بجامعة القاهرة.
2: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من اليوم وحتى 2 سبتمبر المقبل.
1: قنصل مصر العام في لوس أنجلوس يتسلم 48 قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم أف أم.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة الموجزين لأهم الأخبار.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العزة 262 تحمل أكثر من 2720 طن مساعدات إنسانية لدعم أهالي غزة.
2: وزير الزراعة يبحث مع مسؤول هولندي تعزيز الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات.
1: البنك المركزي يصدر القواعد المنظمة لخدمة منظومة الهوية المالية الرقمية.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 4370 رسالة غذائية ب 203,000 طن خلال أسبوع، وتونس تتصدر القائمة.
1: محافظ جنوب سيناء يؤكد استمرار التعاون مع وزارة المالية لدعم المشروعات والخطط التنموية.
2: وزارة التعليم العالي تعلن أن غدا هو آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
1: وزارة الاستثمار تستعرض مسارات مهنية وفرص عمل متنوعة أمام طلاب بجامعة القاهرة.
2: قنصل مصر العام في لوس أنجلوس يتسلم 48 قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
1: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع بس نجومة فيلم.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دا

youtube.com/@nujumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالدي.

0: دافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معايا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن أن مصر الأولى عربيا في إنتاج القمح خلال عام 2026 وفقا لتقديرات الفاو.
2: وزير البترول يؤكد أن تطوير معامل تكرير السويس وزيادة ضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الجديدة.
2: وزير الخارجية يشيد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني بالعلاقات المتميزة بين البلدين.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العزاء 262 تحمل أكثر من 2720 طن مساعدات إنسانية لدعم أهالي غزة.
2: وزير الزراعة يبحث مع مسؤول هولندي تعزيز الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينتي 15 من مايو والعبور ومحافظة بورسعيد.
2: البنك المركزي يصدر القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية.
1: وزارة التعليم العالي تعلن أن غدا هو آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير النقل يؤكد أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان رؤية تستهدف تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية.
2: وزير الكهرباء يتابع مستجدات مشروع التصنيع المحلي لبطاريات تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المستقلة.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن أن مصر الأولى عربيا في إنتاج القمح خلال عام 2026 وفقا لتقديرات الفاو.
2: وزير البترول يؤكد أن تطوير معامل تكرير السويس وزيادة ضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الجديدة.
2: وزير الخارجية يشيد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني بالعلاقات المتميزة بين البلدين.
1: شيخ الأزهر يبحث مع وزير التخطيط تلبية احتياجات الأزهر في دعم البنى التحتية لمختلف قطاعاته.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينتي 15 مايو والعبور ومحافظة بورسعيد.
1: وزير الشباب والرياضة يؤكد أن مشاركة مصر في قمة البريكس تؤكد الإيمان بقدرة الشباب في قيادة المستقبل.
2: هيئة الأرصاد تكشف عن موجة حارة جديدة الأسبوع الجاري والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل و14، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا هي حلقة جديدة من برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، معك واحد اسمه يوسف الحسيني. اول حاجة بس انا عايز اقولها ان احنا عايزين نقول كل سنة وكلنا طيبين بمناسبة مولد ستنا العذراء مريم ام المسيح. كل سنة وكلنا طيبين. العذراء بتاعتنا كلنا، بتاعت كل الإنسانية، العذراء اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها واصطفاها وطهرها على نساء العالم أجمعين. كل سنة وكلنا طيبين، مش بس كل سنة وكل إخواتنا وحبايبنا وأهلينا وأصدقائنا المسيحيين بخير، لا، ده كل سنة وكلنا طيبين وبألف خير وسلامة دايما، ويخللنا بلدنا اللي مخليانا كده. احنا البلد دي بهذا المجتمع بلد عظيم بمجتمع اعظم حقيقي. يعني انا دايما من انصار المقولة الشهيرة، مصر حلوة باهلها ومنورة باهلها. طيب ده بادئ زي بدء. هنتكلم في ايه بقى النهاردة؟ انا حاسس او شايف ان احنا اصبحنا بنتحرك ناحية الرائج، اللي هي بقت كلمة موجودة جوه العامية المصرية اسمها ترند. تعرفين العامية المصرية دي عامية او لهجة، او ساعات ناس بتعتبرها لغة جميلة جدا. ليه بقى؟ لانه احنا في حاجات كتير جدا في كلامنا موجودة من لغات كتير. يعني في بمناسبة ان احنا نتكلم على مولد العذراء، فاحنا في حاجات كتير جدا مثلا في كلامنا بالعامية المصرية ابطي ابطي ابطي، يعني لو مصري قديم يعني. وعندنا بقى حاجات في النص تلاقيها فرنساوي، حاجات في النص تلاقيها انجليزي، كلام من ده، واصبحت جزء من حياتنا اليوميه. وبالمناسبه ده مش من السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا من 10 سنين ولا من 20 سنه، زي ما كده تاخد بالك ان احنا طول عمرنا مثلا بنقول اتوبيس، هو باللغه العربيه اسمها الحافله. تخيل كده تبقى انت قاعد مع واحد صاحبك مثلا، او تقول له مثلا بدل هاخد تاكسي فتقول له استقل سيارة الأجرة، حاجة كارثية تبقى. يعني أنا لو واحد صاحبي يكلمني كده مش هتكلم معاه، يعني هقطعه. فالعامية المصرية دي رائعة. فإحنا أصبح في عندنا كلمة كده اسمها ترند. طيب هل المشكلة في الترند ولا المشكلة في الجري وراء الترند؟ يعني إيه؟ يعني ممكن شيء ما يحصل أيا كان، ساعات بيبقى حلو وساعات بيبقى وحش، إحنا بقى بنروح للشيء ما ده عشان هو حلو فعلا، ولا احنا بنروح له علشان الجملة الشهيرة بتاعت اركب على الترند؟ ده بقى ممكن يحصل في مهنتنا على سبيل المثال. انا بقول دايما حتى المهنة بتاعتنا دي اسمها مهنة الصحافة، اللي هي الصحافة مثلا واحنا في الاذاعة، لو في تلفزيون يبقى احنا الصحافة التلفزيونية، لو احنا بنكتب في جرايد تبقى الصحافة المطبوعة الى اخره. ففي كتير جدا بيحصل خطأ فادح، ولا اعفي اي حد منه، ممكن يكون وانا كمان لا اعفي نفسي. يعني فكرة انه ايه ده الموضوع ده ترند، ما تيجي نخش عليه. فانت تستفيد من انت ركبت على الترند ده علشان تعمل بقى معدلات استماع، معدلات مشاهدة، معدلات قراءة على حسب. وفي ناس برة مهنتنا على الاطلاق، اللي هو المواطن العادي جدا، واحد عادي، مهندس، دكتور، محاسب، مدرس، زي ما يطلع قاعد على فيسبوك مثلا او اكس اللي كان زمان اسمه تويتر او انستجرام ايا كان الوسيط يعني، ويلاحظ ان الموضوع ده ترندي جدا، الناس كلها بتكتب فيه، ويقرر مع انه لا ناقة له ولا جمل، انا كمان هكتب في الموضوع، ويحط الهاشتاج وتبقى كده القصة تمام. طيب وفي حاجات بتبقى انا في رأيي غاية في الضرر، غاية في الضرر. بالمناسبة أنا مش بكلمك بس على قصة شائعات من عدمها، لا، في حاجات غاية في الضرر. يعني في حاجات، وبالمناسبة ده تعلمنا زمان جدا، أنا بشتغل الشغلانة دي من سنة 98، بشتغل مذيع من سنة 98، واشتغلت بالترجمة والصحافة المطبوعة من 94 تحديدا وأنا في الجامعة. اتعلمنا حاجة لطيفة قوي، يمكن كان حظي كويس علشان أهلي، أبويا وأمي الاثنين كتاب وصحفيين، فتعلمت منهم مبادئ المهنة. ولما دخلت اكتب في مش اكتب طبعا، كنت حد تعيل يعني، عندي 19 سنة وقتها، سنة 94 كده، انت عرفت ان انا عندي 51 وشوية، وهذا امر يدعو للفخر بصراحة. بايسبس لسه في بايسبس يمين وصح، بس عندي 51 سنه خلي بالك ما بتمرنش بقالي على الاقل 9 سنين. المهم ف ما شاء الله اللهم لا حسد مش كده برضو تمشي. المهم يا سيدي هنرجع على انه اتعلمت سنة 94 كان وقتها كنت في روزا اليوسف وكان عندي مجموعة من المديرين المباشرين فوقي على طول كده كانوا جيل كده وكانوا جيل من الكتاب الرائعين جدا. انا هبدأ الاول برحمة الله عليه الصديق العزيز جدا الاستاذ وائل البراشي كان مديري في روزا واقول كمان الاستاذ ابراهيم عيسى واقول كمان الله يرحمه الاستاذ عبد الله كمال ومين كمان يا يوسف هفتكر لكم. فكان في مجموعه والاستاذ محمد هاني يا خبر ابيض حبيبي اخويا الكبير ده بنقول له استاذنا ومين كمان مين كمان مين كمان استاذ عمرو خفاجي ده ما لا شك فيه. شوف انا بقى بقول لك على اسماء تخض اسماء من كبار الكتاب من كبار صناع القنوات التلفزيونيه من كبار صناع الصحافه المصريه. وكان بقى مين مديرهم طبعا استاذ عادل حموده الكاتب الصحفي الكبير ربنا يديله الصحه ويطول في عمره. فتعلمنا حاجه لطيفه قوي انه في حاجات ما ينفعش تتقال يعني لو الخبر ده وقع قدامك ما تشتغلش عليه الخبر ده لو وقع قدامك ما تشتغلش عليه. ليه بقى؟ أقول لك اللي قاله لي والدي رحمة الله عليه الأستاذ مصطفى الحسيني. يعني إيه يا بابا خبر أشوفه قدام عينيا وما اشتغلش عليه؟ الإجابة بعد الفاصل.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لكم ان تتخيلوا معلش كنت البس النظارة اللي انا مش هقرا بيها اي شيء بس الظاهر راحت بحكم العيد. طيب احنا توقفنا عند نقطه انه في خبر ما تشوفه قدام عينك، شيء ما، واقعة ما، ومش المفروض تتكلم عنه. طيب هتيجي تقولي زي ايه؟ اقولك لا، هي مش زي ايه. انا عملت القصة دي زمان وانا في بداية حياتي يعني المهنية لو صح التعبير، كنت وقتها تلميذ، فكنت بتناقش مع ابويا فبقول له كذا كذا كذا كذا وانا فعلا مش متذكر الواقع. قال لي لا ده موضوع ما يتكتبش عنه. قلت له ليه؟ قال لي لانه لازم تفرق ما بين ظاهرة، ولو حصل انها ظاهرة امر موجود منتشر في اطار انه ممكن يصبح اكثر انتشارا واكثر ظهورا يبقى لازم تتكلم، دي ظاهرة، دي كده دورك كصحفي. قال لي لكن امر حصل ولا يرقى الى مستوى الظاهرة ولم يتفشى وينتشر في المجتمع يبقى ده ما تتكلمش عنه اذا كان الامر غير جيد، سلبي يعني. قلت له طيب ولو الامر جيد ايجابي يعني؟ قال لي هنا لازم تتناوله بالفحص، هو جيد ليه؟ وهل اذا كان جيد هو يليق على القارئ بتاعك اي المجتمع ولا لا؟ فهنا اتعلمت جزء مهم جدا من المبادئ بتاعت المهنة، مش كل حاجة لازم تتكتب، مش كل حاجة لازم تتنشر، مش كل حاجة لازم ندلو بدلونا فيها. طيب لو افترضنا ان الامر جيد لكن لا يليق على المجتمع يعني ما ينفعش، فوقتها قال لي ما نشتغلش عليه. قلت له طيب ليه؟ هو امر جيد وامر ايجابي، ما نشتغلش عليه ليه؟ قال لي لانه ممكن يدي امل زائف لانه المجتمع لسه مش مستعد لده. ضربني مثل بحاجه كانت متعلقه بالسياسه والاوضاع السياسيه تحديدا فيما يتعلق بفلسطين والاحتلال وما الى ذلك، وكان بيشتغل عليها سنه 71 72، انه كان بيالف عليها كتاب يعني. قال لي وانا بشتغل على الكتاب، وهو كان الله يرحمه يعني من لو صح التعبير يعني اباء المهنه دون اي انحياز مني يعني، انه وهو بيشتغل وبيشتغل بمنتهى الجدية وبيدور، طبعا كان وقتها 72 71 72 دي ولا في انترنت ولا في اي بطيخ بقى، مش هتقولي اي اي بقى لو هتقعد تدوس انت بتقعد تقرأ جرايد كتير جدا جدا وارشيفات جرايد وكتب ومؤلفات وتخش مناقشات وتكلم ناس في التليفون ممكن يكونوا على بعد 3000 كيلومتر في اوروبا ولا في مش عارف ولا في الولايات المتحده بقى، وتخ مشوار ابن لذيذ فتليفونات، وكان زمان التليفونات الدولي دي صعبه قوي، وتقعد تتكلم تصرف فلوس كتير عشان تعرف تخش في مناقشه وتفهم وحاجات زي كده، او تشترك في دوريات بره عشان تجي لك لحد هنا حدوته يعني. قال لي لقيت انه الامر اللي انا عايز اعمل عليه الكتاب ده بقدر ما يبدو لي، والكلام على لسانه، يبدو لي جيد، لما تعمقت جدا لقيت ان انا هدي امل زائف، كان حاجة متعلقة بحل القضية الفلسطينية يعني او قضية الصراع العربي الصهيوني يعني. قال لي فكان هيبقى امل زائف، وامل زائف هيخيب الامال ويسبب احباط. باختصار كان الموضوع على فكرة ان هناك جماعات ضغط سياسي داخل او في متن او في بين جنبات الاحتلال من الصهاينة يعني، مؤمنين بفكرة انه فلسطين او الفلسطينيين من حقهم دولة مستقلة. فقال لي فاكتشفت انه لا، هي جماعات ضغط. الكلام ده كنا سنة 71 72 يعني وقت ما هو عصر ده، وحكالي ده كان سنة 95. قال لي فاكتشفت انها جماعات قليلة جدا، قدرتها على الضغط تكاد تكون معدومة، ولو نشرنا ده القارئ العربي بشكل عام هيظن أنه هذه الجماعات يمكن التعويل عليها. قال لي وكان في الوقت ده بتعبير بقى اليومين دول ترند، قال لي في الوقت ده كان في من وقت للتاني بتتكتب مقالات ناس تتكلم ايوه ولازم واصل فيه هناك ناس ونقدر نستخدمهم ويساعدونا ونضغط لحل القضية، وكانت هتبقى قصة منتشرة جدا. فهو خد قرار انا مش هشتغل على ده على الاطلاق، بل بالعكس انا هتكلم على انه هذه الجامعات لا قيمة لها على الاطلاق، مفيش قيمة تذكر في هذا الامر. طيب احنا في حياتنا بقى هل بنراعي ده ولا ما بنراعيهوش؟ يعني هل بنقعد نفكر قبل ما نقرر نعمل شير لشيء لمجرد انه ترند فانا عايز اركب على الترند ده؟ هل بنفكر ان احنا صح اكتب او ما اكتبش، اعمل فيديو او ما اعملش؟ انا مش بكلمك على حاجة معينة، يعني مش قصة مثلا انه فجأة تلاقي ترند كل الناس تحولت الى اوتوموتيف ريفيورز، الناس اللي بتعمل الفلوجز او تعمل التيك توكس او حاجات زي كده بتاعت الاوتوموتيف، يقيم عربيات وبتاع، او زي الفوديز، الناس اللي بتقعد طول الوقت تقيم الاكل، ودول برضو يعني حصل لهم قصه كده انه كل الناس اتريقت عليهم خلاص، يعني على رايهم لك كل حاجه مش عارف جوسي، وبعدين هم حبايبي برضو اغلبهم، في بعضهم كويس بس اغلب الفوديز دول او الفود ريفيورز اصبحوا بيعملوا ايه، كلهم بيستخدموا نفس المصطلحات ويعمل نفسه فاهم، فيقول لك ايه لما تخش عند الكباب يقول له انا عايزها مستكاوي، اللي هو يعني ما تبقاش مستوية زيادة عن اللزوم، فهو بس يتعلم له كلمة كلمتين من عند واحد كمان يبدأ يستخدمه، يقول لك انت عارف لما تروح لازم تقول له مستكاوي، مستكاوي دي بقى اللي هي مش عارف ايه، وهتدعي لي، هو مش عارف ايه القصة بتاعت مستكاوي، يقول لك كمان جاي بيستخدموها حدوتة كده، مش مهم ان احنا نرويها دلوقتي ولا نتناقش فيها، بس طبعا يعني فود ريفيوز دول يعني لبسوا في الحيط، وفضل بس بتوع الاوتوموتيف لانه اغلبهم يعني اغلبهم مش كلهم، لان في منهم طبعا طبعا ناس فاهمه كويس قوي قوي قوي قوي بتعمل ايه، زي تامر بشير على سبيل المثال، يعني انت بتتكلم على واحد غير ان هو زميلنا، تامر الحقيقه صديقي جدا يعني، فلكن تامر طول عمره طول عمره هو جوه قصه العربيات والاوتوموتيف، وهو راجل ريسر وطول عمره بيعمل تيست درايفز لشركات كبيره في مصر وبره مصر وحاجات زي كده، فده راجل فاهم. الغالبيه من الاوتوموتيف ريفيورز دول هجصين يعني، ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، ولا فاهم الموتور ده شغال ازاي، هو حافظ الكلمتين اللي بيقولهم له صاحب التوكيل اللي بيعزمه يطلع الصين ولا يعزمه يطلع المانيا، والعيال تنبسط وتهيص وتروح تقعد لها يومين وتاكل وتشرب وتقعد في اوتيل وتتفسح وتاخد بوكت ماني لطيف وتروح، لكن هل هو فاهم ميكانيزم العربية علشان يقدر ينصحني بيها ولا لا؟ أبدا، ولا فاهم في ميكانيكا العربية، ولا فاهم في السسبنشن، ولا فاهم حتى في تصميم العربية كويس، ولا فاهم كويس في الايروداينامكس، هو كل اللي شايفه أنه والعربية الايروداينامكس بتاعتها هيلة هيلة إزاي؟ طب قولي يعني، طب تعرف الايروداينامكس الهيلة منين؟ من عند شنطة العربية ولا من عند المقدمة ولا الاثنين؟ طب ولو الايروداينامكس بتاعت مقدمه العربيه حلوه بس بتاعت شنطه العربيه او ظهرها وحشه، تعرف ازاي اذا كانت وحشه وتؤثر العربيه ازاي وتؤثر على الاستابيليتي ولا لا؟ حدوته كده. انا بحكم ان انا بقعد مع تامر بشير كتير فبتعلم منه مثلا، يعني ده على سبيل المثال. فاللي انا عايز اقوله انه احنا اصبح في عندنا حاجات كتير متعلقه بقصه ايه هو الحاجه الترندي، ايه هي الحاجه الرائجه، ويلا نركب عليها. في ناس عايزه تركب عليها علشان خاطر تحصل على شهرة، يجوز، عاوزين يتعرفوا، عاوز لما ينزل يقعد على القهوة مع أصحابه فالرجل أواجي يسلم عليه يقول له شفت لك الفيديو بتاعك امبارح فنان، حاجات كده يعني. وفي ناس بتقول لك طب والله ده تجيب لنا قرشين طيبين يعني حلوين كويسين هتظبط معانا الأداء، وهو عمليا ما بيشتغلش حاجة، يعني لو اعتبرنا ان دي شغلانة هي مش شغلانة خالص، لأن هو مش فاهم، هو راجل كل القصة انه إعلانجي بس بيقول على كل العربيات حلوة في معادها. فبصوا احنا هنكلم الكلام بعد الفصل، لانه حتى في الترند في حاجات كمان متعلقة بالمجتمع، اللي بيحصل في المجتمع. استنونا بعد الفصل.

0: الفرسان يا نجم.
1: جايب شايل قائد الفرسان ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

سلاش نجوم اف ام. انتوا لستماع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

يا أخي الشيء بالشيء يذكر برضه. فأنا كنت بتكلم مع ميدو على الشغل بتاع التلفزيون والراديو. أنا اتعلمت تلفزيون وراديو الحقيقة على إيد ستة عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا إلى أبعد حد، الله يرحمها ويحسن إليها، الإذاعية العظيمة الأستاذة صديقة حياتي الله يرحمها. يعني أنا كنت بعتبرها زي أمي يعني جدا يعني جدا. فالله يرحمها الست دي علمتني الشغلانة برضو زي ما الكتاب بيقول. يا ساي طبعا كانت من وقت للتاني لازم تملص وداني تقول لي انت بتسمعش الكلام، انت غلطت في دي، انت عملت كذا، الموضوع ده مش صح، الطريقة دي مش مناسبة. والله فضلت ورايا لحد قبل ما الله يرحمها تتوفى يعني بحبة صغيرة جدا، فضلت وراي يعني اكلمها في التليفون اطمن عليها فتقول لي يا ولد انا شفتك وانت بتقول كذا، انا سمعتك ما تعملش كذا وتعمل كذا وتسوي كذا. الله حاضر حاضر، الله يرحمها ويحسن اليها الله يرحمها. فمسألة انك خد بالك بقى، المسألة مش بس يعني يقولك القواعد المهنية او المعايير المهنية، في حاجة مهمة قوي اسمها المعيار الاخلاقي. والمعيار الاخلاقي ده هو اللي على أساسه اتبنت تقريبا كل المعايير المهنية في أي مهنة، لأن المعيار الأخلاقي هو اللي بيبني المعيار المهني في الطب، المعيار الأخلاقي يبني معيار مهني في الهندسة، لأنه المعيار الأخلاقي هو اللي يخليك تبني العمارة اللي ما بتقعش إنك ما تغشش، المعيار الأخلاقي هو اللي يخليك تبذل كل جهد لعلاج المريض مش انك تهمل او انك تتقاعس او او او او المعيار الاخلاقي هو اللي يخليك وانت بتقدم رسالتك الصحفية تبقى امين وتبقى منطقي، وانك تحترم العقل وتحترم الانسان، يعني تحترم عقل المشاهد او المستمع او القارئ وتحترم انسانيته وتحترم انسانيته. طب يعني ايه تحترم انسانيته؟ يعني ما تجرحوش. انت ممكن وانت بتكتب او انت بتقدم في التلفزيون أو الإذاعة أو بتكتب في جورنال أو أو أو أو دون أن تقصد دون أن تعي تستخدم مصطلح أو تعمل تركيبة في جملة تجرح بيها القارئ، وهنا القارئ هو عام، يعني إيه؟ يعني هيطلع فئة أو مجموعة أو طبقة إلى آخره، فتلاقي نفسك جرحت. خلي بالك ما ينفعش، ده المعيار الأخلاقي اللي بيحكم القواعد أو المعايير المهنية. فأنا عايز أرجعك على مسألة الترند والمجتمع. يعني أنا مش من أنصار فكرة الحجر على أي حرية شخصية خالص، بل بالعكس أنا بشوف دايما أنه الحرية الشخصية تبدأ ولا تنتهي إلا عند الأذية. يعني حريتك الشخصية مكفولة ليك بتاعتك، اعمل ما تشاء طالما أنك ما بتأذيش. هنا يجي بقى السؤال، هنفترض أنه في ترند ما للبس معين، لبس معين أيا كان، هتيجي تقول لي انا البس اللي يعجبني، هقول لك صح صح. في حد تاني بيقول لك لا البس كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، مش صح قوي. ليه؟ لانه البس اللي يعجبك ويعجب الناس في نفس الوقت، مش فكره بقى يعجب الناس باعتباره موضه من عدمها، هي فكره انك ما تاذيش عين الناس. اصل انت بتلبس اللبس ايا كان هتنزل بيه من بيتكو، هتنزل هتمشي في الشارع، هتركب المواصلات ايا كان، هتركب عربيتك، هتنزل من عربيتك، ما انت هتحتك بالناس في الشارع. مش الاحتكاك المباشر، لكن الاحتكاك غير المباشر انهم شايفينك. ما ينفعش تلبس شيء غير لائق. يعني وانا هنا مش بتكلم على الناس تلبس طويل ولا قصير، ده مش بتاعتي، لكن غير لائق غير لائق. يعني احنا مثلا فترة مصر في الستينيات والسبعينيات ويمكن لحد كده اول سنتين ثلاثة في الثمانينيات قبل ما يحصل المد المتشدد والمتطرف زيادة عن اللزوم ويغير في طريقة لبس الناس وفي طريقة كلامهم وفي طريقة التفكير للأسف طبعا بالأساس. وهقول لك الجملة الشهيرة يعني اللي تم استهلاكها، ما تشوفوا صور الطلبة والطالبات في الجامعة والفساتين والجوبات والحاجات اللي زي كده كانت بتتلبس طولها عامل ازاي، صح؟ تمام، ده لم يكن جارحا للمجتمع. شوف كل ده لم يكن جارحا. في حاجات ما تظهرش، ما ينفعش. وبالمناسبة على الراجل، يعني انت تخيل راجل نازل من البيت، تخيل مثلا لابس هوت شورت راجل اهو، ينفع؟ انا في رأيي اكيد لا، اكيد لا.
لانه هنا المساله خرجت بره انه لابس لبس على مزاجه بحريته، من انه يبقى مش كلمه فاضح، لا يبقى جارح لعين اللي هيشوفه، قد يراه احد ويبقى مش سعيد يعني. ومش قصة ما انت هتيجي تقولي ممكن يبقى في حد مثلا شايف انه جزء من التزامه الديني انه بيلبس بطريقة معينة، انا ردي الفوري هو حر، هو حر. فلما هيشوف مثلا او ستة هتشوف ست وهي لابسة قصير شوية هتعتبر انه ده جرح، استحالة مش تجرح ولا حاجة. لكن لو في لبس فاضح، والفاضح هنا معناها مش اكتر مما يجب، فاضح يساوي فاضح، خد بالك في فرق بينها البس اللبس حلو طويل قصير نص نص، دي قصه ماليش دعوه بيها. فاضح يعني فاضح. يبقى هنا احنا رحنا لفين؟ لفكره المعيار الاخلاقي، مش بس العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي ده ممكن يتغير جدا، زي ما كنا بنقول ستينات سبعينات عقد اجتماعي ما حصل للاسف، انا في رايي للاسف تغيير، يبقى العقد الاجتماعي يتغير. قد يحصل تغيير اخر اكثر انفتاح، يبقى العقد الاجتماعي يتغير. لكن مسألة انه يبقى في معيار اخلاقي ثابت، ده يختلف عن قصة العقد الاجتماعي. عمل عارف بالظبط زي كده برضو من باب الترند، في كده ناس يقول لك احنا لازم نبقى تنويريين. فانا ليا اصدقاء كتير من المجموعة التنويرية يعني في مصر، واصدقائي قوي قوي قوي يعني، وانا مختلف على مسألة التنوير. لانه تنوير ازاي يعني؟ يعني ازاي التنوير ده مرحله هنا بقى دي جمله ترند بالمناسبه، انا عشان كده انا بضرب لك اكتر من مثل، دي كلمه ترند جدا. التنوير، علينا ان نذهب الى تنوير المجتمع. تنوير المجتمع؟ لا، احنا نعلم الاول المجتمع. وانت عايز تروح لاقصى مراحل الترقي العقلي والمنطقي والفلسفي وانت لسه ما علمتش؟ انت مصر عندنا متعلمين صح كده؟ تمام. طيب هل عندنا احنا في مصر التعليم اللي نفسنا فيه؟ لا، حتى سيادة الرئيس نفسه هيقول لك لا، وفي اكتر من موضع قال لا. ومحتاجين نقطع شوط طويل. احنا في مصر قطعنا مشوار، عملنا مدارس اكتر مثلا يعني من 2014 لحد دلوقتي 12 سنة، طيب داخلين خلاص على سنة 27، قول 13 سنة يا سيدي، عملنا مدارس اكتر بكتير من زمان، بكتير. عدد الجامعات اللي في مصر اكتر بكتير من زمان. عدد الجامعات التي حظت بتقييم واعتراف دولي اكتر بكتير من زمان. وانا فعلا بشكر المجلس الاعلى للجامعات جدا يعني، يعني سواء اذا كان المجلس الاعلى للجامعات بصفة وزير التعليم العالي وبصفة الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات، اشكرهم جدا على عدد الجامعات اللي اتعملت، على حجم الاعترافات الدولية اللي معمولة بالجامعات، التصنيف الدولي، عدد الجامعات اللي تصنفت دوليا، سواء اذا كانت تصنفت على QS، تصنفت على السرماجو، تصنفت على التصنيف الصيني، تصنفت في التايمز، اكبر بكتير من زمان بكتير. لسه عايزين اكتر، ولسه عايزين جامعاتنا تبقى اقوى، ده مما لا شك فيه. اذا انك تدخل في مرحلة التنوير، لا ده لسه حبة. انت عارف اوروبا عشان تدخل عصر التنوير مرت بايه اصلا؟ لا، ده اوروبا مرت بمشوار مذهل من عصور في منتهى الظلام لقرون وسطى لبداية الجامعات المدنية اللي كانت موجودة ما بين البرتغال واسبانيا وايطاليا، وبعدين ظهور الجامعات اللي تبقى موجودة في انجلترا من اقدمها على سبيل المثال واهمها اكسفورد وكامبريدج بالتأكيد، ده مما لا شك فيه. ثم تأتي بقى سلسلة الجامعات الاوروبية المختلفة، هي اكسفورد اول جامعة ناطقة بالانجليزية في العالم واقدمهم، يعني أقدم من كجامعة ناطقة بالإنجليزية مدنية متعددة التخصصات، أقدم من كامبريدج ده على ما أتذكر، ولو في حد يصححني ما عنديش مانع يعني، بس أنا أعتقد أن أنا عندي معلومة يقينية بذلك. المهم يعني فمرت بمرحلة مذهلة عشان تدخل في أوروبا، تدخل في عصر التنوير. هل إحنا، مش بكلم بس على مصر، إحنا في منطقتنا مرينا باللي المفروض نمر بيه علشان نصل الى التنوير؟ إذن لا محل للتنوير دلوقتي، كلمة ترند جدا الناس بتستخدمها عمال على بطال. فأنا عارف انه اصدقائي الانتيم
اللي هم مؤمنين جدا بفكرة تنوير هذا المجتمع هيعرضوني. طب والله ممكن، أنا ممكن نكلم الدكتور خالد منتصر مرة يجي لنا كده الأسبوع الجاي ولا اللي بعده، لأنه من التنويريين الرائعين والناس اللي طول الوقت بتفكر بقوة في المسألة، مناقش على مسألة التنوير في حد ذاتها. هو دلوقتي وجي معايا دول، طبعا أول حاجة هيقولها دكتور خالد ممكن يبعتها دلوقتي على واتساب، التنوير ملوش معايد يا صديقي. فأنا روح أقوله لا يا دكتور ليه معايد، المعاد بتاعه إنه مش سنة كذا، المعاد بتاعه ان احنا نكون قطعنا الشوط. وهنا بقى ده الخلاف الفلسفي، بقول لكم ايه، ما تيجي نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.

0: برنامج ده اسمه ساعة الحظ، احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على النجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجومة فأم. نجومة فأم على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجومة فأم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجومة فأم تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الاستثمار يلتقي السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية.
2: وزير الصناعة يتفقد مدينة دمياط للأثاث ويفتتح مصنعا باستثمارات 100 مليون جنيه.
1: وزير الصحة يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم الأمن الصحي الإفريقي.
2: وزير النقل يؤكد أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان رؤية تستهدف تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية.
1: وزير الكهرباء يتابع مستجدات مشروع التصنيع المحلي للبطاريات الخاصة بتخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المستقلة.
2: وزير البترول يؤكد أن تطوير معامل تكرير السويس وزيادة ضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدة تنفيذ مشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الجديدة.
2: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة وتحقيق 60 مليار جنيه مكاسب.
1: شيخ الأزهر يبحث مع وزير التخطيط تلبية احتياجات الأزهر في دعم البنى التحتية لمختلف قطاعاته.
2: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بفضيتي سباق التتابع ببطولة العالم للخماسية الحديث تحت 15 سنة.
1: هيئة الأرصاد تكشف عن موجة حارة جديدة الأسبوع الجاري والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم؟ بنعمل ايه بعد المايك اللي جنبنا هنا ده؟ المايك اللي هو ده المايك الاحتياطي، ده المايك الاساسي. فكان فيه بتعرف دي لما مايل المايك كده فممكن تقع، فلازم نظبطها عشان احنا بنحافظ على ادوات العمل بتاعتنا، مكاننا، بيتنا ومطرحنا، حبيبنا الجميل. طيب ازيكم؟ عاملين ايه؟ مره تانية لازلنا مع بعض، واحد اسمه يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والبرنامج بتاعنا اسمه حروف الجر. طيب احنا قاعدين بنتكلم على ايه كل ده؟ قاعدين بنتكلم على فكرة الرائج. الرائج يا جماعة زي ما كنا بنقول، حتى في اطار بعض المصطلحات اللي بنستخدمها، او حتى في اطار مش بس مصطلح، في اطار افكار عظيمة، زي فكرة زي حكاية التنوير على سبيل المثال. بس احنا بنشتغل في الحتة دي برضو غلط، زي ما كنت بشرح من شوية، ده من وجهة نظري، وقد اكون انا اللي مخطئ واصدقائي التنويريين هم الاصح مني، ودي مناقشة. لكن عايز ارجع تاني على مسألة ترند، رائج، الناس كلها بتعمل كده، الناس كلها بتسوي كده، اللي هو ايه؟ يعني انا ما عنديش مشكلة انه يبقى مثلا هناك مكان رائج، يعني عادي. زمان في المصيف كان المكان الرائج جدا الحلو الجميل كان العجمي والمعمورة، على قدي واحنا صغيرين، الناس اللي قدي هم اللي عارفين ده، كانت المعمورة دي جنة جميلة، وكلها بقى جناين وورد وفل وياسمين والعمرات الزغنطوطة أرضي وتلاتة متكرر، والشاليهات اللي على البحر على طول على امتداد شاطئ المعمورة. وطول ما انت ماشي في المعمورة الطبيعي انك بتشم ريحة ايه بقى؟ جوافة، عشان شجر الجوافة في الجناين، وتشم ريحة ورد وياسمين دايما، يعني في المعمورة كلها كده. وتختلط هذه الرائحة العطرة برائحة يود البحر، لازم المعمور دي كانت حلوة حلاوة، وطبعا كان عايدة في المنتزه. والعجمي، العجمي بتاعنا اللي احنا عارفينه يعني بيانكي، فكان زمان مثلا بيانكي كان الشط بتاع الفردوس او الفردوس، فجأة سموه بارادايس، مش عارف ليه، مع انه طول عمرنا واحنا صغيرين كنا بنقول شط الفردوس وشط شهر العسل، فسموه هانيمون برضو مش عارف ليه. بس مش دي القصة، ده كان الرائج. انا هنا مع رواج، ده هو رواج لمكان رائع وجميل ولذيذ وحلو وبسيط وما الى ذلك. لكن انا مش مع رواج التقليع، يعني في حاجات كده بتبقى مضرة. زي ايه؟ زي مثلا ممكن يبقى في مشروب او اكلة او محل معين. طب انت ايه مشكلتك في ده يا يوسف؟ انه ممكن يبقى غالي جدا جدا جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت ممكن ما يبقاش طعمه حلو على الاطلاق، انا لن اذكر اي ماركة طبعا، ويبقاش طعمه حلو على الاطلاق، على الاطلاق عادي، واحيانا اقل من العادي في بعض الحالات يعني. بس الناس بتروح علشان ده حاجة ترندي جدا، ولازم يعمل ستوري او تعمل ستوري هم بيشتروا الاكل بتاعهم من المحل ده، او بيشربوا المشروب ده، او بيشربوا مشروب او بياكلوا اكلة من مكان معين، لازم ويتعمل ستوري كده، والناس كلها لازم تعمل ده. وانت عمليا بتروج لشيء غير جيد، ده واحد، يعني منتج ما هوش بالمستوى الجودة المفروض يحصل يعني. ومن ناحية تانية انت بتروج للنمط، نمط الايه؟ نمط الاستهلاك والقشور، القشرة اللي من بره كده، انماط استهلاكية، انه انت لو ما اكلتش من المحل ده او ما شربتش من المكان ده او ما جبتش المشروب ده او الاكلة دي او الحاجة دي، انت كده مش انت كده مش في التمام يعني، انت كده مش كول، انت كده مش من الطبقة بتاعتنا. هو بصرف النظر عن اني واحد من الناس اللي مؤمنة بانه طز في الطبقات يعني بالاساس، لكن مش دي القصه. هي قصه انك انت تروج للنمط الاستهلاكي، انه الاستهلاك يبقى هو المعيار، كلما استهلكت اكتر وصرفت فلوس اكتر فانت كده بقيت افضل. دي صوره للاسف اصبحت رائجه. فهتلاقي في اجيال جديده من ولادنا الزغنططين اللي لسه في اعدادي وثانوي على سبيل المثال، بقى تفكيرهم في انه مثلا تيجي تقول له هتشتغل ايه، يقول لك هشتغل حاجه دي فلوس كتير. ايوه، اللي هي ايه؟ اي حاجه بتجيب فلوس كتير، ومش بس عايزين فلوس كتير، عايزينها فلوس سهله، وطيب ليه؟ علشان أقدر أجيب العربية كذا وأجيب البيت اللي في كذا وألبس الماركات الكذا وأكل في الأماكن الكذا. طب السؤال، أنت هتبقى مبسوط بده فعليا علشان جودة الحاجات اللي أنت قلتها، ولا أنت هتبقى مبسوط علشان الناس شايفاك جامد جدا وما حصلتش؟ يا جمدانك يا ميدو على طول، ما ميدو بقى جامد معاه فلوس موت حلو، وهنا طالما معاه فلوس كتير جدا قوي خالص يبقى هو اكيد انسان جامد، مع انه ممكن يكون ميدو بيعمل شيء، طبعا مش ميدو صاحبي الحقيقي يعني، لكن انا بس عشان بنكشه، ممكن يبقى لا ميدو ممكن يكون بيعمل شيء تافه جدا بس بيجيب فلوس كتير وسهله وبسيطه ومش محتاجه اي مجهود على الاطلاق باستثناء مجهود بسيط عبيط يعني. ايه هي؟ مش دي القصه دلوقتي. فالسؤال، انت عملت شيء فيه جوده، طب فيه منفعه؟ طب هو اي حاجه لازم تبقى فيها منفعه يا يوسف؟ طبعا اي شغل بتعمله لازم يكون نافع، لازم يكون نافع. انت لو بتعمل شيء ما هوش نافع، ثق ثق انه شيء غلط. مش غلط هنا بقى بالمعيار الاخلاقي، هو غلط بمعيار اخر، بمعيار انت فت نفسك واللي حواليك ازاي، وما تبقاش المساله متعلقه بالفلوس بالماده، ما تبقاش انسان بس شايف الفلوس، لان انت لو انسان بس شايف الفلوس ده ممكن يجرك لقصص تانية افظع، انك انت هتبقى عايز الفلوس بصرف النظر عن قانونية او مشروعية او شرعية طريقة الحصول عليها، وبعدين تخش في ما هو افظع وافظع، انك انت هتبقى تخش في الفلوس بصرف النظر عن هي حلال ولا حرام، لانه اصبح المعيار بالنسبة لك انا معايا كام وبشتري عربية بكام وباكل بكام وبلبس بكام وبسكن بكام. ما بقتش انت بتسكن في البيت اللي انت بتستريح فيه، انت بتسكن في البيت اللي هيخليك تتباهى بانك عايش في الحي ده على ايامنا، بعد كده بقت في الكومباوند ده زي بالظبط كده قصة كنا زمان بنقول كابينة، دلوقتي الحاجة الكول انك تقول كابانة، مش عارف ليه يعني، احنا ما عندناش تعليم لاتيني يعني في مصر، بس هي كابينة مش يعني مش عارف. خلونا نروح للفاصل وهنكمل كلام.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت، نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والله كنا بنتكلم على زملاء اعزاء افاضل، بنتكلم على التجارب المختلفه يعني في الشغلانه بتاعتنا. طب هقول لكم على حاجه برضو من ضمن الحاجات بتاعه الرواج لفتت نظري بناء على مقال قريته دلوقتي حالا، كنت قاعد عمال بقراه في الشروق، مش هقول مقال لمين ولا عن ايه، لكن هو مقال غريب جدا، تحس انه مقال معمول علشان يخلي الناس تقراه بالعافيه. عارف لما حد يعمل حاجه مستفزه جدا زياده عن اللزوم فانت تبدا تركز معاه؟ يعني تخيل مثلا انت سايق العربيه او راكب مواصلات او ماشي على رجلك في شارع التسعين، وفجاه لقيت واحد راح واقف في وسط الشارع ومطلع نار من بقه بدون اي مناسبه في وسط الشارع، مش بيعمل عرض جانبي يعني زي الستريت شوز كده اللي بتتعمل في امريكا مثلا، بيبقى مخصص انه في الحتت دي او في الميدان ده او عند الناصيه دي ينفع تعمل الستريت شو، وبيبقى برضه ليه محاذير وقيود معينه، المساله مش جهجهوني يعني، لكن بالتاكيد محدش بيروح جاي وفي وسط شارع مثلا 52 ولا عن بارك افينيو ويقف في النص ويروح عامل ستريت شو، استحاله. انا مثلا بحب الناس اللي بتقول لك بيبلع نار، بحب الناس العروض دي، بحبها جدا، عروض السيرك والحاجات بتاعه الشارع تحديدا بستمتع بيها يعني. مهم، فتخيل انت كده فجاه واحد راح قافز في وسط الشارع، وقافز دي كانت كلمه صاحبنا خالد حلاوه، قافز في وسط الشارع ومطلع نار من بقه، يعني هو واخد بق الجاز ايه ده وقعد ينفخ نار وبتاع، هو واحد مصمم كل الدنيا تقف تروح بص عليه بصرف النظر اللي عمله ده صح ولا اللي عمله غلط. المقال اللي انا قريته ده من النوعيه دي، خد بالك من النوعيه دي، فالكاتب عاوز الناس تقرا وعاوز يخلق خناقه من اللاشيء، بالرغم انه مفيش خناقه على الموضوع ده بالتحديد، في راي وراي مختلف معاه واتفاق ومخالفه وناس مع وناس ضد، طبيعه الاحوال، طبيعه الاحوال عادي جدا، بالعكس ده هو لازم المقال يبقى فيه ناس معاه وناس ضده وناس لسه بتكون وجهه نظر. طبيعه العرض التلفزيوني او البرنامج التلفزيوني، البرنامج كل انا بقوله لك، كل انا بقول لك من اول حلقه لحد دلوقتي، يحمل لك كل الحق في انك تتفق او تختلف او لسه بتفكر في وجهه نظر معينه بتعيد تفكير فيها وتتبناها او لا تتبناها، ده حقك جدا بالمناسبه 100%. لكن في حاله المقال اللي انا لسه قاريه على الشروق، اللي عمري ما هقول اسم الكاتب ولا عنوان المقال ولا موضوع المقال، انه هو كاتبه علشان تحصل دوشه بس على موضوع المقال، مش بغرض انه يفيد القارئ او انه نخلق نقاش او انه نعيد تفكير في امر، لا انا عايز اعمل دوشة. زي الناس اللي فجأة تلاقيها راحت عاملة فيديوز من اللاشي يعني من غير مناسبة مثلا، ويروحوا داخلين مثلا شاتمين في فلان الفلاني ايا كان فلان ده مين، كاتب، مثقف، مفكر، زعيم سياسي، عالم، زي ما يطلع، بس يلا بينا نشتم، لانه اكيد اكيد الفيديو ده هيجيب مشاهدة كتير جدا جدا جدا جدا جدا، فاحنا ايه نطلع ترند. اهو ده مقال لسه حالا اهو منشور النهاردة في الشروق عامل كده، فحد هيجي يقولي والله يوسف دي كده هتبقى مشكلة رئيس التحرير، هقول لك اه ولا، لانه رئاسه التحرير عموما في الدنيا في الصحافه فيها اكتر من مدرسه بالتاكيد، في المدرسه التحريريه، لكن في مدرسه اتخاذ القرار بالنشر او عدم النشر في رئيس تحرير يقول لك والله طالما انه المقال لا يثير بلبله لدى الراي العام، او انه هذا المقال لا يحرض على عنف مثلا، او لا يروج لافكار شاذه، ده معنى كلمه الشذوذ الفكري بشكل عام، يبقى خلاص يتنشر مفيش مشكلة. وفي مدرسة تانية بتقول لك لا، زي حالاتي، النوع ده من المقالات ما يتكتبش أصلا يعني، لأنه بلا فائدة بلا طائل، خلق بلبلة لدى الناس على الفاضي، مش هنستفيد من وراها حاجة يعني. شوف بحث علمي مهم زمان عمله عالم عظيم اسمه جاليليو، قال إيه فيه؟ قال يا جماعة الأرض ليست مركز الكون على الإطلاق، بل إنه هي حتى مش مركز المجموعة اللي احنا فيها دي، هذه المجموعة الكوكبية. الشمس هي نجم عملاق، أو ما قالش حتى عملاق، قال هي عبارة عن نجم وليس كوكب، وإنه هي المركز، وإنه حواليها مجموعة من الكواكب، دي مجرد كواكب تابعة. وقتها أوروبا قامت ولا قعدتش، وكان جاليليو هيتقتل لأنه اتحكم عليه بالإعدام بل والحرق. فجاليليو عشان ينفد قالوا له انت تقول دلوقتي قدام محكمة التفتيش انه انت كنت غلطان، فراح قايل لهم، هو كان عاوز ينفد بحياته يعني، ولا يلام المرء انه عاوز ينفد بحياته. وهقول لكم جاليليو عجبني في الحتة دي ليه، قال لهم انا غلطان، وخرج بالبلدي المصري كده بيقولك بيبرطم، خرج يبرطم وهو بيقول ايه، إلا أنها تدور حول الشمس. طب ليه يا يوسف هو كده جاليليو بقى بينافق المحكمة اللي كانت منعقدة؟ قلت له لا، هو الرجل عاوز ينفد بحياته، والرجل كان يتحدث عن بحث علمي وليس رأي فلسفي أو سياسي أو أو أو أو أو، وعليه هو قال جملته إلا أنها تدور حول الشمس لأنه علم، فهيثبت كده كده إنه الأرض فعلا تدور حول الشمس وأنها ليست مركز لكون ولا مجرة ولا مجموعة شمسية ولا أي حاجة خالص. بقول لكم إيه، إحنا لازم نروح الفاصل صح يا ميدو؟ ياه، هنطلع فاصل ونكمل الكلام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ يا رب تكونوا بخير. عايز بقى بعيدا عن قصه الترند، اصل انا جت في دماغي بقى فكره بقالي يومين كده، كنت قاعد بتفرج على ايه يا ميدو؟ كنت قاعد بتفرج على فيلم اليوم السادس بتاع الله يرحمه استاذ يوسف شاهين. ويوسف شاهين تركيبه مذهله على المستوى الفكري، هو يجمع ما بين حاجات كتير جدا. اولا يوسف شاهين تركيبة رائعة، انعكاس لفكرة التعدد الثقافي والخليط الاجتماعي المبهر اللي كان موجود في مصر قبل الحرب العالمية الثانية. فده جزء ومكون رئيسي في طريقة تفكير يوسف شاهين، وده يخليك تفهم كويس ان طعم السينما عند يوسف شاهين حاجة تانية. يوسف شاهين وانبهاره بجين كالي نجم الهوليودي العظيم، يمثل ويغني ويرقص. وخلي بالك يوسف شاهين ما كانش منبهر في حياته بحد على الإطلاق إلا جين كالي، تخيل. فيوسف شاهين تركيبة كده. ويوسف شاهين سافروا من اسكندرية لباسادينا في أمريكا، ورجوعه وعلاقته بالوسط السينمائي المصري وبعدين المثقفين المصريين واليسار المصري، كل ده صاغ عنده طريقة معينة في التفكير خلته يوسف شاهين. في ناس تقول لك ايه انا افلامه ما بفهمهاش، انا عايز اقول لك ان انا بالنسبة لي يوسف شاهين مش لان بقى الواد بقى اللي جاي بالديب من دير، انا شايفها افلام في منتهى السلاسة. يعني لما تيجي تتفرج على اليوم السادس، وهو ده اساس الكلام، بطولة دليدة طبعا ومحسن محي الدين اللي انا بحبه وبموت فيه، معرفش هو سامعني ولا لا، بس انا بحبك زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم. هتقولي طب ليه زيادة عن اللزوم؟ ليه ما يبقاش ده اللزوم؟ اقول لك مش عارف، انا حاسس ان انا بحبك زيادة عن اللزوم، احبك اكثر مما ينبغي علي ان احب نجما سينمائيا هاما جدا. الفيلم بتاع اليوم السادس ده فيلم مذهل رهيب، اولا لانه هو قاعد بيحاول قدر الاستطاعة يكلمك على مجتمع مصر في مرحلة من المراحل في بدايات القرن العشرين. اختياره لدليدة حتى وإن كانت جاية وهي العربي بتاعها بدأ يتدغدغ شوية، تعرف دليدة طليانية من شبرا وبعدين عاشت وهجرت فرنسا، فالعربي دغدغ شوية، لكن لا يستطيع أحد أبدا أن ينكر أنه دليدة قلبها كله مصري، يعني مش بس عشان الأغاني الجميلة اللي عملتها لمصر، دليدة جميلة قوي وحدوتها رائعة، يعني هي في حد ذاتها الله يرحمها، وحدوتها مؤلمة يعني. لكن أنا بالنسبة لي اليوم السادس بقى كان فيه مش لقطة، هو فيه شيء مبهر، هو محسن محي الدين اللي مع حفظ الألقاب طبعا. محسن محي الدين أنا في رأيي بقى، وده اللي كان نفسي أتكلم فيه من زمان، وأتمنى في يوم من الأيام لو أنه إنجي علي زميلتي وصديقتي العزيزة استضافته تجيبني أقدم معها إن شاء الله ربع ساعة في الحلقة عشان محسن محي الدين بس، يعني ده اللي يهمني، محسن وفتح عبد الوهاب الاثنين. أنه محسن نموذج ما كانش موجود في السينما وما جاش بعده تاني، ربنا يديله الصح، ما بقاش بيعمل اللي كان بيعمله زمان. زمان طبعا كان شاب صغير جدا، وكان لسه هو كان وقتها اظن لو انا فاكر مظبوط كان لسه طالب في معهد السينما. محسن محي الدين ممثل مهول مهول، قدرته على التعبير في نبرة صوته والتعبير بعينيه، وطبعا دي مدرسة يوسف شاهين ان التعبير يخرج من العينين، ازاي تخلي عينيك تبين اللي جواه، انت بقى بتحب، انت شرير، انت طيب، انت منكسر، انت مندهش، انت بائس، زي ما يطلع انت يائس. فمحسن محي الدين بفيشل اكسبريشنز وبعينيه وبصوته وبالبادي لانجويج او حركه جسمه ممثل مهول. محسن محي الدين بلياقته البدنيه ربنا يديله الصحه وهو عمال بيتنطط وبيرقص وبيتشقلب في الهواء فعليا ومفيش دوبلير في الموضوع، وإتقانه البالغ للحركات الراقصة والتزامن الموسيقي. محسن محي الدين بيغني صح، في فرق ما بين صوته حلو مطرب او مغني انه بيغني صح. يعني الله يرحمه ويحسن اليه طبعا استاذ فؤاد المهندس كان بيغني صح، استاذ عبد المنعم مدبولي كان بيغني صح، الله يرحمه ويحسن اليه سمير غانم بيغني صح، وهكذا. فمحسن محيي الدين الوحيد، وارجو انه لو في حد شايف حاجه تانية يصححني برضه ويضيف لنا، الوحيد لا قبله ولا بعده اللي بيمتلك الحاجات دي، ممثل بموهبه فطريه ومهوله ضخمه جدا، راقص بارع، مغني رائع. احنا ما كانش في عندنا كده لا قبل محسن ولا في حد دلوقتي موجود كده في الجيل اللي بعد محسن محيي الدين. فانت تقعد تفكر طب ومين اللي مكتشف الرائع لهذه المواهب واللي ساعد على التدريب ده؟ ما هو يوسف شاهين. فهنا تشوف عبقرية يوسف شاهين في اكتشاف المواهب عاملة ازاي، وتشوف ان انت في عندك موهبة مهولة هي موهبة محسن محيي الدين. بس بقى تقعد تتكلم على فترات الانقطاع وبتاع، فصل وخلص. انا اتمنى جدا، انت عارف من قلبي، ان انا اشوف محسن محيي الدين ياخد حقه الطبيعي في السينما، مش بس في الدراما، حقه الطبيعي في السينما. وان استعاد لياقته البدنية مرة تانية، طبعا احنا كلنا كبرنا وعجزنا شويتين، ومحسن محيي الدين اكبر مني شوية كده، مش كتير بالمناسبة، لكن الراجل ده يعني محسن قد هاني اخويا تقريبا، يعني اخويا الكبير يعني، او الدكتور هاني، عشان هاني يعني لازم اقول له دكتور بصراحة، فحتى لما احب اهزر بقول له دكتور. لكن انه محسن محيي الدين لو استعاد شيء من اللياقة البدنية واللياقة الصوتية بتاعته تاني، وشفنا محسن محيي الدين وهو يشارك في ميوزيكال سينمائي او ميوزيكال مسرحي، لان محسن يستطيع ان يمثل مسرح ببراعة، هنكسب، هنكسب جدا جدا. وهو من حقه يحتل المساحة دي، لانه مفيش حد زيه فعلا. يعني انا اعتبر انه دي خاتمة كويسة في ان احنا نذكر حد زي يوسف شاهين بعبقريته وبطريقة تفكيره وفلسفته اللي من حقك تختلف معاها جدا جدا جدا جدا ان اردت، ده حقك في الاختلاف، ولكن ليس لك الحق في التسفيه ابدا. وفي نفس الوقت ان احنا نتكلم على موهبة عظيمة زي محسن محيي الدين. للأسف خلصت الحلقة بقى، فهقعد انا وميدو ندردش حبتين بعد الحلقة، وبعدين اعود ادراجي سالما الى بيتنا الرائع، والسلام عليكم، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
6: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
7: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
6: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
9: ايه ده؟
10: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
8: على تردد 11900 رأس.
11: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
12: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
11: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: وزير الاستثمار يلتقي السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية.
3: وزير الصناعة يتفقد مدينة دمياط للأثاث ويفتتح مصنعا باستثمارات 100 مليون جنيه.
2: وزير الصحة يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم الأمن الصحي الإفريقي.
3: وزير النقل يؤكد أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان رؤية تستهدف تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية.
2: وزير الكهرباء يتابع مستجدات مشروع التصنيع المحلي لبطاريات تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المستقلة.
3: وزير البترول يؤكد أن تطوير معامل تكرير السويس وزيادة الضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج.
2: نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الجديدة.
3: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة وتحقيق 60 مليار جنيه مكاسب.
2: شيخ الأزهر يبحث مع وزير التخطيط تلبية احتياجات الأزهر في دعم البناء التحتية لمختلف قطاعاته.
3: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بفضيتين سباق التتابع ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة.
2: هيئة الأرصاد تكشف عن موجة حارة جديدة الأسبوع الجاري والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي بمعادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جني ومروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زي ما قلت لكم يارا الثلاث اللي فاتت انها اجازه الاسبوع ده حد 2/3، فانا معاكم معايا على الميكسر زميلي وصديقي العزيز استاذ ميدو احمد حسام. يعني اهلا بيك يا استاذ، منورنا. ان شاء الله تبقى اخر حلقاتك في الحياه يعني معايا. 3-8-3-5-0-22 ده رقم التليفون، و 0-15-5-9-5-5 ده رقم الواتساب. عندنا شوط أخبار لطيفة وعندنا موضوع ظريف هندردش فيه مع بعض، فخليكم معانا. نطلع أول فاصل ونرجع لكم على طول نقول لكم إيه اللي بيحصل ونسلم عليكم. بعتولنا بقى عشان نسلم عليكم كده. وميدو كان بيقول لي هو الزمالك عمل إيه امبارح، قلت له تعادل مع الاتحاد 0-0 عشان ميدو زملكاوي، أنا ما أقصدش حاجة طبعا. باي باي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/ethno.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس، نسلم على الناس. حماد المصري مساء الفل، مساء الفل. سلم لي على نورة من المنصورة، ده الرقم الاخر 059. سلم لي على نورة وعلى صافي من حلوان ومحمد سميك، ده محمد سميك انا فاني، تحياتي من اسكندرية. مساء الفل عليك يا محمد. مساء الفل يا مروان، لغاية ما ترجع يا رب السلامة، ولا بلاش خليها في البيت وممكن تكتب مذكراتها اللي ما فيش حد هيستفيد منها غيرها. وبهزر طبعا، كلنا بنحبك انت ويارا، ويارا بعد مروان بعشرة او عشرين شرطة او فاص. ماشي، ده نبيل حماد. مساء الفل عليك يا نبيل. عبد الهادي من الرياض مساء الجمال. انا اسف، الرقم الاخر 313، ده محمد. يا محمد بيقول ازيك يا مروان، تحس الاستوديو هادي وهتبقى في قمه التركيز. والله هي طول ما يا رب مش موجوده او في اجازه انا ببقى سعيد ومستمتع، الدنيا هاديه ظريفه لطيفه، ما بيعكرش صف الهدوء ده بس غير ميدو يعني. بس تمام. فين يارا زينب عبد النبي؟ فين يارا مروان؟ يارا اجازه يا زينب. نجوان مساء الجمال، مساء الفل، بتقول بنسمعك انا وماما واجازه سعيده، الاستوديو احلى، شوف الاستوديو احلى ازاي. والله انا جوان قلت الكلام ده بس يعني ما حدش صدقني. مساء الفل عليكي وعلى والدتك. ايهاب رادي مساء الفل. في كمان مرام باشا، ازيك الله يكرمك، سلم لي على يارا جدا. ده مو او دي مو؟ ماشي حاضر، يعني اما توصل دي يعني هي بس اجازه، واخد اجازه الاسبوع ده وان شاء الله هتبقى معانا الاسبوع الجاي. قلت لكم كذا مره تشغلوا رامي صبري ومش بتردوا عليا. احنا لسه كنا مشغلين رامي صبري الاغنيه اللي فاتت، كانت اللي جايه هتبقى رامي صبري، مش اللي فاتت، اللي جايه رامي صبري. ده دي مريومه، يا مريومه رقم اخره 518. في كمان مين؟ حماده، احنا سلمنا على حماده المصري مساء الفل. طيب عندنا النهارده اخبار كتير وعندنا موضوع هندردش معاكم فيه، فخلينا نطلع نسمع رامي صبري للناس اللي طلبت رامي صبري ونرجع على طول.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: مساء

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم كده على كذا حد وبعدين نقول خبر لطيف معنا كذا خبر كده ظراف. شيري مساء الفل، احنا مساء عليكم، ما ينفعش حد يبقى من غير التاني. لا يرى يعني طلبت أجازة والله يا شيري، فقلنا ايه يلا خليها تاخد نفسها شوية. نفسي تعمل فقرة أغاني زمان معاك لحليم وكده، تكون أغاني خفيفة. ده الرقم الأخر 04. عندنا على نجومة في أم حاجة شبه ده هقولك عليها أو هقولك عليها. أبو زيد بيقول أنا بحب البرنامج جدا، ممكن شغل حاجة لشامي. مش عارف تقصد شامي في حد. مش ميدو عارف مين شامي. مساء الخيرات يا ابو حمزة، اجازة سعيدة للأستاذة يارا ومنور. ده سعداوي، استاذ سعداوي صادق، وبيقول يوم سعيد عليك وعلى كل المتابعين. ربنا يخليك يا استاذ سعداوي، يوم جميل عليك ان شاء الله انت كمان. محمد رجب بيقول هلا هلا بالبرتقانة بتاعتنا، ده قصده عليا يعني، منور الاستوديو النهاردة. ايه ده يارا ما جاتش النهاردة؟ طب مش لاعب. بص يا محمد، هي يارا اجازه لان عندها بيبقى كل يوم حد عندها غسيل سجاجيد، فمش موجوده النهارده وبكره وبعده على فكره. وبالنسبه للبرتقانه، انت عارف ساعات الواتساب بيعمل بلوك كده الارقام لوحده، محدش عارف بيتعمل ده ازاي. في بهزر طبعا يا محمد انت عارف. حماده المصري، بطل انت وشلتك تتنمروا على مديرتنا. مش عارف مين مديرتكم بس ماشي. سيلفيا مساء الجمال، اخبارك ايه؟ والله يا سيلفيا ما عارف يعني، بعتلي سؤال الحقيقه بس مش عارف حقيقي، نفسي بس مش عارف، فادعي لي والنبي يا سيلفيا. مساء الفل عليك. طيب خلينا نقول خبر لطيف. عبد الرحمن سامح بيحصد ذهبيه 50 متر فراشه في البحر المتوسط 2026. احرز عبد الرحمن سامح الميداليه الذهبيه في سباق 50 متر فراشه ضمن منافسات السباحه في دوره العاب البحر المتوسط تورنتو 2026، بعد ما قدر ينهي السباق بزمن قدره 23.18 من الثانية عشان يمنح مصر أول ميدالية ذهبية في الدورة، وكمان قدر يحطم الرقم القياسي المسجل في الدورة. المنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بتقام في نسختها 20 في مدينة تورنتو الإيطالية، وهتستمر لغاية 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضي من 26 دولة. تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية: القوس والسهم، ألعاب قوة، الريشة، الطائرة، كرة السلة، اللي هي كرة السلة 3-3، مش الكبيرة، مش الفول تيم يعني، ملاكمة، الكانوي اللي هو التجديف الكانوي، والكياك يعني شكل تاني من أشكال التجديف، فروسية، سلاح، سباحة، جمباز، كرة يد، جودو، كاراتيه، بادل، تجديف، شراع، رماية، تنس طاولة، كرة طايرة، رفع أثقال، مصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة. تسعى البعثة المصرية خلال منافسات الدورة لتحقيق نتائج قوية وحصد أكبر عدد من الميداليات في ظل مشاركة مصرية مستمرة ضمن أبرز الدول صاحبة الإنجازات في تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط، وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط برصيد 620 ميدالية متنوعة بواقع 156 ميدالية ذهبية، 209 فضية، و255 برونزية. احنا لينا باع طويل على فكرة في دورات ألعاب البحر المتوسط، وفعلا زي ما الخبر بيقول احنا دايما بنبقى يعني في مراتب متقدمة في الميداليات، فان شاء الله منتخباتنا وفرقنا المشاركة تستمر في التقدم يعني، او في احراز الميداليات. 015-595-5006 النهاردة عايزين نقول بس الماتشات اللي اتلعبت واللي هتتلعب، خلينا نقولها اللينك الجاي بس ابعتولنا على واتساب 015-595-5006.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فأم،
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: وزراء الخارجية والمالية والاستثمار يعقدون لقاءات مع سفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية.
3: وزير المالية يؤكد أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري ويعرب عن تطلعه لجهودهم في دفع التدفقات الاستثمارية.
2: وزير البترول يبحث مع رئيس شركة إماراتية إقامة شراكات استراتيجية.
3: وزير الصناعة يتفقد مدينة دمياط للأثاث ويفتتح مصنعا باستثمارات 100 مليون جنيه.
2: وزير الصحة يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم الأمن الصحي الإفريقي.
3: وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية بنسبة نجاح 89.49%.
2: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة وتحقيق 60 مليار جنيه مكاسب.
3: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بفضيتي سباق التتابع ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة.
2: الطقس غدا يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا بدأنا معاكم الساعة الثانية من كلام في الزحمة، والناس اللي بتسأل على يارا، فيه ناس كتير بقى يارا فين. يارا اجازة الاسبوع ده، ان شاء الله هتبقى معانا الاسبوع الجاي. عايز اخد رأيكم في حاجة كده، عشان كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده من فترة كده. ايه الحاجة اللي بطلت تبررها للناس؟ بمعنى في فترة من حياتك بتكتشف ان انت كنت بتستهلك طاقة كبيرة ومجهود كبير ووقت كتير، وزي ما بنقول كده بالعام يعني ايه، بتحرق بنزين كتير جدا في ان انت تقعد تبرر وتقول حاجات للناس عشان تقنعهم بوجهة نظرك او تقنعهم بحاجة، وبعدين بتيجي في وقت تقول لا انا مش هعمل ده خلاص. انا مش مثلا حد يعزمك على خروجه وانت مش عايز تروح، فبدل ما تقول لا انا مش هاجي، تحس ان الاجابه ايه، مش مناسبه قوي، مش ملائمه، فتقعد تخترع حاجات. اصلا عندي شغل الصبح، وبعد كده عندي مشوار، وبعد كده هطلع مش عارف اعمل ايه واروح فين، فمش هقدر اجي. مع ان الاسهل تقول مش عاجبني، مش عايز اجي، المكان ما بيعجبنيش، او الخروجه دي مش على هوايه، او على فكره ماليش مزاج انزل النهارده. وده لا يقلل منك كواحد صاحبي او كما قرايبنا او عيلتنا او او او الموضوع في حاجات اكبر. ليه سبت شغلك مع ان شغلك كان كويس؟ ليه بعدت عن اصحابك بعد كل السنين دي؟ ليه مش عايز تتجوز لحد دلوقتي؟ ليه بتصرف فلوسك مثلا على الحاجة الفلانية، مثلا واحد غاوي حاجة معينة، ساعات، نظارات، جزم، قمصان يعني. فتلاقي نفسك مطالب طول الوقت بتبريرات الناس، وهي شعرة بتفصل ما بين ان انت الناس يبقى عندها فضول، او الناس بتسأل سؤال عادي. انا ما اشوف مثلا ميدو بيحب الكاب جدا، فكل يوم بيجي بكاب شكل، فانا اقول له ميدو انت بتصرف مصاريف كتيرة قوي على الكاب، انت بتحبهم قوي كده؟ يقول لي اه. طب انت مش محتاج مثلا، انت مش مستكفي باللي عندك، مثلا عندك مجموعة كبيرة. هو ممكن بينه وبين نفسه يقول انا ليه عمال ابرر، لا على فكرة انا عايز اشتري كل شهر اتنين تلاتة كابين تلاتة، انا بحبهم. فكرة بقى التبرير، هل بنعمل ده طول الوقت، ولا هل وصلنا لمرحلة ان احنا مش محتاجين نبرر؟ على فكرة مش مقصودش برضو الحتة اللي هي بتاعت ايه، انا حر وانا محدش شريكي والكلام، يعني مقصودش الاكستريم ده، بس ساعات بيبقى فيه الرد الدبلوماسي بتاع ردي الدبلوماسي انه والله مش يعني انا بحبهم، يعني والله انا ما بشتريش كتير مثلا، انا بجيبهم كل فترة. فامتى بنحس ده وامتى بنحس ده؟ ابعتوا لنا على 015 595 1006.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع ويس الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

0: عاوز الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية او بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: معاك كوري، معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي. ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربيه قويه شقيه رياضيه عصريه تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربيه
3: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه معاكم مروان أدري وكلام في الزحمة. يارا جندي أجازة زي ما قلنا الأسبوع ده وهتبقى معانا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. كنا مندردش في حاجة من شوية اللينك اللي فات، كنا نتكلم على إيه الحاجات اللي بقيت بطلت تبررها للناس، بقيت حاسس إنه خلاص مش محتاجة أقولها أو مش محتاجة أوجد لها أسباب تانية أظرف شوية، لا هقولها، ماليش مزاج أخرج، مش عايز أعمل كذا، مش عايز أكل الأكلة دي من غير ما اقول بقص بطني وجعاني واصل والله لسه واكلها امبارح. يعني الحاجات دي. في حاجه كمان ليه مش عايز، بقت ناس كتيره بتعتبرها مش اجابه او بتعتبرها خروج عن النص. ماليش مزاج النهارده اخرج، مش عايز اروح الحته الفلانيه، ما تيجي النهارده نعمل كذا، ماليش مزاج، مزاجي مش رايق النهارده فخلينا ناجلها، او روحوا انتوا يا جماعه وانا مش جاي معاكم النهارده. الموضوع لازم يبقى فيه اريحيه. بس طبعا كل ده بنتكلم دايما زي ما قلت من شويه كده من كام دقيقه، هي شعره بتفصل ما بين ان الواحد يبقى غليظ اللسان او يقولها بغلظه فتبان بشكل مش لطيف للي انت بتقولها له، وما بين الواحد يقولها باريحيه بشكل لطيف بس ما تزعلش. ميدو يجي يقول لي ما تيجي نروح ناكل كذا، ميدو ما ليش مزاج للاكله دي النهارده، خلينا وقت دي من غير ما اضطر ابرر بقى، لا والله ده لسه واكلها امبارح، والله لا بص اصل بطني وجعاني من الصبح، اصل انا بطني مدربكه، لا ماليش مزاج، او تعالى يا ميدو ناكل حاجه تانية النهارده، بلاش ناكل دي النهارده. يعني الموضوع محتاج اريحيه. ليه الاريحيه دي ما بقتش موجوده؟ ليه ما بقيناش بنشوفها بشكلها البسيط من غير ما تبقى فيها زعل وقفش والناس تزعل مني وانا ازعل من الناس، ازاي اقول لهم تعالوا نروح نعمل كذا فيقولوا لي لا، ما يعني عادي احسن ما يعملوا عليا فيلم او يقولوا حجه او يقولوا سبب والحجه دي مش مناسبه لي. يعني انا عارف انها حجه مش مناسبه، انا عارف انها حجه. فده اللي احنا بندردش فيه النهارده. ابعتوا لنا على 015 595 5006.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه وأكتر، أجهزة منزلية، إكسسوارات وموبايلات بأقوى العروض وأسهل أنظمة تقسيط، وأكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-400 192-298.

0: وي جولد الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي. محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه معاكم مروان ادري ويارا جندي. يارا جندي اجازه الاسبوع ده، ان شاء الله هتبقى موجوده الاسبوع اللي جاي. طيب كنا بنتكلم على موضوع التبرير، ان احنا محتاجين، ما بقناش محتاجين نبرر افعالنا او تصرفاتنا. مش ما بكلمش طبعا عن الحاجات المبالغ فيها، او ما بكلمش عن الحاجات البعيده، بتكلم عن الحاجات العاديه. ما تيجي نعمل كذا، مش محتاج اقول مبررات واقول اصل انا مصدع واصل انا ماليش مزاج. ممكن اقول على فكره ما بحبش المكان ده ومش عايز اروح عادي. خلينا نشوف الناس بعت ايه. اميره صالح بتقول: ما بقتش بره للناس اللي بتبقى قصده تفهم طريقه كلامي غلط، وبقيت ابعد عن الناس اللي بتعمل لي ضغط عصبي ونفسي، وده بقى اريح كتير ليا ولنفسيتي اللي بقت تتحسن لما بعدت عن ناس كتير. متفق معاكي في جزء يا اميره، بس حته ان ابعد عن الناس عشان ارتاح، ما هو ده مش حل برضو. التبرير طول، حماده المصري بيقول: التبرير طول الوقت شيء مرهق جدا يا مروان، فبطلت اعمل كده. بقول لا مش فاضي او مش هقدر اعمل الحاجه دي دلوقتي، مفيش احسن من الدغري. ليه افضل الف ودور عشان ارضي اللي قدامي؟ طالما اتعودت تقول لا مره فخلاص قلبك بيجمد بعدها. انا كنت بتكسف جدا اقول لا لحد، لكن لما قلتها لقيتها ريحتني كتير بعد كده. كلام منطقي طبعا. خالد بعد بيقول لي: كلمني عن فرحتك من غير يارا. لا هي واضحه للجميع يا خالد، يعني بالنسبه لي الموضوع كده واضح. شيري بتقول: المشكلة مروان احنا ما عندناش فكرة احترام رغبات الاخر، ولو رفضت حاجة معينة تلاقي الناس تريح عليك ويقعد يقنع فيك بكل الطرق، فبتضطر تقول اي حاجة غير انك مش عايز او مش حابب او مش هتقدر. بص يا شيري، هقولك على حاجة عشان برضو نتبنى وجهة النظر التانية. لما اصحابك يقولوا لك تعالي معانا المكان الفلاني، هم عايزينك معاهم، يعني هم عارفين ان المكان ده ممكن تتبسطي فيه معاهم، هم هيروحوا ويخرجوا يتفسحوا وعايزينك معاهم، فهم مش بيضغطوا عليكي، هم بس بيحاولوا معاكي. لو انت بقيتي قعدتي فتره تقولي لهم انه انا خليني انا اخرج معاكم في مكان تاني في وقت تاني، ابقى حابه المكان بس بلاش ده، اعتقد ان هم بعد فتره، يعني مش فتره كبيره طبعا، يعني مره او اتنين وبعد كده هيبتدوا يتفهموا ان انت بتقولي ده بصراحه مش تهربا منهم او مش بحثا عن حجه عشان ما تروحيش معاهم. فهي عملية بس محتاجة ايه؟ تظبيط شوية. في كمان: انا مش بحب تبرير، انا بحب الصراحة. دي مروة بتقول: انا مش بحب التبرير، انا بحب الصراحة، بحب اجي دغري. وده كلام مظبوط يا مروة، ده رقم الاخر 556. ده كلام مظبوط يا مروة، ومحتاج بس الامور دي تبقى زي ما بنقول ايه، تظبيطة معينة كده. مينا مساء الفل بيقول: مساء الخير ابو حمزتنا، وديت مديرتنا فين؟ ما وديتهاش في حتة والله يا مينا، هي اجازة. وطبعا ما تنساش توجيهات، ماشي ما علينا. بيقول: طيب رأيه بقى بصراحة، التبرير مهم لو حاجة ضرورية، لكن لو حاجات عادية مش مستاهلة لانها تبقى اوفر، او اللي بيضطر يبرر على اي حاجة بيحط نفسه في شبهات ملهاش لازمة. بص مينا، هقول لك فكرة الشبهات اللي ملهاش لازمة ان انت بتضرر طول الوقت، لأ، لان انت المفروض ان انت بتضرر للناس قريبة منك، مش حد بعيد عنك او مش حد انت ما تعرفوش. بالعكس انا بشوف ان السكة والدغري زي ما كانت لسه حد بعت مسج، مع الناس اللي مش قريبين منك قوي او الناس اللي معرفتك بيهم بسيطة، بالعكس ده اسهل. معلش مش هقدر اجي المكان، او مش هقدر اعمل الحاجة الفلانية، او مش هقدر اروح لكم في الحتة دي، بعدين خلينا وقت تاني نحاول نتقابل. مع المقربين بيبقى فيه سبب للتبرير، احنا بقى اللي بنتكلم فيه النهاردة انه سبب التبرير ده، طب ما تخليها واضحة وصريحة حتى مع الناس القريبين منك، العيلة او اصدقائك او معارفك او جيرانك، خلي الامور فيها صراحة. مش هتيجي من اول مرة، هتيجي بعد مرة او اتنين. طيب خلينا نقرأ لسه في كذا حد بعت، وقتنا قرب ينتهي، فخلينا نطلع نسمع اغنية سريعة ونرجع نقول لكم بقية المسجز اللي جاية على الموضوع بتاعنا ايه.
2: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، انفعش هيك يا قلبي، الخربت في الكلام

طيب بنتكلم على التبرير وامتى تبرر وامتى تقول بصراحة وتتعامل بصراحة. خلينا برضو حاجة من الحاجات اللي بتدفعنا للموضوع ده بشكل مرعب هو السوشيال ميديا، خلتنا نبرر حاجات محدش سألنا عنها أصلا. بمعنى أو خلينا نقول أمثلة، يعني واحد ينزل صورة انه مسافر ويكتب على فكرة أنا بقالي سنتين ما أخدتش أجازة ودي أول مرة سافر بعد فترة طويلة من الشغل، يعني محدش سأله، حدش قال له انت ليه واخد اجازه، او انت ليه في المصيف، او انت ليه بتتفسح. واحد يشتري حاجه غاليه يقول انا على فكره جبتها في السيل واستفدت بالعرض الفلاني اللي المحل عمله فجبتها بسعر اقل. ليه عندنا احساس ان احنا لازم نقدم مبرر لاشياء اولا ما تسالناش عليها، ولو تسالنا عليها نقدر نقول بمنتهى اللطافه والظرافه والادب وكل حاجه انه مزاجي، انا حر، انا عايز ده، كان ليه مزاج اعمل ده، كان ليه مزاج اشتري الحاجة دي حتى لو مش في السيل على فكرة يعني. وحبيت اخد اجازة، انا لسه واخد اجازة من اسبوع وكمان اسبوعين هاخد اجازة تانية، يعني بدون ما اقدم مبررات ليه الامور ما بتتخدش بشكلها البسيط، طالما احنا بنوصل ده او لما بنتسئل على ده بنقوله بشكل لطيف، بشكل مهذب، بشكل في احترام للي قدامك، بشكل مفهوش غيظ او ان انا بغيظ حد او قصد اوصل رساله لحد، لا الامور تاخد بشكلها البسيط بشكلها الطبيعي. انا مش ببرر، انا بقول حاجه وحتى لو الحاجه دي ممكن ما تبقاش على هواك او مش الطف حاجه بالنسبه لك، او كان نفسك ان انا ابقى معاك في الخروجه دي بس انا ما بحبش المكان ده، طب ايه رايك نغير المكان ده نروح مكان تاني وانا اجي معاك مثلا. ده مش معناه ان انا بضايقك او انت بتضايقني او انت بتضغط عليا او انا بحكم عليك او بزنقك في كورنر انه تيجي معايا المكان التانية مش جاي معاك مكان، لا خالص، الامور شكلها بسيط. اعتقد ان احنا محتاجين نوصل للمرحلة دي من الاريحية، من المرحلة دي من الصراحة المفهومة التي لا تحتاج الى تبرير، ابقى واضح، ابقى صريح، اللي حواليا حتى لو مش متعودين مني على ده ممكن بعد مرة او اتنين يتعودوا على ده، ممكن يفهموا ان انا ما اقصدش حاجة تضايقهم، ان انا بتكلم بصراحة عشان ما فيش حاجة، يعني زي ما بيقولوا كده don't take it personal، انا مش قصدي اضايقك، انا فعلا ماليش مزاج اروح معك المكان الفلاني، طب ايه رأيك نروح مكان تاني، لا بضغط عليك ولا بلوي دراعك ولا قصد احطك في حتة كورنر ازنقك في الكورنر بقى عشان اخليك اضغط عليك بشكل غير مباشر ان انت تيجي معايا المكان التاني، لا لا لا عادي، انا بحبش المكان ده، ولو انت عايز تروح ده روح يا باشا ونتقابل بكرة في اي مكان تاني. خلي الامور شكلها واضح وخلي الامور شكلها صريح من غير ما اضطر للمبررات، يعني اكيد بنحتاج مبررات في حياتنا، بس خلي حتى لما استخدم مبرر يبقى مبرر حقيقي مش مبرر فيك، انا والله مش هروح معاك المطعم ده اصل انا بطني مدربكه من الصبح، ما تقول الاكل مش عاجبني في المطعم ده، مش عايز اكل عند المحل ده عشان اكله ما بيعجبنيش، سهله بسيطه يعني. على العموم وقتنا انتهى، ان شاء الله هبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7. الناس اللي بتسال على يارا اجازه وهتبقى ان شاء الله موجوده معانا الاسبوع الجاي. اشكر زميلي وصديقي العزيز ميدو معايا على الميكسر. النهارده ماتش الاهلي الساعه 8، الاهلي والشرقيه ام بي في اولى مباريات، او يعني الاهلي بيستهل بدايه الدوري السنه دي، اول مباراه لي في الدوري امام فريق الشرقيه ام بي. دقايق وتبقى معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد 7، وان شاء الله اشوفكم بكره، يوم جميل عليكم باذن الله. باي باي.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر. مع وي محدش قدك. وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك. البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سوانا يا ريس؟ يا رجالة. النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين. وانتوا إيه؟ مفيش دم. ده بيقول لك إن كنتوا إخوات. إيه ده؟ ده انتوا إخوات. هو إيه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: أعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية السوداني تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود إعمار إعادة الإعمار.
1: وزير الخارجية يستقبل وزير التخطيط ويعقدان لقاء مع السفراء المنقولين للخارج.
2: افتتاح منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين الولايات المتحدة ومصر لبحث تعزيز الأمن الإقليمي والازدهار الاقتصادي.
1: وزير التموين يبحث تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز.
2: وزير الصناعة يؤكد أن مدينة دمياط للأثاث بوابة لوصول الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية.
1: وزيراء الاتصالات والعدل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
2: البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من الرسوم عند قيد وطرح أسهمها للتداول.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد إحلال وتجديد نحو 500,000 مقعد قبل بداية العام الدراسي الجديد.
2: وزير البترول يبحث مع رئيس شركة إماراتية إقامة شراكات استراتيجية.
1: مانشستر سيتي يهزم بورنموث بهدفين مقابل هدف، وبرايتون يفوز على استون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
2: الطقس غدا يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد،
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. نطمن على أخباركم بعد توقف بقى الويك اند الجمعة والسبت، بنرجع نستأنف السباق سبع أغنيات وفقرة ثلاثة الواحد مشاركين معانا النهاردة وكل يوم لحد يوم الأربع في أجمد سبعة. هنبدأ برقم سبعة وبنختم بأجمد أغنية وهي رقم واحد. بنسلم عليكم أكيد وبنحب نعرف أخباركم ونعرف اختياراتكم للأغنية اللي انتم بتحبوها على الواتساب على 0155951006. هنبدأ بأغنية المركز السابع معانا النهاردة وهي أغنية لعبة الأيام لإليسا. عندنا مسابقة النهاردة في البرنامج لكل محبي المزيكا وكل محبي حمائي، حفلة حمائي يوم الجمعة اللي جاية 28 أغسطس في بورتو جراندي في العالمين الجديدة برعاية نجوم أف أم و طبعا من خلال أجمد سبعة الساعة سبعة مستمعي نجوم اف ام لهم فرصة ان هم يكسبوا معانا دعوات لحضور الحفل. اللي عايز يحضر حفلة حمائي يوم الجمعة اللي جاي 28 اغسطس برعاية نجوم اف ام في بورتو جراندي في العالمين الجديدة يشارك معانا النهاردة. بنسأل سؤال بسيط عن حمائي، كل فرد هيكسب دعوتين لحضور الحفلة ومعانا 15 فايز، يعني فرصة كبيرة جدا جدا، مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي بتحب المزيكا وبتحب الحفلات ورايحة الساحل وكده تبسطوا إن شاء الله. سؤالنا البسيط بخصوص الدواتو الأخيرة لحمائي بحرية، هل هو الدواتو الأول ولا لأ؟ إجابتكم بعتوها على الواتساب على 0155951006. هل دواتو بحرية هو الدواتو الأول في تاريخ حمائي الفني ولا لأ؟ ده سؤال بسيط وإجابته سهلة، شاركوا معنا بالإجابة وبعتوا ما تنسوش تبعتوا اسمكم الثلاثي زي ما هو مكتوب في البطاقة علشان هتستلموا الدعوات بالإسم اسم الثلاثي اللي مكتوب في البطاقة لما تيجوا تستلموا هنا من نجوم اف ام. حظ سعيد لكل مستمع اجمد سبعة الساعة سبعة وكل الناس بتحب المزيكا، كل الناس بتحب حماية، كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام.

بس جس بتجيلي ايه مين فقرة تلاتة الواحد النهاردة؟ انا اللي بسألكو يعني السؤال ده موجه ليكو، انتوا اللي بتختاروا فقرة تلاتة الواحد النهاردة، ابعتوا وقولوا عايزين فقرة تلاتة الواحد النهاردة لفلان، في انتظار اختيار لاسم نجمة معين واسماء الاغنيات التلاتة. ما تنسوش انتوا بتبعتوا الاجابات قولوا اسماءكو الاجابة نعم ام لا، ولو نعم نعم ليه، ولو لأ لأ ليه برضو. طيب واسمكم الثلاثي مهم جدا، ابعتوا فوتس بقى الأغنيات اللي انتوا بتحبوها، ابعتوا لها فوتس علشان تبدأ مشاركة معانا في السباق، ولو في أغنية جديدة برضو ياريت تبعتوها علشان تشارك معانا في السباق. قولوا لنا الأغاني اللي في السباق، تابعوا الحلقة وانتوا تعرفوها إن شاء الله. رقم 7 كانت معانا لعبة الأيام لإليسا، و6 معانا جدع

الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايما مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704 الرقم الضريبي 200 221 469.

0: التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مسابقتنا النهاردة عن حفلة حمائي في بورتو جراندي يوم 28 في العالمين الجديدة. وخلينا نقول السؤال بطريقة أخرى، هل دويتو بحرية هو الدويتو رقم كام في تاريخ مشوار حمائي الفني؟ دويتو بحرية هو الدويتو رقم كام في مشوار حمائي الفني؟ شاركوا بعتولنا على 015-595-1006. لكن عايزة بس أقول معلومة مهمة جدا، في المسابقات اللي قبل كده ناس كتير كانت بتشارك وبتبعت أسماءها وبتفوز وبنعلن إن هم فايزين وبدعوات، لكن بعد كده يجي يقولوا لا أصل دي حفلة في الساحل، ده مشوار بعيد، أنا مش هعرف أروح أو أنا ما مش هقدر أجي أو كده. فعشان بس ما تضيعوش فرص على ناس ممكن تكون فعلا هتقدر تروح الحفلة، بنفكركم بحاجتين مهمين جدا. إن انتوا هتيجوا مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر عشان تاخدوا الدعوة، ده أول مشوار يعني هيتم بخصوص الحفلة. تاني حاجة إن انتوا الحفله نفسها هتكون في العالمين الجديده في الساحل الشمالي، فلازم تكونوا هتقدروا يعني تعملوا او تروحوا الحفله علشان تشاركوا علشان تكسبوا، عشان ما تدعوش الفرص على ناس تانية ممكن تكون فعلا هتروح وتاخد الدعوه يعني وتروح. عندنا 15 فايز النهارده، كل فايز هيفوز بدعوتين لحضور حفل حمائي برعايه نجوم اف ام يوم 28 اغسطس في العالمين الجديد في الساحل الشمالي. اسمكوا الثلاثي زي ما هو مكتوب في البطاقة، والإجابة دويتو بحرية، الدويتو رقم كام في تاريخ مشوار حمائي الفني. عايز أقول مبروك لحبيبة أختي فرحة يوم الخميس، ألف مبروك بجد، وعقبال كل الناس السمعين، وعقبال كل الناس اللي بتحضر منار تختار معنا فقرة 3-1 لأمال ماهر. ناس كتير بعت إجابات، في إجابات صح وإجابات مش صح. في ناس تقولك بقى يعني عمل أكتر من دويتو، لا ما عملش دويتوات. المهم يعني بحرية دويتو رقم كام علشان ما نتلخبطش بقى في الإجابة، بحرية دويتو بحرية هو دويتو رقم كام، رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا كام في تاريخ حمائي الفني. ابعتوا اسمكو الثلاثي وبنكمل. واختار معنا نجم الفقرة 3-1 بقى، مين هيشارك معنا آخر كلام فقرة 3-1 النهاردة قبل ما نسمع يا ولا يا ولا لأحمد.

سؤالي مش انه حماقي عمل كام دويتو مع شيرين، مش ده سؤالي. سؤالي حماقي عمل كام دويتو في مشواره الفني كله، يعني دويتو بحرية ده رقم كام في مشواره الفني كله، مع بقى اختلاف المطربين مع اختلاف الاشخاص. فدويتو بحرية الدويتو رقم كام؟ اختيار كل نجم فقرة 3 الواحد سريعا سريعا، بقى دقيقتين بس ولحد دلوقتي غير محدد مين نجم فقرة 3 الواحد. شاركوا وبعتوا ونسمع وحدي رقم 4. مشاركاتكم على 0 15 59 55 1 0 0 6.

نبدأ فقرة ثلاثة الواحد النهاردة النجمة أنغام، وأول أغنية معانا هي خليكي معاها. فكروا معانا في أغنيتين تانيين لأنغام، فكروا شاركوا وبعتوا أسماء الأغنيات اللي بتحبوها على 0155 5551006.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

0: كل نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة 3-1 لأنغام النهاردة وسمعنا مع بعض خليك معاها أول أغنية تاني أغنية من غير منافسة يعني إجماعة رهيبة يا مش حبيبي بس لكن الاختيارات بقى الأغنيات التالتة ما بين ستلي قلبي ما بين كذا حاجة مطلوبة مننا تانية ففكروا هنفضل نرقص كمان مطلوبة فكروا أني واحدة فيهم تكون تالت أغنية لأنغام حبينها أكتر أغنية حبينها بعتوا اسمها علشان تشارك معنا فقرة 3-1 اكتبوا أسمائكو لأ ده المسابقة اكتبوا اسم الأغنية على مسج في مسج على الواتساب على 015-595-1006.

وكلنا بنكبر في الاخر. نفضل نرقص هي الاغنيه الثالثه والاخيره فقره ثلاثة الواحد لانغام النهارده. ناس يا جماعه اللي عايزه تحضر حفله حماقي يوم الجمعه اللي جايه 28 اغسطس في بورتو جراندي في العلمين الجديده برعايه نجوم فام، شاركوا معنا دلوقتي، فاضل 10 دقائق في الحلقه. ولسه على فكره الاجابات معظمها خاطئه، يعني احنا مش يعني بندور على الاجابات الصحيحه، بنحاول نلقط اجابات صحيحه قليله جدا جدا جدا. عندنا 15 فايز النهارده، 15 فايز، كل واحد هيفوز بدعوتين. وارجوكم لما تشاركوا تبقوا متاكدين ان انتوا هتقدروا تروحوا المشوار في العالمين الجديده عشان تحضروا الحفله، لان ناس كتير بعد ما بتكسب معانا ويقولوا لا احنا مش هنقدر نروح المشوار، طب ما انتوا عارفين من الاول، فضيعتوا الفرصه على ناس تانيين ان هم ممكن يتبسطوا بالحفله. سؤالنا بسيط، دويتو بحريه لحماقي هو دويتو رقم كام في تاريخه الفني الرسمي، في تاريخه الفني الرسمي بعيدا عن الإعلانات. خلاص كده احنا بنسهل الموضوع، بعيدا عن الإعلانات، شاركوا معنا وقولوا لنا رقم كام دويتو بحرية، وبعتوا اسمكم الثلاثي ما هو مكتوب في البطاقة. فاضل معنا 6-7 دقايق على نهاية الحلقة علشان يكون معنا 15 فايز في النهاردة يحضروا حفلة حماقي ونجم محمد حماقي في بورتو جراندي في العالمين الجديد.

0: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الدهب. شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بدايه الحلقه النهارده كان معايا رقم 7 اليسا لعبه الايام.
2: وش علينا
1: تامر عاشور جدع.
3: جدع خسرت اكتر حد جمعك جدع عرفت ازاي تسيبه بيموت من وقت.
1: 5 احمد سعد يا ولا يا ولا.
4: بيض في وشي يا ولا
5: يا ولا يا ولا
4: انا قلبي من حب اتملا
5: يا ولا يا ولا
4: والدنيا كانت.
1: 4 كايروكي وحدي. تامر حسني قال فاكرني.
6: يعني قال فاكرني هتبقى عندي اغلى مني شوف المفاجأة ديك لقيتني بصت عليك.
1: 2 عمرو دياب

مشاركات الحفلات اللي بتحصل في مناسبات معينة. الفائزين معانا بحضور حفلة حنائي يوم الجمعة اللي جاية 28 أغسطس في بورتو جراندي في العلمين الجديدة، هم اللي جاوبوا إجابات صحيحة فقط هم 13 فائز. كان نفسنا يكون في فائزين أكتر ويكون معانا إجابات صحيحة أكتر، بس الإجابات الصحيحة هم ل13 شخص فقط لا غير. محمود ممدوح مصلحي، ملك إبراهيم عبد العزيز، محمد حسين أحمد، منار عمر مصطفى، محمود جمال محمود، أسماء عماد الدين عبد العال، عمرو محمد جمعة، مريم مجدي داود، عمر سعيد سيد، ألاء محمود، عبد السلام وأبنوب، وائل سمير، ساندي وائل سمير إخوات لكن تستاهلوا مبروك عليكم، ومهتاب عبد الواحد محمد. تبسطوا بالحفلة، بطاقة فيها الاسم الثلاثي، وتيجوا ان شاء الله تكسبوا تاخدوا الدعوات لحضور الحفلة وتحكوا لنا بقى عملتوا ايه. حظ سعيد في مسابقات تانية في البرنامج في اجمد 7 الساعة 7 حفلات تانية كتير برعاية نجوم اف ام. بشكركم جدا، كنت معاكم وجيهان عبد الله، وهسيبكم مع ليجاسي وشفت كلام ومروان بابلو رقم 1 النهارده.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين.
2: وزير الصناعة يتفقد مصانع بدمياط باستثمارات تتجاوز 63 مليار جنيه.
1: وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية السوداني تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار.
2: وزير التموين يبحث تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز.
1: وزير الاتصالات والعدل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
2: البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من الرسوم عند قيد وطرح أسهمها للتداول.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد إحلال وتجديد نحو 500,000 مقعد قبل بداية العام الدراسي الجديد.
2: الجونة يتعادل مع مودرن سبورت 1-1 في الدوري الممتاز.
1: مانشستر سيتي يهزم بورنموث بهدفين مقابل هدف، وبرايتون يفوز على أستون فيلا بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
2: الطقس غدا يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة، والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لميعادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في, وحلقه جديده من ديجا فو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه, بنقرا قصص قصيره على الهواء. واعتقد يعني وانتم برضو ايه ناقشوني في الموضوع ده اني متحيزه طبعا للبرنامج, وبقول انه طول الوقت مع كل قصه احنا مش بس بنفتح مجال للسؤال اللي بنساله ونتناقش بشكل عام, وزي ما احنا متعودين بعد ما بنطلع بالسؤال الاولاني اللي بقوله قبل كده مع اول لينك, بعد ما بنقرا الستوري اللي معانا بنطلع باسئله تانية. بس بيتهيالي ان احنا كل اسبوع من اشكال المحتوى اللي بتخليك طول الوقت بتتعرض لحاجه مختلفه او شيء ممكن يوديك بقى زي ما بشوف بصراحه من الفيدباك بتاع حضراتكم, يعني لو ناس بتكون شايفه انها لا ده وداها انها عايزه تعرف اكتر عن الكاتب, او انها اصلا بتتكلمني على فكره انها عندها محاولات في الكتابه, او ان هو مجال لاعمال العقل والخيال لطيف جدا في هذه الايام اللي كل حد فينا عنده افكاره. يعني خلينا نتفق ان طول الوقت الانسان بيفكر, بس في وقت في عمر الازمنه كده, او المفروض نتمنى ان طول الوقت الانسان يفكر يعني, بس في وقت كده الانسان فيه بيبقى تفكيره ملتبس بقى داخل في بعضه, يا ترى انا صح ولا غلط, اكمل في الكارير ده ولا اسيبه. بالتالي احنا في الوقت ده من الزمن احنا دي افكار قوي مؤثره ومتاثرين بيها, يعني ده لانه احنا في زحمه حاجات كتير, في زحمه محتوى وفي زحمه افكار وتناقضها, يعني اللي هو ايه ادي قوي لا ادي بحساب, خد بالك جدا لا خليك على نيتك اكتر, وخليك ايه بتتعامل بلطف. الحاله الوسطيه دي مش عارفين نمسكها, فبالتالي احنا طول الوقت ايه مش عايز اقول في الصراع ده, ممكن خليها ده اللفظ اللي ممكن ايه يعني يبقى مناسب نقدر نقوله. خليني اقول بقى ان المقدمه دي جايه من ايه, اولا عشان اسالكم انتوا عاملين ايه, من وقت للتاني بحب اسالكم السؤال ده بصراحه, ومهتم اعرف انتوا عاملين ايه, لاني قبل الهوا كنت بتكلم مع حد من الزملاء يعني على الحال كده, على ان الناس عامله ايه, وان السؤال اجابته طبعا يا رب دايما ربنا يعني يستاهل الحمد دايما ان احنا نقول الحمد لله, ولكن انه احنا في حاجه ممكن تتقال في الاجابه بتاعت او في السؤال بتاع انتوا عاملين ايه. فانا اتمنى برضو تقولوا لي انتوا عاملين ايه, اخباركم, يعني ايه اللي شاغل بالكم. ده ملوش علاقه قوي بالستوري بتاعت النهارده, بس ايا كان المراد اللي هيخرج من الستوري لايق عليه السؤال بتاع انتوا عاملين ايه, لان احنا بنتكلم عن الانسان وتصرفه والدوافع بتاعته, يعني وازاي خد القرار ده او ما خدش القرار ده او اتصرف بالطريقه دي في القصه, وبنقيس على نفسنا. فاعتقد هو سؤال هيبقى مناسب, ده غير السؤال اللي احنا هنساله النهارده في الحلقه. خليني اقول لكم ان النهارده هنقرا قصه دمها خفيف. ليه؟ لان كاتب هو قصصه كلها دمها خفيف, قرنا له قبل كده تقريبا 3 مرات. الكاتب اللي هنقرا له الكاتب التركي عزيز نسين, لو تفتكروا قرينا اشياء امريكيه في المزاد العلني, وقرينا الحذاء الضيق, وقرينا قصه ثالثه تقريبا انا مش فاكراها. فلو حد بقى من الناس اللي هي بقى نجوان بقى وهبه والناس اللي معانا بقلبها, في قصه ثالثه قريناها كمان لعزيز نسين يعني. وبالمناسبه انا ليه ناسيه القصه الثالثه, لاني النهارده واحد من الايام اللي وانا بفتح كده يعني الفولدر بتاع القصص لقيت ان احنا قصص كتير, حتى في قصص وانا بقرا عنوانها انا قلت يا نهار ابيض انا عايز اخش افتكر القصه دي كانت بتتكلم عن ايه, يعني العناوين ودتني في حتت قلت ايه ده انا قرينا القصه دي, قرينا للكاتب ده. فده بصراحه لا عندنا بوفره الحمد لله. يعني القصه اللي معانا النهارده هي قصه لطيفه جدا يعني, وزي ما قلت لكم انه عزيز نسيم من الاكتشافات اللي عرفتها في البرنامج بصراحه, ما كنتش اعرفه, وعرفته من بحثي كده في قصص مختلفه ومتنوعه وكتاب من جنسيات مختلفه. فعزيز نسيم اقدر اقول كده ان هو الراجل, لو كل كاتب بيكشف لك حاجه جواك, لو في كاتب بيكشف لك مثلا علاقتك بنفسك, الاوضه الضلمه اللي عندك, المساحه المسكينه اللي في شخصيتك زي تشيكوف مثلا, لا عزيز نسيم بقى بيكشف حته حلوه قوي, الحته الساذجه, ان انت جواك مساحه ساذجه بتدفعك لسلوكيات وتصرفات بدافع سذاجه فيك كانسان, معتقد في نفسك انك مسيطر لكن انت عندك مساحه ساذجه. والسذاجه زي الغباء كده, زي ما دايما بقول, في الفاظ احنا بنفتكرها وقعها تقيل لكن هي فينا كلنا بنسب يعني, والمحاولات بقى ان احنا نحاول ايه نتغلب عليها النسب دي ما تبقاش قويه يعني. القصه اسمها عامل رخيص, اسمها كده عامل رخيص, عامل بمعنى موظف يعني, او عامل يعني مش ايه مش عامل اللي هو فاكتور, لا هو عامل حد بيشتغل وهو وصفه انه عامل رخيص. فخلينا نقرا القصه كده مع بعض ونشوف هي هتودينا لفين لما نوصل لفك المورال بتاعها. قصه لطيفه جدا مش طويله, هي بتدور ما بين شخصين كده في موقف واحد في مكان واحد, وبيحصل بينهم حوار وبعد ما نخلص الشطار فيكم بقى اللي هيقول بالظبط هي شبه انهي قصة لتشيكوف. هي شبه قصة جدا لتشيكوف مع فرق بسيط قوي النهاية. وده اللي خلاني برضه اختار القصة دي، ان النهاية المختلفة ده ان ده اللي يدل ان احنا نقدر نعمل قصص او يعني نكتب قصص اتأثرنا فيها من كتاب قدام وكتاب كبار، بس نغير نهايتها عشان نقول نفس اللي بنقوله، ان كل القصص شهدت من قبل باختلاف التفاصيل وباختلاف ادوار ابطالها وردود افعال ابطالها. ناس كتير اتجوزت بس ما فيش جوازه زي التانية، ناس كتير اتطلقت بس ما فيش طلاق زي التاني. هو ده بالظبط اللي حاصل في القصه دي، انها شبه قصه عند تشيكوف بس النتيجه النهايه مختلفه تماما. خليني اسال واقول بشكل مبدئي، والسؤال بيتغير بعد ما ايه نقرا القصه. في زمن الحياه فيها على المشاع، حيواتنا كلنا بقصد او بدون فيها جانب بقى مكشوف ومعروف. ازاي بتعرفوا تحموا حدودكم الشخصية؟ هل بتنجحوا تعملوا ده؟ عشان ده أنا شايفة تحدي مش سهل خالص في الزمن ده بصراحة. بتعرفوا تعملوا لنفسكم حدود شخصية؟ تعرفوا توقفوا ناس عند حدها كده أنها ما تخترقش المساحة بتاعتكم؟ بتنجحوا تعملوا ده؟ خلينا دلوقتي نعمل إيه؟ نسمع جنات حب امتلك ونرجع نقرأ القصة اللي معانا، وبعد ما نقراها هنخرج من السؤال ده لأسئلة تانية. تكلموني على 3-8-35-022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكت مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: دلوقتي جه معاد حكي القصة اللي معانا النهاردة. القصة اللي معانا اسمها عامل رخيص للكاتب التركي عزيز نسين, وزي ما قلت احنا قرناه له قبل كده كتير, وهي لو كل كاتب زي ما بقول تاني كده لو حد دخل علينا فجأة يعني ان هو بيكشف حاجة لينا في كتاباته, لانه كل كاتب على فكرة اي انسان بيشتغل حاجة ايا كانت هي ايه, هو فيها جزء من تكوينه, جزء من تركيبته, جزء من حاجة بتشكله هو شخصيا. فلو تقروا حتى في سيرة عزيز نسين, هو شخص تعامل مع كل الضغوطات اللي عاشها في حياته. هو شخص عنده دراما ثرية جدا في حياته, يعني عاش معاها انه يقلبها لجانب كوميدي, يعني اللي هي دراما طبعا ضحك كالبكاء, يعني هي فيها كوميديا سودة شوية من كتر ما هي حاجات فيها عنف مر وعد عليه يعني, بس هو تعامل معاها ازاي. فخرج كتاباته بنفس المنطق بقى, منطق الايه الكوميديا السوداء كده, بس هي في الاخر فيها خفة دم ملموسة جدا, واعتقد شفناها في القصص اللي قريناها زي ما قلت, لو في قصة اشياء امريكية في المزاد العلني او في الحذاء الضيق, او قصة ثالثة للأسف انا مش فاكرة اسمها, فاللي فاكرها ممكن يقولي, بس دي القصص المميزة اللي حتى كله كتبها فعلا برضو الناس مش فاكرة معايا, فيجوز يكون ما قريناش ثالثة, بس لا قرينا. خلينا نقرا ويبقى دي الثالثة او الرابعة. خلينا نقرا القصة اللي معانا النهاردة, قصة عامل رخيص, ونرجع بعدها كده نتكلم مع بعض في المورال بتاعها, نشوف هي هتودينا لإحساس بالتشابه والديجافو لأي درجة. يعني قصة قصيرة, بطلين هما اللي فيها بتدور في حدث في مشهد واحد كده, فنشوف بقى بعد ما نخلصها ايه هتودينا فين. حطوها في اطار انها قصة كوميدية, وفي الكوميديا المبالغة جائزة يعني. وبعد ما نخلص على طول قولولي فكرتكم بقصة ايه عند تشيكوف. القصة عند تشيكوف قريناها من 3 سنين هنا على الهواء في ديجا فو, مع اول اسبوعين في البرنامج مثلا قرينا القصة اللي هي شبه قصة عامل رخيص. يلا بينا. ما هو خلينا صراحة, وانت بتحكي الحكاية ما تخليش الطرف التاني شطان, وانت اللي ملاك وبريء وتضحك عليك من الالف للياء, لان انا وانت عارفين اننا بالليل واحنا لوحدنا خالص وبنراجع كاميرات القصة في دماغنا بنلاقي اننا غلطنا برضو. يجوز الغلط في انك كنت مسالم زيادة عن اللزوم ومسمي دي طيبة, ويجوز الغلط في مليون حاجة تانية انت بس اللي عارفها, بس انت بشكل او باخر غلطت برضو بنسبة. في غلط سكوتك, رضاك من غير ما تكون مقتنع, خوفك المبالغ فيه, وهو ده بقى تقريبا اللي عمله حجازي وهو بيدور على شغل. في يوم من ذات الايام كمال صاحب المحل كان قاعد على مكتبه عادي زي كل يوم, وفجأة دخل عليه حجازي راجل منظره مثير للشفقة, وقال بشكل واضح وبصوت فيه قلق والترقب وانتظار للرد, أنا بدور على شغل, هل في فرصة عند حضرتك؟ كمال بصله بتركيز وسأل إيه الشغلانة اللي تعرف تعملها؟ رد عليه حجازي وقال له أنا درست في معهد الحرفيين واشتغلت سمكري, وتقدر تقول سمكري درجة أولى. رد كمال بس للأسف احنا محتاجين خراط مش سمكري. مسك في الفرصة حجازي وقال اشتغلت كمان خراط 5 سنين في مصنع كبير في وسط البلد ومعايا شهادات بالكفاءة. اتعادل كمال في قعدته وقال له بس انا بقى نجيت للحق, العامل اللي أنا محتاجه بجد في المكان أحب يكون بيعرف يصمم قوالب, بتعرف؟ ابتسم حجازي وقلبه منتهى الحماس أنا مصمم قوالب ممتاز كمان. قام وقف بقى كمال وقال يا سلام بقى لو كنت بتفهم في النجارة. ها أيوة طبعا أفهم فيها واشتغلت نجارة 4 سنين. فضل بقى كمال سرحان وهو حاسس انه قدام عامل لقطة, بس اكيد هيطلب مرتب كبير. قرر بقى يوقف سرحانه ده ويقول بصوت بيمثل عدم الاهتمام والله يا حجازي جميل جميل جدا, بس انت لو جيت للحق يعني اللي بجد اليومين دول احنا مش جاهزين نعين حد للأسف. حجازي ارتبك وقال ليه كده، انا اعرف اعمل حاجات كتير، اقدر اتعلم بسرعة، اي حاجة تحتاجوها بسرعة مش هاخد وقت. مثل كمال انه مضطر يوافق. ماشي يا حجازي، خليك عارف بس ان انا هاخدك وانا مش محتاج موظفين جداد، بس يلا. طبعا بقى المرتب هيكون معقول، مش هعرف ادفع زيادة، انا اصلا مش محتاج حد جديد. حجازي وهو ماسك في الفرصة قال له إيه يا نهار ابيض، ده الف الف شكر لحضرتك، شايفه يكون هو المناسب وهو الصح. كمال بارتياح جامد جدا قال بص يا سيدي، احنا بندفع للعامل القديم الخبرة 500 في الاسبوع، على اعتبار بقى ان انت زيادة ومش محتاجينك احنا هندفع 200 في الاسبوع. حجازي رد فورا وقال انا موافق. كمال بانتصار داخلي ووش بيمثل التردد. في حاجة كمان، يوم الشغل عندنا مواعيده من السبت عشان ما تجيش تشتكي بعدين. يا سلام، ان شاء الله اليوم كله، هو حد يكره؟ طب اسمعني كويس بقى يا حجازي، عندنا شوية مشاكل في مساحة المكان عشان ما تجيش بعدين تقول انا مش واخد راحتي ولا عارف اتحرك. الواحد بس يشتغل، ولو هو واقف بس انا اشتغل. كمال حس انها فرصة ما تتسبش. صحيح حجازي، مفيش فلوس بتدفع مقدم، يعني معانا شهر نجرب بعض ونشوف. اللي حضرتك شايفه صح اعمله. ناقص بقى حاجة مهمة ليها علاقة بالنظام عندنا، هتدفع 20% من المرتب مقابل استهلاك الآلات والأدوات اللي المكان بيتكفل بصيانتها الدورية. ها قلت ايه؟ منطقي طبعا، منطقي جدا. ايوه يا حجازي، انا بأتمنك على آلات غالية جدا وواثق فيك ومعرفكش لسه، وده يخلينا نروح لآخر حاجة، هتدفع مبلغ تأمين عشان نضمن حقنا. مبلغ تأمين؟ هنا بقى اترعب كمال وحس انه زودها وممكن يخسر الراجل اللقطة، لكن حجازي ما سابوش مرعوب كتير وقال هو بصراحة انا مش معايا المبلغ، بس انا عندي ساعة قيمة جدا ورثها من والدي، ممكن ابيعها وادفع المبلغ. اتنفس كمال بعمق وقال اتفضل على الورشة، اتفضل ابدأ شغل. وقعد كمال على مكتبه حاسس بمنتهى الشطارة والإنجاز. مفيش 5 دقايق ودخل عليه المكتب 2 رجالة جايين جري وقالوا له ما دخلش عند حضرتك واحد مجنون؟ أصله هرب من المستشفى وبندور عليه. وخلصت القصة. قصة مشهدية برضو على فكرة، شبه اللي احنا بنعمله الأسبوعين اللي فاتوا كده، قصة صغيرة وفيها الفكرة واضحة كده محددة جدا. يعني مين بقى، انا حتى هعمل حاجه يا جماعه دلوقتي، ثواني كده، عشان ايه؟ مين دلوقتي افتكر هي شبه قصه ايه عند انتوني تشيكوف؟ لانها شبه قصه من قصصه المشهوره جدا جدا، يعني قصه قريناها اصلا، قريناها زي ما بقول تقريبا في تاني حلقه في البرنامج. يعني مش عارفه بقى حد فاكر ولا لا، مش عارفه يقدر بقى حد يقول لي دلوقتي كده، حد يكون بعت اسمها، لانها قصه شهيره لابعد الحدود، يعني من القصص اللي معروفه جدا، واتعملت مسلسلات، سوري اتعملت افلام قصيره، يعني في منها اكتر من نسخه معموله فيلم عن قصه تشيكوف. الفرق بس ما بين الحاجتين ان قصه تشيكوف انتهت نهايه تانية، اللي هي اسمها ايه بقى؟ اسمها المغفله. للاسف انه لا، مش المزاد العلني، كانت نجوان كاتبه المزاد العلني، اشياء امريكيه في المزاد العلني، لا، هي قصه تشيكوف اللي نسخه من القصه دي باختلاف النهايه، هي قصه المغفله. لو تفتكروا القصه دي بتاعت الست اللي كانت بتساعد حد اسره في البيت، وكان جه وقت الحساب الشهري، فالراجل فضل يحسب لها هي كسرت كام طبق وعملت كام مشكله ومش عارفه ايه، في الاخر طلعها انها المفروض تدفع فلوس مش انها تاخد المرتب. فلما حصل كده في الاخر، الراجل في قصه تشيكوف عمل ايه؟ احتد عليها جدا، ولا انت مستفزه جدا، انت ليه سبتيني استبيحك بالشكل ده؟ ليه سبتيني عمال اجي على حقك وانت ليكي حق وما بتعترضي بالشكل ده؟ انت غريبه جدا. هنا بقى في قصه عند عزيز نسين، انه خلى في الاخر ان الشخص اللي يقبل بكده هو شخص مش طبيعي. الشخص اللي يقبل انه في انسان يفضل يبقى بيستغل فيه انه هو محتاج حاجه, بيستغل احتياجه ويضغط عليه بالطريقه دي, انه انسان مش طبيعي, انه انسان عنده مشكله. فشوف قد ايه نفس سيكونس او نفس تتابع كده القصه, بس في الاخر ان هي مختلفه عند تشيكوف من القصه بتاعه عزيز نسيم. خلينا هنا نقول ان القصه دي بصراحه ودتني انا المعاني كتير جدا, بس اكتر حاجه لفتت نظري انه مش بس اختلاف ردود الافعال او اختلاف النهايات, لا هو في حاجه تانية كمان مهمه جدا, انه احنا لو فكرنا في المورال الرئيسي كده بعيدا انها قصه كوميديه, انه قيسوا علينا احنا كم مره ان احنا فضلنا مش احنا فضلنا بندعي شخصيات تانية عشان ما نخسرش فرص. واخص بده في العلاقات على فكره, العلاقات الانسانيه في العموم, عشان ما نخسرش فرص بنبقى مش احنا, نفضل نقول ان احنا تمام وبنحب الحاجات دي ومعاها جدا وما عندناش اي مشكله, لكن للاسف لما بنخش الملعب بنكتشف ان احنا تم استباحتنا بقى, ان الناس ما انت اللي قلت من الاول, ما انت اللي ما اعترضتش على اي حاجه من الاول. وده بيحصل اعتقد في العلاقات الانسانيه بشكل كبير جدا, ان الناس تبقى فضلت انت عايز تكسبها وبدافع ان انت معتقد ان دي طيبه منك, وبتكتشف في الاخر انه لا, يعني انت كنت فاكر كده, لا هو سكتنا له بقى ايه, ام ادينا له حته قد كده, ام كل كل الطبق, يعني ما سابلناش حاجه خالص يعني. فاعتقد الموقف ده ينفع نقيسه على حاجات كتير في حياتنا, ان احنا ناس كتير في حياتنا اتعاملنا معاها بمزيد من الانسانيه وهي ما كانتش عايزه المساحات العاليه قوي من الانسانيه دي. هل ده دعوه مثلا ان احنا ما نكونش عندنا مساحات عاليه من الانسانيه؟ اكيد لا, انا اخر حد يطلب الطلب ده, بس هي دعوه ان احنا نستدعي المواقف دي ونشوف اتصرفنا فيها ازاي وقتها, ونتكلم مع بعض. تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 وتقولوا لي برضو السؤال الاعم, يعني ازاي في زمن كل حاجة فيه بقت على المشاعر وحياتنا كلنا بقت برضانة او غصب عنا فيها اجزاء كتير معلنة, بتعرفوا تحموا حدودكم الشخصية. ولو انتوا في قياس القصة كده حسيتوا ان انتوا مريتوا بالموقف ده, ان تم استغلالكم بشكل مبالغ فيه, تكلموني برضو عشان ايه نتكلم مع بعض. نسمع نصيف زيتون ونرجع نكمل كلام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: x.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله اعتقد يعني التوبيك اللي بنتكلم فيه وفكرة انك ازاي تحمي حدودك في زمن السوشيال ميديا وفي زمن فيه الحياة بقت انت ممكن عشان تخش اماكن لازم توري الناس السوشيال ميديا بتاعتك، ولازم عشان في اماكن شغل بتبقى بتعتمد على ايه شكل المواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك. طب انا ازاي يبقى عندي حدود في وقت فيه بقت انا لازم ابقى واضح قوي، لازم ابقى مكشوف بشكل كبير. يمكن السؤال ده يبان ان هو بعيد شويه عن القصه، بس لا هو قريب، لانه من اول ما انت بتعمل لنفسك حدود وتخلي الناس ما تعرفش تتخطاها بقدر المستطاع، ودايما اقول لكم انا لا استثني نفسي وانا بحكي اي حاجه، انا كمان بجتهد ان اعمل كده يعني. لكن في القصة الإنسان ده أو حجازي ده بدل القصة، هو الشخص ده لو قسنا علينا مش ممكن نسأل نفسنا ونقول إحنا ساعات بندي فرصة للي قدامنا؟ الناس عموما وهي في علاقات مع بعض بتعمل تيست كده، بتختبر، بتشوفك أنت هتقول لحد في، هتوافق لحد إيه، هتبقى مآمن لحد أي حتة. فلما ده بيحصل أنت اللي بتدي المساحة إن الحد يدخل شوية زيادة كمان، فكتير جدا ده بيجرى، واحنا اللي بندي الفرص اللي قدامنا ان هم يستبيحوا حته زياده فينا. والاستباحه بقى هي معنى ابشع بكتير من ان الحد بس يعدي حدوده، لا ده كمان ده بقى انت بالنسبه له بقيت ايه، كم كده من الكم ينفع يحركه، يعني حاجه بقيت حاجه ينفع يوديها شمال ويوديها يمين، ما بقاش عنده المساحه انه يحترم انه فلان مش عامل لك حساب لانه عارف ان هو يعرف يتخطى معاك وانت مش هتقول لا. زي ما حصل كده في القصه، هو حصل في القصه انه بين له بكل الاشكال انه شخص في منتهى الاحتياج. يمكن لو قسنا ده بالذات في العلاقات هتلاقيه يعني ماتش جدا، لانه الناس لما بتبين قد ايه هي محتاجه الطرف اللي قدامها ده بيدي علامات كتير جدا ان الطرف ده يبقى بيضرب وما يهموش بقى، لانك وضحت قد ايه انت محتاج ووضحت قد ايه لو عمل ايه انت مش هتعرف تتحرك ولا تتحتح من مكانك، فبقى عنده ثقه انه مهما عمل مش هتمشي خالص. يعني بقيت الجمله دي بقى انه دايما الطيبين قوي او الناس اللي بتكون سلسه جدا بتمشي فجاه، بتمشي من غير مقدمات، بتبقى لحد قبل ما تمشي بساعه انت عمرك ما تقول انها هتمشي، انها بتمشي بقى لانها بتكون ايه، التقي شر الحليم. بس نرجع نقول نقف قدام نفسنا كده زي الانترو كده اللي في اول القصه، انه ساعات بنفضل واحنا بنحكي الحكايات نقول ان الاطراف اللي كانت في حياتنا ايا كانت صداقه، علاقات عاطفيه، حتى في ارتباط ووصل الانفصال لطلاق ايا كان، بنشيطن الطرف التاني، بنقول ان الطرف التاني ده كان كله اخطاء، كان كله مشاكل، كان كله حاجات صعبه جدا. واحنا مع نفسنا بقى بالليل فعلا بنكتشف لا احنا كمان غلطنا في كذا، غلطنا حتى ان احنا ادينا زياده عن اللزوم، او ان احنا ما كناش عاملين نسب معقوله لمقادير العلاقه كده، لا كانت المساله رايحه في المتسابه كده وما بقاش في حاجه ليها حدود، فبقيت انت ايه مستباح، فبتيجي في الاخر تعيط وتقول ده انا عملت وعملت وعملت. وزي ما احنا عارفين ان مشوار عملت ده ودايما بنقولها يعني بيجي في الاخر، واحيانا ممكن يتقال ما هو ما حدش قال لك تعمل كل ده. فاعتقد القصه ممكن ايه يعني تفتح لك مجالات لحوارات انت مريت بيها شخصيا وودتك في الحته دي، وودتك في المساحه بتاعت اللي هو لا انا اللي عملت في نفسي كده، هو ما كانش بس هو الغلطان، انا غلطت لما عملت 1 2 3، غلطت لما بينت حاجات في شخصيتي انا مش هقدر اكمل بيها. ما هو ساعات احنا برضو بنبيع صفات في اللحظات الفوره كده، الفوره بالفه بتبيع صفه انت مش قد انك تكمل بيها، تبيع ان انت بتستحمل مثلا حاجه معينه، لا لا براحتك خالص، براحتك، لا لا لا براحتك، ما تتكلمش زي ما انت عايز لو انت مشغول مش عارفه ايه، وانت بتغلي او انت بتغلي من حاجه زي كده، فتكتشف اللي هو يا نهار ابيض انا ايه اللي خلاني اجود قوي في ان دي حاجه بالنسبه لي عاديه وهي مش عاديه، مش عاديه خالص، لا انا حاجه ضايقتني وحاجه خلتني مش مبسوط وحاجه خلتني حاسس ان انا جيت على نفسي. فكل دي حاجات لو جيت تفكر فيها كده تلاقي انه ايه، لا تقف عندها كتير، والقصه دي ممكن توديك للموضوع ده. ازيك يا آية؟ معاكي آية. الحمد لله بعرف احمي حدودي الشخصية جدا، بس بلاقي مشكلة في ان الشخص يكون اجتماعي او عشري مع كل الناس وفي نفس الوقت بيحمي حدوده الشخصية. تقصدي دي مشكلتك يعني، ولا بتلاقي مشكلة في الناس اللي كده، او ده بالنسبة لك حاجة اللي هو بتعملوها ازاي يعني، اللي هو بتعرف تعملها ازاي؟ لان فعلا دي حاجة عظيمة ان الحد يبقى عارف يبقى عنده ناس كتير بيكلمها وهو في نفس الوقت عنده حدود ما حدش بيخترقها. دي اعتقد مستوى ذكاء اجتماعي عظيم. تقصدي انهي فيهم بقى؟ ممكن اسالك كده لحد ما نروح نسمع احمد سعد ونرجع على طول ايه نكمل قرايه المسجز ونكمل كلام عن المورال، وهنتكلم كمان عن تفصيله مهمه جدا في مش عايز اقول في تحليل يعني بس في قرايه شخصيه حجازي دي. وهل هو مثلا زي ما قال كده علماء النفس ان هو كان شخص عنده احساس بالدونيه؟ يعني هل في نظريه اسمها نظريه الدونيه؟ هل الراجل ده كان مصاب بيها؟ هنعرف مع بعض. تكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 0155955006.

طيب هو احنا قبل ما نخرج لفاصل طويل شوية كده، عايزة اقرا المسج بتاعة محمد جزائري، لان محمد مش بس عشان هو يعني من اصدقاء الاذاعة واصدقاء البرنامج كده القريبين جدا، بس كمان عشان زي ما قلت لمحمد وبقولها له دايما انه كل اسبوع محمد بيوريني كده حاجة في القصة جديدة، وبيوريني هو نفسه بقى يتعامل مع كل القصص بعين مختلفة ازاي. بحس ان في حاجة في اثر وتأثر كده. فشكرا يا محمد بجد على الامانة اللي انت بتكتب بيها التوصيف دي، شبه هبة كده وشبه محمود، يعني في سرد كده بحس ان لا في تركيز قوي في كل الحاجات اللي بتتقال. ازيك يا ايه، يا رب تكوني بخير. انا استنتجت من القصة ان اوقات احتياج الانسان بيخليه يتنازل عن حقوقه واحدة ورا التانية، والطرف التاني لما يحس انه قدامه شخص محتاج ممكن يبدأ يستغل احتياجه ويزود في التنازلات، لانه عارف انه في الاخر هيتقال له ماشي. وحجازي في القصة كل ما كمال يحط شرط اصعب كان بيوافق من غير ما يقف ويسأل نفسه هو بيقبل بايه. ده بالاضافة اسمح لي اقول حاجة بقى بين قوسين، انه شخص عنده امكانيات، هو كمان مش شخص ضحل ولا شخص ضايع ولا ما يعرفش حاجة، ده كل ما كان بيسأله على امكانية يقول له عندي فيها خبرة وشاطر فيها كمان يعني. وده خلاني أحس إن القصة مش بس عن شخص اتضح في الآخر إنه هربان من مستشفى، لكن هو عن فكرة أكبر، إننا أحياناً بنسمح للناس تستغلنا بسبب خوفنا من ضياع الفرصة أو بسبب احتياجنا ليها. وأعتقد إن أهم درس منها إن الاحتياج مش معناه إننا نتنازل عن كل حاجة، ولا إن الطرف التاني من حقه يستغل ضعفنا. طبعاً السطرين الأخرى دول يا محمد اللي هو أحلم وفتح عينيا على جنة من الإنسانية، إن الإنسان لما يلاقي إن اللي قدامه شخص سلس وكويس ما يفضلش يدوس على الاحتياج. يعني حجازي ده كان يتطلب إنسان رحيم وإنسان محترم وإنسان عنده حس إنساني عالي جداً، مش خالص كمال الشخصية اللي استغلته واللي فضلت تشوف إزاي تعرف تاخد منه كل حاجة من غير ما تديه حاجة، لأ كمان يخليه يدفع في الآخر. بس يمكن بقى التفصيلة اللي بين قوسين دي تفصيلة إن أحياناً أنت من كتر ما أنت عندك احتياج عالي جداً بتنسى إمكانياتك، بتنسى أصلاً أنت تمتلك إيه. لأن حجازي في القصة كان عنده إمكانيات كتير جداً، هو شاطر في كل حاجة، لكن مشكلته بيقدم نفسه ازاي، بيبيع الامكانيات اللي عنده ازاي. ولو قسنا ده على علاقاتنا الانسانيه هنلاقي ان كلنا بنعمل كده ساعات، بنبقى احنا عندنا حاجات كتيره قوي جميله بس مشكله جوانا خلتك ما تبيعش كل الجمال ده، تقفش في عقده النقص او الازمه او الحاجه اللي انت عندك فيها ازمه وتبيع بيها وتنسى كل الحاجات التحفه اللي ممكن تتكلم عنها وممكن تقول قد ايه هي تبروزك وتخليك باين، ومش حاجات كدب، حاجات كلها صريحه وحقيقيه وحصلت بالفعل، بس انت تنسى كل ده والتفصيله اللي انت مش عارف تخف منها تقفش فيها، فتبينك قد ايه انسان ضعيف، انسان مش عارف تتكلم، انسان مش عارف تقدم نفسك. واعتقد ده اللي حصل عند ما بين حجازي وكمال، يعني انه زي ما قلنا انه في كل تفصيله كان بيبان قد ايه هو شاطر وهو عنده امكانيات، بس ما عرفش يبيع ده، وقفش عنده حاجه احنا ما عرفناهاش في القصه، كان عنده مشكله ما. وعشان كده حتى في نظريه الدونيه دي اللي هنتكلم عنها، هو يعني الدكتور ألفريد ده اللي هو يعني مش عايز اقول اللي ألف النظريه، بس اللي هو عشان هو نفسه كان عنده قصه شخصيه مع ابوه وامه يعني، فهو منها اتكلم عن النظريه دي وقال ان الانسان بيعاني احيانا من مشكله كبيره جدا جواه بتخليه ما يعرفش يبيع بقيه مهاراته. ان هو نفسه قال ان جزء كبير من انه الشخص اللي قدامك بيستغلك ده هو قدر يقفش الحتة اللي فيها الضعف القوي عندك، وخلاك ما تفكرش في كل الحاجات اللي ينفع كنت تتكلم عنها وتبدو بقى وتبان قد ايه انت ايه خطير وما حصلتش يعني. واعتقد ده اللي حصل ايه في القصة. فخلينا نسأل كده الأسئلة بتاعتنا تاني قبل ما نخرج فاصل طويل، ونقول ازاي في زمن السوشيال ميديا بتعرفوا تحموا حدودكم الشخصية؟ اعتقد ده بقى تحدي، ما بقتش حاجة سهلة، لان انا لو ما بقتش موجودة انت فكر فيها، انت صحابك اللي مش موجودين على السوشيال ميديا ممكن تقعد بالشهور ما تعرفش عنهم حاجة اصلا. هو اللي موجود ده انت عارف انه نزل، انه راح، انه جه، انه اشتغل، انه سافر، انه تعب، انه بعد الشر في مستشفى، عارف. لكن طول ما انت ما فيش سوشيال ميديا، مش عندك ده، فانت منسحب من الحياة. طب انا اعمل ايه؟ انسحب وابقى مبسوط وابقى الدنيا تمام، ولا اغرق في الحتة دي وتبقى حياتي بقى على المشاعر ويبقى الناس كلها عارفة عني كل حاجة؟ في مساحة وسطية اتمنى ان كلنا ننجح ان احنا نعملها يعني، بس هل بنعرف نعملها؟ ولو بتعملوها بقى بتعملوها ازاي؟ بتحموا الحدود دي بشكل عامل ازاي؟ احنا نسمع دلوقتي رامي صبري ونخرج فاصل طويل شويه، وبعد ما نرجع بقى نرجع تاني نتكلم كده في بقيه المورال بتاعنا وفكره نظريه الدونيه دي، ونشوف كده ايه احنا شبه حجازي ده لاي مدى يعني، وهل قابلنا كمال في حياتنا؟ برضو ده سؤال مهم جدا. نسمع رامي صبري ونطلع فاصل طويل ونرجع بعد النشره كده 9:09 كده.

0: فيك 3 كروت وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه
1: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين.
2: وزير الصناعة يتفقد مصانع بدمياط باستثمارات تتجاوز 63 مليار جنيه.
1: وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية السوداني تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار.
2: وزير التموين يبحث تطوير منظومة وإنتاج وتوزيع الخبز.
1: وزير الطيران المدني يتفقد مطار القاهرة الدولي لمتابعة مستوى الخدمات وانسيابية حركة التشغيل.
2: وزير الاتصالات والعدل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ مشروعات المخلفات الصلبة بمصرف كيتشنر وتوجه بإنجازها قبل يناير 2027.
2: المعهد القومي للاتصالات يفتح التسجيل في برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي لتأهيل غير المتخصصين.
1: اتحاد الكرة يعلن الانتهاء من تقديم الردود القانونية على فيفا بشأن حسام وإبراهيم حسن وزيكو.
2: الجونة يتعادل مع مودرن سبورت بهدف مقابل هدف في الدوري الممتاز.
1: مانشستر سيتي يهزم بورنموث بهدفين مقابل هدف، وبرايتون يفوز على أستون فيلا بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
2: الطقس غدا يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة، والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: للسماعة ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنكمل كلامنا في حلقتنا النهارده في ديجا فو عن قصه عامل رخيص اللي قلنا انها شبه قصه، هي طبعا قصه عامل رخيص للاديب التركي عزيز نسين، وقلنا انها شبه قصه ايه لتشيكوف، وهي تقريبا هي نفس القصه، نفس السيكونس ونفس الدراما اللي حاصله ما بين الحوار اللي حاصل ما بين طرفين، يعني فكره الاستباحه دي وفكره ان الحد لما يكون واضح واحتياجه واضح ان اللي قدامه ما يراعيش ده بل يستغله. بس عند تشيكوف البطل زعق في الاخر للست وقال لها انت ليه سايباني اعمل فيكي كل ده، مش بتعترضي؟ لكن عند عزيز نسين هنا البطل استغله وفضل شايف انه لا، طالما انت موافق هعمل ده زياده، لحد ما في الاخر عزيز نسين اختار ان اللي يعمل كده في نفسه، اللي يرضى يعمل في نفسه كده، فهو يبقى انسان مش طبيعي. طلعه في الاخر هربان من مستشفى المجانين لانه مش طبيعي ان هو يعمل حاجه زي كده، او مش طبيعي ان هو يوافق على كل التنازلات دي، علما بانه بان في القصه انه شاطر، هو مش حد خايب ولا حد ما عندوش امكانيات، بالعكس وعنده امكانيات كتير جدا يعني. فبالتالي كان ده شيء لافت بالنسبه له انه طلعه في الاخر اكيد اللي يوافق بكل التنازلات دي هو انسان ايه، اكيد مختل. ايه بقى كانت بعتها بتقول لي أنا اللي كنت بعت بتسائل عن الإنسان العشري مع كل الناس وفي نفس الوقت بيحمي حدوده الشخصية، أقصد أن الشخص بيكون بيتعامل مع ناس مختلفة من ثقافات مختلفة وفي نفس الوقت في قرب بينه وبينهم رغم اختلاف الثقافات والنشاطات والحياة اليومية عموما. هي مش مشكلتي بس بتسائل هل ده ممكن؟ يعني ممكن يكون الإنسان في نفس مساحات القرب ومفيش بعد كبير مع ثقافات مختلفة؟ هو بس السؤال فاهمة داخل في بعض سنة صغيرة كده، بس هو هو الإنسان يقدر بمزيد من الخبرة كده والاجتهاد على النفس يعني إنه بيعرف يعمل ده، بس مفيش حاجة في الدنيا، مفيش مهارة في الكون الإنسان بيوصل لها غير ما بيدفع ثمنها. بيدفع ثمنها إنه عدى عليه زمن وأيام كتيرة جدا إنه هو ما كانش كده، هو تلسع كتير لحد ما يوصل للنسخة دي. يعني النسخة دي مش نسخة اتولد بيها، هو جرب حاجات كتير وجرب يبقى انبساطي بشكل مبالغ فيه، جرب يبقى حريص بشكل مبالغ فيه لحد ما وصل للمعادلة دي أو وصل للحالة اللي انت بتتسألي عنها. ده ما بيحصلش في يوم وليلة، بيحصل ان حد يبقى ناجح انه يتعامل مع ناس بأشكال مختلفة ويبقى عنده دايرة علاقات عامة ناجحة كده، بس بيكون قدام ده هو فيه سنين خبرة، ما حدش يعمل ده وهو صغير اعتقد، يعني نادرا، ممكن بقى ناس تبقى فلتة، بس في الاصل ان ده بيجي بعد سنين من الخبرة ومن الوقعات ومن التجارب ومن ناس بقى دخلت معنا في الحياة، ناس أذتنا، ناس احنا كنا مش أذى بمعنى الكامل، يعني الأذى ده من أول ما حد استغلك زي ما حصل في القصة كده لحد حد بعد الشر يكون أذى بالغ، يعني بعد الشر علينا وعليكم جميعا. يعني أتمنى يكون يا آية لسه سمعيني، وأتمنى أن إيه يعني يكون الإجابة بالنسبة لك وضحت الكلام اللي أنا كنا بنتكلم فيه عن فكرة حدود الشخصية. يعني من وراء الدنيا آية بحافظ على حدودي الشخصية إني أحترم نفسي فأجبر الكل على احترامي. يا سبا قل ودل بقى يا محمود، أتفق معاك جدا. أنا مع أن الإنسان المحترم اللي هو مش عايز أقول مش سهل، بس طيب عشان كلمة مش سهل مش هي كلمة الصح، بس هو الحد اللي مش متاح كده بشكل فيه رخص، يعني عشان كده حتى الكلمة اسم القصة عامل رخيص هو اسم عظيم، يعني فكرة أن أنت لما بتغلي نفسك بتوصل للمساحة ان تخلي الناس تشوفك غالي، تغلي نفسك في كل حاجة، بقى وجودك يبقى فيه شيء من انه عزيز، حضورك عزيز. بنكبر ونكتشف ان الهزار عمال على بطال مش اجمل حاجة غير في سياقه ومع صحابنا ومع دوائر تعرفنا، لكن عمال على بطال بنكتشف انه مش افضل شيء يعني. لكن الناس بقى اللي ناجحة انها تعمل المعادلة ما بين فكرة انها ما تخشش على السوشيال ميديا ومع ذلك عندها حياتها وعندها دنيتها، يعني اخص بالذكر مثلا عمر بيسمعنا دلوقتي، عمر يعني من الناس اللي انا اعرفه شخصيا، وعمر هو كده جدا، عمر شاطر في انه يعمل كده، يعني شاطر قوي في انه ما عنده السوشيال ميديا، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي بشكل كبير. عنده الحاجات كأكسس بس انها مجرد حاجات بتدخلنا على الحاجات، لكن ما عندوش ده، مش بيتفاعل. اخر صور ليه مثلا ممكن تلاقيها موجوده من 2017 2016، ومع كده لا، في حياه كامله وفي صحاب وفي دوائر وفي دنيا كامله، فده اعتقد شكل من اشكال النجاح. لو يقدر مثلا عمر حتى يقول لنا بيعمل كده ازاي لو لسه بيسمعنا، فياريت جدا نحب نسمع ده. وبهذه المناسبة السعيدة أحب نسمع مع بعض كمان أغنية عمرو دياب المفضل، من الأغاني الجميلة، من الأغاني المفضلة عندي كمان في الألبوم الجديد، يعني نسمعها مع بعض كده ونرجع إيه نكمل كلامنا. وتكلموني على 38 35 022 أو تبعتوا على الواتساب على 015 595 5006.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب بقى عند الناس اللي بتقول آرائها في القصة بقوة، يعني قصتنا النهاردة قصة عامر رخيص للكاتب التركي عزيز نسين. السلام عليكم يا آية، مساء الجمال عليك يا رب. أنا مبدئيا القصة عجبتني جدا، عجبتني كمان قفلتها الصراحة، ريحتني نفسيا أنه طلع مختل، لأني كنت وأنا بسمع استغلال كمال لبطل القصة مستفزة منه، وكمان من كمال وكم من كمال في الحياة منتشرين للأسف. وأما عن سؤال الحلقة فأنا مش هقدر أأكد ليكي أني بعرف أحط حدود ولا لأ، لأن ظروف والدي الله يرحمه وحالة والدتي الصحية مش بتخليني أخرج كتير من ساعة ما سبت الشغل، بس لو هقيس على الفترة اللي اشتغلت فيها فأنا بعرف أحط حدود للي حواليا في إنهم ما يتدخلوش في خصوصياتي. وأما عن تشابه القصة مع الواقع فهاخد والدتي مثال، لأن لما تنزلت في حياتها عن بعض الحقوق في تعاملها مع أهل والدي الله يرحمه، فخدوا التنازل ده حق مكتسب ليهم في التعامل بطريقة مش جميلة مع والدتي للأسف. أنا أولا أشكرك جدا إن أنتي في المسج، يعني تعمل كل اللي تناقشنا فيه في الحلقة وكل اتكلمنا فيه أنتي موضحة بطريقة أو بأخرى، يعني فأنا اللي بشكرك جدا جدا على الجمال ده والمسج اللي فيها تفاصيل دي. ومبسوطة كمان إن كان عندك موقف لكل تفصيلة، يعني وأتمنى واقع اللي انت بتحكيه ده، لأن أنا واثقة طبعا لتمنه النفسي اللي انت مريتي بيه انت ووالدتك، ومتخيلة طبعا دراما زي دي في أسرة ممكن تعمل إيه. أتمنى تكوني بتتعاملي مع ده بهدوء وما يكونش سايب أثر كبير، يعني أتمنى ذلك. أنا عارفة طبعا إنه إيه الكلام عن أثار الحاجات اللي بتحصل فينا بيتقال بسهولة، بس في الحقيقة لا، هو ليه تمن وتمن كبير يعني. فأتمنى لك كده من كل قلبي، وعايز أعرف حتى اسمك إيه. مروة، فاتمنى كده يا مروة جدا يعني. في كمان محمود بقى كان بعت رسالة عايزة أقراها، رسالة كان فيها إيه، السلام عليكم يا أهل ديجافو. هي فين بقى اللي قايل فيها الإيه ال فين يا محمود؟ أتمنى لو لسه سمعني، عشان أنت بتكون قلتيني تكون خارج من الجيم وبتسمعنا، اللي هي فيها الرقم بتاع الرسالة رقم كام، مش عارفة راحت فين، إزاي أنا فوتها كده، ازاي كده يا نهار ابيض. لا هي راحت فين، مش لاقيها. في كمان جملة النهاية، في بقى مسج تانية كده بتقول جملة النهاية اللي هي هربان من المسج دي كمان، مش عارفة بس اسم اللي بعتها رقم اخره 35، بيقول ان القصة بتاعت تشيكوف هي قصة المغفلة. طبعا حضرتك كنت فين بقى من زمان، صح، هي قصة المغفلة، هي طبق يعني نسخة من نفس قصة عامر رخيص، الفرق بس في فكرة النهاية زي ما بقول. وده برضو يخليني اقول للناس اللي حابة الكتابة او عايزة تكتب، انه طول الوقت فرصة ان انت تبقى في قصة عجباك وعايز تعمل حاجة قريبة منها، ينفع جدا تعمل اللي انت كنت عايز تشوفه في القصة بعينك انت. يعني لو قريت قصة عند حد وفيها مورال معين، فيها فكرة، تعمل شبيه ليها، مش بشكل طبعا نصي، هو هنا لا، هي مختلفة في كل حاجة، في طبيعة العلاقة، في طبيعة حاجات كتير في الأبطال، بس في الآخر انت تعرف تعمل نسختك بالحالة اللي انت عايز كنت تشوفها في القصة اللي انت قريتها، فده شيء جائز جدا يعني. فالمسج بقى بتقول جملة ان هي هربان من مستشفى، مش حجازي اللي هربان من المستشفى، لا، الكلام موجه لكمال صاحب الشغل والمستغل، والكلام موجه لي بان اللي يستغل احتياج الغير هو اللي هربان من المستشفى. دي وجهة نظر عظيمة بصراحة، يعني جايز صح يكون ده وجهة نظر سليمة كمان، ليه لا كمان يعني. موافقة حجازي الكتير مش بس احتياج الفلوس، لا، احتياج انه يمارس اي مهنة ومهارة بشكل عملي، لانه متأكد من قدراته وعلى يقين انها بتزداد المعرفة والقدرة بالممارسة، ان المعرفة والقدرة بتزداد بالممارسة، وان هو يتواجد في الملاعب، يعني زي ما كل حاجة بتتغير بتتطور مع استخدامها واكتشاف المزايا والعيوب والتطوير. دي شخصية حجازي، وهو مش اللي هربان من المستشفى، لا، كمال هو المقصود بكده بسبب مستوى الاستغلال. مساء الفل. والله يعني مش عارفة، ما عنديش تأكيد ان يكون فعلا انه المقصود كمال، لا، هو المقصود انه الانسان اللي يعمل، اللي يبقى موافق انه يبقى مستباح لدرجة دي، فهو حجازي مش كمال. فلا اعتقد يعني، مش عارفة، ممكن لو في حد سمع رأي حضرتك وينفع يتناقش معانا فيه نعمل ده جدا يعني. بس انا مش حاسة بصراحة انه كمان مش عارف يعني، ممكن بقى حد هو اللي يفتلنا في الموضوع ده ايه يكون بيسمعنا. تكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006. في مسجز كتير ان شاء الله حاول اقراها كلها على فكرة الاستباحة يعني، او فكرة الحدود الشخصية ازاي بنحميها في زمن السوشيال ميديا، وكمان فكرة انه يا ترى زي ما كان المسج اللي مبعوته كده ان فعلا يعني ان حجازي ده ان المقصود انه هربان هو كمان مش حجازي، مش عارفة دي وجهة نظر. لو حد سامع ومتفق فممكن جدا تقولولي برضو وتكلموني تقولولي. نسمع اغنية مع بعض ونرجع نكمل كلامنا.

مريم بقى بتقول مساء الخير عليكي. هي لو عايزين نحمي حدودنا لازم نحطها من الأول، تبقى واضحة من الأول في علاقاتنا بأي شخص ونوضحها من الأول. أعتقد أن المشكلة كانت في بطل القصة، لأن هو اللي سمح لصاحب الشغلانة ده يستغله. صح صح جدا، بس خلينا برضو نرجع ونقول حاجة دايما بنقولها على فكرة في كل الحالات. الكلام بتاع أن احنا المفروض نعمل إيه هو كلام دايما سهل في كلامه وفي كتابته، بس التفعيل ده على أرض الواقع ما أعتقدش أنها حاجة سهلة. ما كانش حد غلب بقى، يعني ما هو شخصية حجازي دي ما هي لازم تفتتها كده، ما هو ده حجازي ده شبهنا في حاجات كتير. يعني ما احنا ياما كنا في علاقات وكنا أشخاص عندنا من الضعف اللي خلينا ننسى كل مواطن الجمال فينا، ونبان قد إيه احنا ناس ضعف، ونبان قد إيه ناس احنا لا حول لنا ولا قوة. احنا طبعا الإنسان لا حول له ولا قوة، بس بنبان قد إيه إن احنا ناس ما عندهاش أي اللي هي القوة الدنيوية اللي نقدر عليها، المساحات العادية اللي الإنسان يجتهد إنها تكون عنده، المساحات اللي في حدود إمكانياته كإنسان، اللي هي المهارات اللي عندك أنت كإنسان. أنت مش عارف تبروز ده ولا تستثمره، وسايب ناس كتير إنها يعني تبقى شايفة إن أنت خلاص تاخد منك اللي هي عايزاه وتقدر تعمل فيك اللي هي عايزاه يعني. فأعتقد إيه كمان في كمان ايه، وكان بسذاجة سمح له يصدق ان برغم كل امكانيات صاحب الشغل مش محتاجه. بالظبط، هو كان عنده من السذاجة، عشان كده قلت في الاول خالص انه عزيز نسين هو بيوريك الجزء الساذج اللي فيك، الجزء اللي انت ممكن تكون مش احنا كتير مثلا، خلينا صراحة جدا مع بعض، يعني مش كتير احنا بعد ما بنمر بتجارب بنقول كده نصا، بنقول كنا سذج، يعني كنا صغيرين ما كناش خالص بالعقل ده، بالحكمة دي، بالقدرة على التفكير بالطريقة دي، بتحليل الامور كده، ما كناش اصلا عندنا قدرة على ان احنا نصارح نفسنا بعيوبنا ونقولها بصراحة وما نتكسفش وما نخجلش نقول ان احنا كنا في الزمن ده او في التوقيت ده في حياتنا ما كناش عارفين قد ايه احنا مثلا نقدر ناخد بالنا اللي بيليق علينا. فكان دايما شكلنا عرضه لشيء معين، كان دايما شكلنا على فكره هقولها حتى في تفاصيل ضيقه، ما كناش بنعرف الحاجات نلبس الحاجات اللي تليق علينا، فكان دايما شكلنا مثير للغرابه. طبعا في النهايه ده موضوع شائك وموضوع كبير، يعني موضوع بنلبس ايه وبنعمل ايه وبناكل ازاي، بس في مساحات لما بتكتشف نفسك بتعرف تبين نفسك بشكل افضل، بتعرف تبان بشكل احسن، بتعرف تعرض امكانياتك بشكل افضل. فاعتقد كل ده رد كده عليك يا مريم، او ايه مناقشه ايه لفكرتك يعني. في كمان بقى ايه، كمان كريم احمد مساء الفل عليك يا ايه، كل سنه وانت طيب يا كريم، يا رب كل سنه وانت طيب كده وكل حبايبك بخير. المغفله لانتوني تشكوف، صح فعلا هي قصه المغفله، البنت اللي كانت بتروح تطلب باجرها المتاخر، والناس كتيره ربطتها بقصه المغفله بس متاخر شويه، احنا قربنا اصلا نخلص، بس فعلا هي قصه المغفله. ودي برضه ارجع واقول للناس بقى اللي ايه اللي مهتمه بعالم الكتابه، دي تفصيله عظيمه ان انت تشوف ان نفس القصه اتكتبت بطريقتين مخ مختلفين تماما، يعني مالهمش ايه مالهمش رابط قوي، غير ان هم يعني حاجه التيمه الاساسيه بس النهايه مختلفه. وده قصه حياتنا اصلا، هو مين فينا ما عندوش ده، ما مرش بده ان كان عنده التفصيله، هو عمل حاجه او عاش تفاصيل شبه جارهم او شبه صاحبه او شبه قريبهم، بس في الاخر شكل النهايه كان مختلف، شكل التاثر او التعاطي مع المشكله كان مختلف بشكل كبير جدا. مساء الفل عليك يا آية، القصة حلوة جدا، بس أنا شايف أنه كمال ما كانش غلطان، كمال شاف قدامه حد موافق على كل حاجة من غير أيوة من غير ما يعترض، فبالتالي هو إيه الغلط في كده؟ ما هو بقى إيه، عارفين لما بناخد موقف الحد اللي كان قاسي في القصة، أنا بحس حاجة من الاتنين، أنه يا الشخص اللي واخد الموقف ده ساعات بنميل ان احنا نبقى مع الشرير في القصة او مع القاسي في القصة، لان احنا بنحس انه ايه الله عليك انت شخصية جامدة وقوية كده، فاحنا عايزين نبقى زيك، مش بنفس الآلية اللي فيها شر بس انت برافو. ساعات بنميل للشرير عشان كده، لان الشرير بيعرف يعمل حاجات احنا مش عارفين نعملها، يعني بيكشف لنا قد ايه احنا ضعاف. عشان كده مثلا المسج دي شايفه ان لا، ان عشان كده انه كمال ده مش شخص وحش، هو كمال ده شاف قدامه انسان موافق على كل حاجه، فليه ما يتعاملش مع ده. فساعات الواحد بيميل لان هو يدافع عن الشخص الشرير بدافع ان هو ايه الله عليك يا ريت لو تيجي في حياتي تاخد لي حقي كده. ساعات بنكون كده برضو، خلينا ايه صراحه مع بعض، ساعات بنكون الشخص ده بمنتهى الوضوح، نعترف ان احنا بنكون الانسان ده. يعني تعالوا نسمع تامر عاشور ونرجع نكمل كلامنا، ونتكلم بقى كمان عن نظرية الدونية دي، لأنه واحد من تفسيرات شخصية حجازي ده
انه كان انسان عنده شعور بالدنيا، شعور انه انسان قليل، انه انسان برغم ما يمتلكه من امكانيات مش عارف يشوفها. يا ترى بقى تم تفسير ده ازاي في علم النفس؟ هنعرف مع بعض. ولسه في وقت كمان انكم تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على واتساب على 015-595-1006.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.tg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/نجومة FM.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجومة FM ونجومة FM TV.
2: معلش بقى عايز اقول حاجة. توصيف حجازي ده ان هو شخص طيب او راضي او كده، دي توصيفات بعيدة كل البعد عن الواقع، يعني لانه الرضا ملوش علاقة خالص بانعدام السعي والخضوع التام واننا ما نتحركش واننا نبقى مسالمين حد البلاها. ما فيش حاجة اسمها كده خالص، يعني لا يرضي ناس ولا يرضي ربنا طبعا قبل الكل. يعني دي حاجة مش يعني ربنا اصلا ما يحبش العبد الضعيف يعني. فلا يعني كان في مسج بتقول ان حجازي ده شخص طيب لا هو مش شخص طيب، هو شخص يعني عنده مشاكل كتير. وده اللي يخلينا بقى نتكلم على نظرية الدونية اللي قالها عالم النفس ألفريد إدلر. الراجل ده كمان عنده هو كان مهتم جدا بالفكرة اللي بتتقال دايما في أي مدخل لعلم النفس، إن الإنسان هو مهتم بالوعي الإنساني، وإن الإنسان ده ما ينفعش تاخده حتة جزء كده، لازم تاخده ككل، تاخده مجموعة كده، حياته اختياراته تأثيره على الناس وتأثره بيهم وتأثره بالبيئة المحيطة بيه واللي تربى فيها. ويعني أول ما نادى بفكرة إن حالة التعامل مع الإنسان بشكل نفسي هي لازم تبقى من خلال المنهج الشمولي ده، إنك تفكر في كل تفاصيل الإنسان. هو هنا ما اختلفش عن علماء النفس، ما أغلب علماء النفس بيقولك الإنسان ده نتاج البيئة اللي تربى فيها وطفولته والكلام ده كله. بس هو بقى كمان لعب في حتة كده ليها علاقة بأنه إيه اللي بيخلي الإنسان أصلاً، هو يعني هو بيشوف إن الإنسان مدفوع بالسعي إنه يبقى إنسان مختلف ومتفوق. بيشوف بقى إن الحاجات اللي بتقف ضد مساعي الإنسان دي هي كلها ليها علاقة بإحساسه بالدنيا. جت منين بقى الدنيا دي؟ جت من قصته هو شخصياً. الراجل ده يعني ألفريد ده هو شخصياً كان الأخ التاني، وهو نفسه عنده عقد اصلا نظريه اسمها عقده الاخ الاوسط، الاخ اللي في الوسط ده، ان هو شايف ان الاخ ده بيعاني من حاجات كتير جدا. وعلى فكره اعتقد ناس كتير اتكلمت عنها واتعمل كتب عنها، بس الراجل ده بقى ايه هو المؤسس، لانها جايه من حكايته هو شخصيا. يعني بيقول ان الدنيا دي او الشعور بالدنيا دي هي بتكون حائل ما بين السعي اللي الانسان اصلا جاي عشانه بقى، ان هو يسعى ان هو يبقى مختلف، يبقى عنده شخصيته، يبقى عنده تفاصيله، جاي من ان هو بقى احساسه بانه ايه قليل في بعض الاشياء. ده جاي منين؟ إنه مثلا عنده وجود عيب أو نقص جسدي. تخيل دي أول تفصيلة أتكلم عنها. شوف إحنا قد إيه بنخلي الناس اللي عندها وحمة ممكن تبقى بتعاني من إنها تنزل الشارع أو تخش تبقى في الفصل مع الولاد في الفصل، ولازم نفضل نعلق نشوف الأولاد ونقول لهم إن زميلكوا ده عنده شيء. يعني أنتوا متخيلين المعاناة؟ الراجل ده قال إن ده ممكن يكون البذرة الأساسية إن الإنسان يبقى بيشعر بالدنيا. مهما كان عنده من إمكانيات هو هيفضل شايف إنه قليل، إنه قليل. مهما أنت بقى وجهته وقلت له قد إيه ده شيء مميز، بس هيفضل شايف عشان المجتمع مبروز له نقطة القصور اللي من عينين المجتمع. هي في الحقيقة مش كده، هي في عين المجتمع كده وإحنا بروزناها بشكل كبير، فبالتالي فيها إيه شكل من أشكال الإحساس بالدنيا اللي بيخليه يبطل سعي إن هو يشوف نفسه كويس فيسعى انه يبقى مختلف. طبعا هو في الاخر بيقول لنا ان ده مش صح، بس هو بيقول لنا بيفتت لنا كده في الاول هو اصلا منين بيجي الشعور بالدنيا. وبيقول كمان الحاله الاجتماعيه المتدنيه، ان الحاله الاجتماعيه المتدنيه ممكن جدا انها تخلي الشخص في مجتمعات معينه يشعر دايما انه محتاج يبذل مجهود جبار عشان يعرف يعني يبقى مع الناس ويعرف ان هو يندمج طول الوقت، محتاج ان هو يبان انه شبه الحاجات. واحنا بنعاني من ده، لو سالنا على حدود اللي بنحطها في السوشيال ميديا، لا ده شكل من اشكال المعاناه، اللي هو احنا انت طول الوقت ممكن. انا لسه كان حد من صحابي بيقول لي جمله، بيكلمني على حد يعني قال لي ما ياكلش ولا يشرب بس يروح المكان الفلاني. فدي معاناه، دي معاناه ليه؟ لانه هو عنده احساس انه قليل لانه عارف ان امكانياته ما تسمحش. هل ده صح؟ لا مش صح، بس احنا بنفسر وفقا لكلام ايه الراجل ألفريد إدلر ده او عالم النفس طبعا، يعني احنا ايه بنراهن انه ما بيسمعناش فبنقول لكن ايه هو طبعا عالم النفس ألفريد إدلر. المهم قال كده حاجه كمان ليها علاقه بالتدليل المبالغ فيه، ان الدلع المبالغ فيه ممكن جدا يخلي الانسان يشعر لما يكبر بالدنيا. لان انت بتتدلع في بيتكو بتبقى معتقد انك لما تنزل بقى تختارت تنخرط بالناس في الشارع، مش عارفه كام كلمه حصل فيهم عز الدين الحسين يا بيتنا كده، ان انت لما تنخرط في الشارع بقى وتبتدي تشتغل وتعمل، ان الناس هتعاملني بنفس اللي هيفصصوا لي السمك. لا هي الحقيقه مش كده، الحياة مش كده خالص. هتخش بقى في الشارع وتحتك بالناس، هتكتشف ان الشغل مش كده، الدنيا مش كده، الحياة محتاجة منك شيء من المرونة والذكاء الاجتماعي وتفاصيل ومجهود كبير جدا. فالتدليل اللي انت تربيت عليه لما بتحتك بقى في بالمجتمع بتكتشف ان لا ده في حاجة غلط، طب فين المشكلة، فتقوم حاسس ان انت قليل لانك ما خدتش نفس ايه المكانة اللي انت متعود عليها. بيقول عكس ده تماما الاهمال في الطفولة، ان انت ساعات ممكن تبقى مهمل بشكل كبير جدا. وبيستشهد هنا بقى بحالته هو شخصيا، انه هو عنده 4 سنين هو تعب، جاله مشكلة صحية وكان ما بيتحركش، وفي الوقت ده كان بيشوف ما بيقدرش يعمل ابسط الحركات يعني، فكان بيشوف اخوه الاكبر منه بيتحرك ويروح ويجي ويلعب، فكان دايما حاسس انه هو عنده مشكلة، ان عنده حاجة ناقصة. طبعا مع ان الاهل نفسهم ما يقولوش ان ده حاجة، ما يقدروش ان هم يتعاملوا مع الطفل اللي عنده المشكلة ده ويفضلوا دايما فرحانين بنجاحات الكبير اللي هو كويس وكده، دي طبعا مشكلة. هو من هنا اصلا عمل النظرية، الراجل من مشاكله الشخصية عمل بقى ايه النظرية دي. لكن هو بيقول بقى انه كل القصة دي كانت ممكن تخرج من الانسان عموما، منه هو شخصيا ومن الانسانية عموما، نوعين من البشر. هو قالها صراحة، ممكن تخرج النوع اللي طول الوقت شايف ان هو يستثمر شعور الدنيا ده ويبقى من يطلع منه ايه بقى شعور الدنيا ده، تنفع تسحب منه خيط مين؟ دور الضحية، ان انا ضحية شعرت بالدنيا فبقيت دور الضحية، فتسحب بقى الشخصية وتكونها بالشكل ده، او ان انت تقرر ان انت مش هتعمل كده، ان انت ما تسيطرش عليك عقد النقص دي وعلى افكارك ومشاعرك وتتحكم فيك وفي تصرفاتك، وتبقى محاولاتك المبالغ فيها ان انت مش ان انت تقعد تبروز قد ايه انت عندك مشاكل، لا محاولاتك ان انت تشوف ان دي حاجة بتميزك، حتى لو كانت من اول زي ما قلنا تفصيلة في الوش فيها حاجة مختلفة، ان دي حاجة بتميزك. وعلى فكرة لو نسمع قصص ناس كتير كانت بتعاني من التنمر عشان حاجات مختلفة في شكلها، هي قالت كده، انا ابتديت اخف لما اتعاملت ان ده شيء بيميزني مش شيء زي ما ناس كتير بتبصله اللي هو ايه ده، وتبص في حالة استنكارية او تساؤل سخيف. هما لما ابتدوا يشوفوا ان ده شيء بيميزهم الامور راحت في حتة تانية خالص. ممكن دلوقتي نعمل حاجة لطيفة جدا، نسمع أحمد سعد وروبي في حتة، نسمع تاني أغنية تاني لأحمد سعد وروبي، وأقرأ المسج بتاعت غادة، لأن غادة بصراحة كانت قايلة كلام حلو قوي. ومعلش يا غادة أنا اتأخرت أن أنا أقرأ المسج يعني، لأن أنت بتبعتي كل أسبوع وبصراحة أنت يعني معانا بقالك شوية، فأنا أسفة أني اتأخرت، بس خليني إيه أقراها كده أول ما نسمع الأغنية ونرجع نقرأ المسج بتاعت غادة ومسجز تانية برضو للناس كده نختم بيها كلامنا النهارده.

وبرضه ختاما يعني ممكن نقول ان دكتور ادلر برضه بيقول لنا في الاخر يعني ان الانسان يحيا في صراع ازلي ما بين هروبه من الشعور بالتدني من المشاكل اللي هو عدها لنا او الحاجات الحيسيات كده اللي بتخليه يحس بان هو في مساحات متدنيه كده في شخصيته وسعيه المستمر من ان هو يوصل لحاجه. فالصراع اللي انت عايش فيه ما بين ان انا نفسي اكون الفلان الفلاني بس عندي حاجه جوايا كده في حته ضلمه هي دي اللي بتوقفني بشكل او ايه باخر. وانه اصحاب عقد النقص لو سابوها جواهم تكبر وتتوغل كده هيتحولوا لاشخاص مؤذيه جدا زي كمال بطل القصه كده. غادة بقى بتقول مساء الخير يا يويو من اسكندرية. مع الوقت الواحد بقى انتقائي قوي، ولو حصل ان في علاقة جديدة اتولدت بطريقة سريعة او غريبة بحس انها بتبقى الارواح جنود مجندة. طب لو فرضنا ان ده مش صحيح وان علاقة جديدة نشأت بسرعة ودخلنا فيها بقلبنا قوي وكانت علاقة غلط، خلاص انا بحب من كل قلبي وعلى قد الغشامة في الاول على قد ما بمشي ومش ببص ورايا في النهاية، واللي خسرني يصطفي مع نفسه وربه. اتفق معاكي بنسبه كبيره جدا جدا يا غادة، يعني ده كلامي، اتفق معاكي قوي كمان يعني. بس في الاخر بصراحه بقى عارفه زي ما كان الانترو بتاع القصه كده، في الاخر ايه الجميع بقى يصطفي مع نفسه وربه، الجميع انا والاطراف التانية يعني كلنا كله يقعد كده ايه يشوف قدامه. طبعا ارجع واقول برضو ده احلم وفتح عيني على جنه من الانسانيه، لانه في الارض الواقع يعني الحاجات مش بتمشي قوي زي ما احنا عايزين. ايوه يا محمود، كنت بدور على الرساله بتاعتك، يمكن هي تبقى ايه اخر رساله كده نقراها. السلام عليكم يا اهل ديجافو، دي رسالتي 33. انا ما كنتش لسه باعت رساله، هي لا تقلقي، يبقى انا تصدق شفتها كده يعني حسيتها موجوده. بالنسبه للسؤال، انا للاسف من الناس اللي بتحط حدود بعد تجربه مع الشخص، ودي مش حاجه صح ومحتاجه اغيرها. وبالنسبه للقصه، انا استغربت من حاجه في ناحيه صاحب الشغلانه كمال، غروره بانتصاره ما خلاهوش يسال اهم سؤال، وهو واحد زي حجازي بالامكانيات اللي بيقولها دي بيقبل اقل حاجه بيقدمها كمال ليه؟ صح جدا، ده سؤال في منتهى الذكاء، ما يسالش ابدا الساعه 9:49 خالص يا محمود، ده جيب متاخر. يعني انا كنت بسال وانا بسمع حجازي، جبت السنين دي منين في كل الاعمال دي وليه بتقبل باقل حاجه؟ انا لو من كمال اقول فغرور كمال لا لغى عقله وكان هيخسره. انا اخدها ان الواحد في دروس بتعدي عليه لو ما تعلمش منها هيقع في مشكلة اكبر. اما بالنسبة للحجازي فهو مش مستباح لانه مجنون، هو ما عندوش عقل سليم. اتفق معاك جدا يا محمود برضو، يعني رسالة ذكية وفيها تفاصيل، اتمنى كنت تقولها لنا بدري شوية كنا فعلا ناخد وندي فيها، لانها بعد مهم فعلا اللي هو الراجل ده. بس احنا على فكرة تناقشنا برضو ده، ان الراجل ده كان عنده احساس بالدنيا لانه عنده تفاصيل كتير كويس، بس هو مش عارف، هو غرقان في الحته اللي قالها دكتور ادلر، ان هو غرقان ما بين بيسعى ان هو يبقى متميز وصاحب شغلانه، وفي نفس الوقت عنده ازمه مع الحته اللي يشعر بيها بالدنيا في شخصيته يعني. فالمنطقه دي اللي مزنوق فيها بيفضل في الحته بتاعت حجازي دي، ان هو دايما عنده احساس اللي هو ايه في نظريه المحتال كده، اللي هو اكيد انا مش كويس، اكيد انا مش فظيع زي ما الناس بتقول، انا مضطر اقبل باي حاجه. للاسف الوقت خلص، بس انا أتمنى جدا أن كلنا ما نكونش لا حجازي ولا كمال طبعا، يعني نكون أشخاص عندها قدر من العقل، عندها قدر من الحكمة، بتستفيد من التجارب. كل ده كلام خالص مش عايزاه والله يبدو تنظير من قدام المايك يعني، لكن دايما بقول لكم الكلام ده، أن أنا بقول الكلام ليا وليكو. أتمنى طول الوقت الواحد يبقى بيحاول أن هو يكون شخص عنده ملامح شخصية واضحة، عارف إمكانياته بشكل معقول، مش مغرور بأي حاجة عنده، وبيجتهد أنه يكون إنسان صاحب شيء مختلف، بيسعى للتفوق زي ما قال دكتور إدلر كده. وفي نفس الوقت لو عنده إحساس، مع أن كلمة الدنيا قاسية شوية، بس لو عنده شيء جواه حاسس فيه أنه قليل بيجتهد أنه هو ما يبقاش كده، أنه هو يتعافى منه، يتصالح معاه بمجهود طبعا. مفيش حاجات بتحصل إيه بعشر خطوات ورقم 8 مش عارفة، لا مفيش حاجات بتحصل كده خالص، الحاجات بتحصل برحلة شقة يعني، وربنا يقدرنا عليها جميعا. وقت الحلقة خلص النهاردة، وأنا كنت معاكم أي عبد العاطي لمدة ساعتين في حلقة ديجافو النهاردة. قرينا قصة عامر رخيص للكاتب التركي عزيز نسين، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نتقابل في حلقة جديدة مع قصة جديدة. وأسيبكم دلوقتي مع نبيل، وإن شاء الله أشوفكم دايما بألف خير.

0: للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: تستعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الصباح. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
7: وخطر بعيد حلوة أبوكم.

وخطره.

0: الأستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جماعاتكم معاه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خليني اقول لكم ارقام التواصل هي 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. حلقة جديدة من برنامج مش عادي، تسمع واحد اسمه يوسف بركات، وهذا البرنامج موجود معاك يوم الاربع والخميس، حد واربع وخميس، من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. حلقة على الهواء، وأتمنى إن شاء الله تكون حلقة خفيفة على قلوبكم جميعا، وأتمنى الموضوع اللي النهاردة هتكلم معاكم فيه ينور كده في دماغكم كم حاجة ويفرق بإذن الله معاكم. البرنامج هو انتراكتيف شو، قائم على مشاركاتكم وقائم على أي أفكار بتيجي في دماغك طول ما احنا بنتكلم مع بعض في الحلقة. لو انت سايق ورايح مشوار ولا لسه مخلص شغل، فتوصل بالسلامة صديقي المستمع الجميل، وإن شاء الله كده ايه نقضي مع بعض ساعتين خفاف ولطاف مع بعض. طيب حابين برضو تسمعوا اغاني معينه، فطبعا ابعت لي على الواتساب، قول لي على الاهداءات المعينه اللي انت عايزها، ايا كان احنا قاعدين مع بعضينا عايزين ساعتين كده نفصل من الدنيا ونبعد خالص كده من اي حاجه ممكن تكون ضغوطات بقى وحاجات، تعالى هنا نفصل مع بعضينا، ريح ظهرك، مشروبك الجميل لو امكن والسناك الجميل لو امكن برضو. ان شاء الله تعجبكم الحلقه دي، وهتكلم معاكم. وخليني اقول لكم في المقدمه موضوع الحلقه النهارده. موضوع الحلقه النهارده هو بيتكلم عن حاجه ممكن تكون بتفرق في فترات كبيره في حياتك. خليني اشرح لك اكتر. في اوقات كتيره طول ما انت عايش في حياتك بيبدا معاك الموضوع، خلينا نقول كده من وانت في نص الدراسه اعدادي، او بنبدا شويه تبقى الموضوع ظاهر في ثانوي، الا وهو فكره عموما اتخاذ القرارات. يعني بتبدا تلاقي نفسك طول الوقت وانت طفل، تعالى نرجع خطوتين ثلاثه اربعه ورا بالسن وبعمرنا ونفتكر واحنا صغيرين، بنحس طول الوقت فتره الاستيعاب في ثالثه رابعه ابتدائي كده، اللي هو انت محطوط جوه قالب معين دراسه، ومن وانت صغير مش مختار اي حاجه، لا مختار بقى اسمك ولا مختار شكلك ولا مختار نوع المدرسه اللي انت بتروحها ولا مختار اي حاجه من ده، ولا مختار حتى اصحابك اللي موجودين، انت لسه ما بتتخذش اي قرار اطلاقا وانت في بدايه حياتك كده. خلينا نقول فتره ابتدائي مثلا، ومعانا ماشي اعدادي، بنبدا نتكلم وبنبدا نشوف، لا انا صاحبي ده احبه جدا، لا الولد اللي هناك ده مش بحبه خالص. فبتبدا واحده واحده تلاقي نفسك بتبدا تختار شويتين. بنبدا مع الوقت اول قرار نقدر نقول عليه مصيري، الا وهو اختيارك انت هتخش ادبي ولا علمي. لو احنا هنتكلم عن الثانويه العامه مثلا، فهتبدا تلاقي نفسك بتتكلم كده مع اللي هو ادبي ولا علمي. بعدين لو عندك بقى الماده او اللغه الثانيه، فهتبدا تختار انهي لغه. انا اصحابي كلهم خدوا فرنساوي واحنا في ثانويه، بعدين لا احنا كلنا خدنا اسباني، لا الماني، لا في ايا كان اللغه. فبتبدا واحده واحده خلال حياتك بتبدا بيتعرض عليك عنصر جديد، وفي حاجه جديده بتبدا تظهر في حياتك، الا وهي ان انت لازم تختار حاجه. فبتبقى الاختيارات معظم الوقت عاديه جدا، بس بيبقى في النص كده وسط كم اختيارات كتيره، طبعا الموضوع بقى بيفتح مننا اكتر بكتير. تخش بقى الجامعه، بتبدا تختار الجامعه اصلا، وبعدين بتبدا تختار الشغل، بتبدا تختار شريك الحياه، بتبدا تختار صحابك، بتبدا تختار اللبس اللي هتلبسه، نوع المزيكا اللي بتسمعه، وبنبدا نتسحل في اختيارات على مدى السكه بقى طول الوقت، بنبدا نختار مع بعض اختيارات عموما. لو هنيجي ونعمل بقى سكيب كده ونجري 10 ثواني زي اللي هي الفيديوهات اللي بتبقى على اليوتيوب دي، ونجري 10 ثواني كده من حياتنا ونبدا نشوف هنلاقي ايه، هنلاقي ان انت دلوقتي كبرت ومفروض بتختار حاجات كتيره زي اللي احنا كنا لسه بنقولهم من شويه. هسالك السؤال الاولاني واحنا بنستعرض مع بعض فكره القرارات عموما، يعني واسالك اول سؤال، الا وهو ايه القرار المصيري اللي انت كنت طول الوقت بتهرب منه، بس اكتشفنا في الاخر ان انت اخترته برضه. يبقى في طول الوقت كده بيجي في دماغنا ساعات انا عمري ما مثلا ما هعمل الحاجة الغلط دي، كويس؟ وبعدين بيبقى بالنسبة لك بقى قرار مصيري جدا، ده انت بتحط في دماغك ان انا لا ده انا حياتي كلها تتغير لو قررت اسافر اشتغل بره مثلا، وتبدأ تشوف لا لا لا مستحيل اعمل كده يا عم، انا عايز افضل وسط. بس بعدين تلاقي الظروف بتجيلك وتلاقي نفسك مضطر تشتغل وتسافر بره وتسيب الناس القريبين منك، او تبدأ تشوف مع نفسك كده شغلانة بقالك سنين كتيرة جدا شغال فيها، وشغال بقالك سنين جدا بتبني في اسم معين في شركة معين، وبعدين نكتشف فجأة ان انت ده قرار مصيري انت لازم تمشي عشان جالك اوفر بقى احلى، يا اما حصل مشكلة في الشغل، ايا كان اللي بيحصل يعني. بس بنكتشف ايه؟ بنكتشف ان ده قرار مصيري. هرجع تاني واسالك نفس السؤال وعايزك بقى تسرح معايا خلال الحلقه ديت. لسه هيبقى بقى معانا فقرات ولسه هقول لك كام حاجه كده وعلماء النفس بيقولوا ايه حركات كده، ولكن خليك وعايزك وانت بنطلع الفصل الجاي ده تتخيل معايا وتفكر كده وتستعرض حياتك قدام عينك وتقول ايه هو القرار المصيري. يعني تعال نقول ان هو هيبقى ثلاث اسئله في سؤال واحد. ايه القرار المصيري انت خدته غير حياتك جدا سواء بالسلب او بالايجاب؟ حلو. عندك جنب تاني جدا الا وهو ايه هو القرار المصيري اللي انت كان بالنسبه لك لا لا لا انا مش هعمل ده اطلاقا، وبعدين بنكتشف ان انت عملته. وايه القرارات اللي انت نقدر نقول عليها ايه لا انا طول الوقت بشوف ان انا حياتي هخليها مسالمه جدا، مش هاخد ريسكات اطلاقا، انا هفضل طول الوقت ماشي جنب الحيط في الشغل بقى في اصحابي هم نفس المعرفه مش هتعرف على ناس جديده وهكذا. دي تلات اسئله اللي معانا، فكر فيهم وحاول تبعت لي على الواتساب على 0155955006 او كلمني على التليفون على 3835022. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه هنبدا مع بعض الحلقه. متلاش حلقه ما فيهاش جعلصه اطلاق، الموضوع هيبقى سهل وبسيط بس لسه كده ايه بنشوف الدنيا. يلا بينا يلا بينا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@NogumFM. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: ورجعنا من الفصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV. ولسه موضوع الحلقة النهاردة، لو انت لسه واصل بما انك ما وصلتش الحلقة يعني في البداية، حب اقولك ان احنا النهاردة بنتكلم عن القرارات المصيرية عموما في حياتنا، وهنستعرض بقى مع بعض خلال الحلقة ليه القرار المصيري بيبقى صعب، ليه بعد فترة كبيرة بتبقى في شغل معين بتخاف تسيب الشغل ده، ليه بعد ليه لما بتحط قدام موقف معين انت لازم دلوقتي تقرر قرار وانت عارف ابعاد القرار ده ان هو مهم جدا، ليه بتبقى قلقان شويتين ان انا كل ده انا اللي هختار، انا اللي هعمل الحاجة دي، فبتبقى بالنسبة لك الموضوع صعب. وخليني اقول لك برضو كمقدمة يعني ان في جملة كده عايزين نبدا بيها الحلقة، الا وهي في عالم نفس مشهور اسمه كارل يونج، الراجل ده بيقول ان الحاجة اللي بتهرب منها هتفضل تتحكم فيك طول حياتك طالما مش قادر تواجه الحاجة دي او القرار ده. بيستمر الصراع ده جوه عقلك لحد ما بتقرر تواجه الموقف الصعب اللي بيبقى قدامك ده، ومش وبترمي نفسك في المية، اللي هو انت هتفضل محبوس كده وهتبدأ تشوف الفروقات اللي بتبقى موجودة في حياتك او اللي هتحصل في حياتك بعد ما بتبدأ تتنازل عن كم القيود اللي انت بتبقى حاطط نفسك فيها او مخك بيبقى حاطك فيها بعد ما بتبدأ تاخد قرار خلاص بقى تلاتت جوه بقى زي ما بيقولوا. طيب خلينا نسلم ونقرأ كام رسالة اللي بتبقيت على الواتساب على 0155955006، والناس بقى قالت ايه على موضوع القرارات دي. صباح الفل يا بيبو، بتصبح عليا وعلى كل المستمعين، صباح الخير يا هبة، عاملة ايه؟ منورة الدنيا. ماجي بتقول صباح الخير يا جو، ليك وحشة، عايزة بارك لفروحة اختي على دخولها كلية الصيدلة وربنا يكرمها دايما، وسلامي لمنى وآلاء، وليك طبعا، وعايز اسمع اي حاجه لبهاء سلطان على ذوقك. صباح الفل يا ماجي، منور الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا زهره، حابه اقول كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف، اعاده الله علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا بالصحه والعافيه والسعاده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، طبعا كلكم. دي زهره، صباح الفل يا زهره. القرار المصيري اللي خدته هو الزواج، كان اوحش قرار لان اتجوزت صغيره جدا، ما عشتش حياتي ولا اشتغلت ولا شفت ناس، ومن ساعة ما اتجوزت في مشاكل بيت العيلة، حاسة اني مت بالحياة، مفيش اي جديد غير المشاكل وبس. الخلاصة الجواز في سن صغير اوحش قرار وبيعود على الانسان بالسلب. ده رقم اخره 904، يعني ربنا حل ايامك والله وتتغير، يعني لو انت متضايقة جدا وفي مشاكل كتيرة ان شاء الله ربنا يهدي الدنيا يعني قدام. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى برنامج متابعاه بستنى دايما، ممكن تشغلي اغنيه لشيرين عبد الوهاب؟ حاضر، ده رقم اخره 908 برضو، ولا اللي كان التاني كان 904. ماشي. والله يا جو مش عايز اكون دراماتيك ولا كئيبه، بس انا ما اخترتش اكون ادبي او علمي، ولا اخترت الجامعه ولا اخترت الشغل، الظروف هي اللي كانت بتجبرني. في ثانوي، انا فاكره في اولى ثانوي بابا قعد مع مدير المدرسه والاثنين قرروا ان انا ادخل ادبي عشان درجه التاريخ كانت اعلى من العلوم، وفي اللغه الثانيه اختاروا فرنش عشان كنت يعني بتعلم فرنش من وانا في كي جي. عموما الجامعه اختار بابا وماما التجاره عشان معظم العيله دخلتها، وبالنسبه لاول شغل لمعظم الشغل في الفتره دي كان بيعتمد على الشكل اكتر، فطبعا الاوفر ويت كان عائق كبير. بدات بقى اختار ان انا لما صممت على شغل الثاني اللي وقتها كنت 24 سنه. يعني شايفين يا منى ان انت حياتك كلها ما كانتش باختيارك لحد وقت قريب، وبتقولي يا ريت رامي صبري الحب عيبنا عشان انت قلبت على المواجه. لا لا والله ولا اي حاجه، هي اختيارات ربنا برضو في الاول وفي الاخر برضو يعني. طيب مساء الخير يا جو، معاك انت بقى قلت لي اسمك قبل كده، انا مش عايز اقول ورد دي. هاجر، ازيك يا هاجر؟ بتقولي انا بصراحه متردده جامد جدا، بس في النهايه باخد القرار. هي متردده عموما يعني، بس في الاخر بتاخد القرار، بتاخد القرار الانسب ليها. في قرارات كتير انا اللي باخدها، زي ان انا ادخل طريق الكتابه، مش مجرد كتابه بيني وبين نفسي، لا اخدت قرار النشر وده كان قراري. المفروض بقى ان انا ميولي ادبيه، بس انا دراستي كانت علمي عشان بحب الرياضه جدا. انا احيانا بشوف ان الانسان بيفكر نفسه، بيفتكر يعني نفسه بيختار، بس هو في الحقيقه مجبر مش مختار حاجه، ودي بتحصل كتير في الحقيقه. الجمله دي غلط بس خلينا نكمل. يعني ممكن يتحط بين اختيارين الاثنين مش مناسبين ليه، بس هنا بيبقى مجبر يختار، يبقى الكلام اللي فات صح، لان السياق ده هو اللي صح ماشي، فده بيبقى مش اختيار، ده اجبار. على حسب الاوبشنز اللي بتبقى قدامك، بتشوفي ساعتها بتفضلي كده بين الحاجتين وبتختاري الحاجه اللي بتبقى انسب من الثانيه، حتى لو الاثنين بعاد عن بعض، حتى لو الاثنين بعاد عن اللي انت عايزاه. ماشي كده متفق معاك. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه، منورنا يا عم حماده. والله يا جو انا افضل قرار واصعب قرار اخدته ان انا مش هعمل غير اللي في دماغي، مش هعدي حاجه عشان الدنيا تمشي، دي حاجه خلتني اناني في نظر الناس، بس حاجه اهم حاجه ربنا عالم بينا ويا والله المستعان. يعني كلامك جامد والله ابو حميد. انت كان اسمك احمد صح؟ ايوه احمد حميد، عامل ايه ابو حميد؟ طيب ميراد بتقول مساء الخير يا جو، يا رب تكون بخير وكل سنه وانت طيب، بحييك على اختيار الموضوعات، شكرا جدا والله. بالنسبه للموضوع، في ناس ممكن اول ما تشوفها من غير ما تعرفها تحس لا مش هتعرف تتعامل، لكن في مواقف بتظهر جدعانه الشخص وانها مريحه في الكلام، وعلى العكس في ناس بتنخدع فيها انها كويسه، ولكن مع اول خلاف او موقف بتبان على حقيقتها وتندم على الصوره اللي رسمتها اللي رسمتها عنهم. فالمفروض ناخد وقت قبل اي راي او قرار. وعايزه تسمع اغنيه سنجل لعمرو دياب؟ حاضر يا ميرت. انت كلامك منطقي بالمناسبه، حلو جدا. طيب رساله كمان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير والصلاح يا يوسف. انا اخذت القرار اني ما اكونش شبه اهلي مثلا، زي فكره ان انا اعيش في جلباب ابي، بس اكتشفت ان هيحصل فجوه بيني وبينهم، وانا اخذت القرار ان انا اكون اجتماعيه وعندي اصدقاء ومعارف. اخذت القرار ان انسى حب عمري عشان اقدر اعيش واكمل حياتي. انا اخذت قرار وندمت عليه ان غيرت كليتي بكليه اخرى. ده رقم اخر 164. ماشي. محمد سمير بيقول لي صباح الفل، عايز اسمع اي حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان، وبيسلم على نوره من المنصوره وعلي صافي من حلوان. صباح الفل عليكم جميعا يا اساتذه. انا مروه يا جو، بجد عايز اشكرك على نصيحتك اللي انت قلت لي عليها، نفسي اكلمك في التليفون. يعني يا باشا يلا بينا، الرقم 38350022. زي مين؟ زي صاحبنا باسم كده. الو
2: الو،
1: شفت المفاجاه دي؟
2: جميله،
1: كنت بتكلم وبتاع وفجاه انت بقيت معانا على الهواء. منور الدنيا يا باسم. الحمد لله الحمد لله. اول مره اتكلمنا صح؟
2: اول مره
1: ان شاء الله. ما
2: بس هو موضوع الحلقه لمس معايا، فعشان كده حبيت اقول لك تجربتي.
1: ده شرف ليا كبير والله.
2: الله يبارك لك.
1: طب قول لي احنا بنسمعك، وقول لي على فكره القرارات كانت في حياتك عامله ازاي.
2: والله القرار كان صعب جدا، بس الحمد لله الواحد فعلا ما كانش يعرف ان ربنا مخبي له حاجه كبيره قوي قوي قوي، لكن هو في ساعتها كان الموضوع صعب جدا عليا وعلى اهل بيتي. يعني يعني الخلاصة، بدأت كده شغل من أول ما اتخرجت محاسب صغير في شركة، وبعد كده الشركة الحمد لله كبرت فيها، والحمد لله يعني بدل الشركة كان عندها فرع بقت فرعين وثلاثة يعني الحمد لله، وأنا كنت سبب فيها
1: كويس.
2: وفي خلال بقى من 2020 من 2010 لحد 2014 يعني كان بيجي لي عروض كتير في شركات تانية أحسن، وطبعا عشان الناس شافت شغلي ومجهودي
1: كويس.
2: وطبعا كان صاحب الشركة يعني كان رافض الموضوع تماما، يعني ازاي انت
1: رافض ان انت تمشي.
2: طبعا كويس. انت ابني وانت اخويا وانت انور واجدي وانت فاهم الكلام ده. وفي الاخر الحمد لله يعني هو اللي خد القرار لما لقاني كبرت لدرجة معينة في الشغل، فهو محبش ان هو يبقى اتنين صاحب شغل موجودين في نفس العمل، هو دماغه جابته لكده.
1: مرضيش يزودك يعني. اسمها مرضيش يزودك في الفلوس صح؟
2: لا والله كان بيزودني وكان بيديني حقي.
1: يعني هو كان اصلا كويس، بس حس اللحظة ان انت وصلت الليفل انت بقيت قربت منه او معديه اصلا.
2: بالظبط.
1: ماشي.
2: انا اللي فاهم كل حاجة في الشغل وانا اللي كل حاجة، فيعني نفسيا كده محبش ان انا اكمل معاه.
1: ماشي.
2: رغم يعني كان قرار يعني صعب جدا عليا، ان انا يعني طول حياتي شغال بقالي 14 سنة في مكان، ان انا يعني افكر اشتغل لنفسي.
1: من 2010 معلش، من 2010 ل 2024
2: من 2000 انا متخرج 2000.
1: من 2000 ل 2014.
2: ماشي. لحد 2014.
1: ماشي فهمت.
2: من 2014 بدأت بقى رحلة جديدة، قعدت أفكر أنا بفهم في إيه. أنا كنت شغال في مجال الملابس، سافرت الصين جبت شغل، بدأت والله ب100,000 يعني الحمد لله. النهاردة أنا عندي محلين وعندي مكتب
1: ما شاء الله. ما شاء الله
2: الحمد لله، يعني ليا براند معروف
1: كويس،
2: والدنيا الحمد لله بقت أحسن حاجة. فالواحد فعلا ما كانش متخيل في ساعتها إن هو هيوصل لكده في يوم من الأيام، يعني كان الواحد بيبص فعلا يعني تحت رجليه، لكن ربنا كبير قوي، وفعلا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل.
1: طبعا
2: ده اللي انا استفدته من القصه. يعني
1: نقدر نقول ان انت كنت معدي بفتره كده نفسيه صعبه جدا، اللي هو انا بعد ما انا حياتي كلها رسمها على المكان ده، حلو بقى وحش انا عايش هنا، فجاه انا بقيت قدام الاختيار بتاع ان انا، او مش اختيار، هي القدر حط كده ان انا همشي. فتحس ان انت كنت في عرض البحر كده.
2: بالظبط
1: صح.
2: بس انا فاكر له كلمه قالها لي، قال لي انت ذكي ومش وان شاء الله هتعدي الموضوع وان شاء الله هتبقى حاجه. هو يعني بيمشي في نفس الوقت وشايف ان انت ان شاء الله هتوصل للي انت عايزه، والحمد لله وصلت اللي انا عايزه وزياده بفضل ربنا. طبعا
1: الحمد لله. يعني نقدر نقول الراجل ده ساعدك في نجاحك بشكل غير مباشر.
2: فعلا والله
1: صح؟
2: سبحان الله سبحان الله، لولا ان هو عمل كده انا عمري في حياتي ما كنت اوصل للي انا فيه.
1: صح الحمد لله. وبرضه عشان انت ذكي زي ما هو قال وراجل فاهم بتعمل ايه، وتوفيق ربنا طبعا.
2: توفيق ربنا قبل كل شيء.
1: نصيحة أخيرة عشان أنا مبسوط إن أنا حاسس إن أنا بتكلم مع حد كده ديسنت وعنده حاجة يقولها. نصيحة أخيرة لحد واقف في الحتة بتاعت أنا عطلان جدا وخايف جدا أغير حاجة زي اللي أنت كنت عايشها مثلا،
2: فقول
1: لهم حاجة من المستقبل بقى.
2: يعني هو ربنا ما أثرش معانا امبارح عشان يأثر معانا بكرة، فهي لازم حسن الظن بالله.
1: صح.
2: فعلا والله يعني صح. سبحان الله رزقك هتاخده هتاخده وبزيادة الزيادة كمان لو سعيد.
1: صح.
2: زي ما بقول لك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل.
1: طبعا صح جدا صح جدا، وشكرا جدا على مكالمتك دي.
2: عفوا
1: ان شاء الله ما تبقاش اخر مره يا باسم، ويبقى في مكالمات تانيه كتير
2: ان شاء الله. ماشي. ان شاء الله
1: يلا.
2: شكرا لحضرتك.
1: العفو، مع السلامه. هو قال كلام كتير قوي حلو قوي باسم، وهنلاقينا هنرجع للكلام اللي هو قاله وهنستند على المكالمه دي خلال الحلقه بتاعتنا، لان انا في كام حاجه كده هقول لكم عليها ليها علاقه بالخوف من ان احنا نبقى بنتحرك في بعدين وحركات كده. فخلينا نطلع دلوقتي فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

الدكتور تطعيم جداني مدالي هدية علشان تشميرتكم وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جب هدية عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش

مسافة ما بيني وما بينك، أنا مش ماشي في شرايينك، كان ممكن أساومك لكن صورتي هتتعب تدفع عنكي وكبرت شوية.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تيفي. لسه رقم الواتساب هو 015-595-5006, أما رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بنتكلم عن القرارات المصيرية, ولو هنتكلم عن القرارات المصيرية فلازم نشوف المخ بيعمل إيه لما بيبقى فيه قرار قدامنا. لو افتكرت حياتك وانت متردد وخايف, يعني تخيلها معايا بهذا التصور, لو افتكرت حياتك وانت متردد وخايف وقلقان من قرار معين انت اوريدي اتخذت هذا القرار اصلا, هتكتشف ان في عوالم مختلفه جدا بين نفسك قبل ما تاخد القرار ده وبعد ما انت اوريدي خلاص مشيت في السكه دي او خلاص اتخذت هذا القرار. بنلاقي ان الحياه بعد ما بتواجه القلق وبتتغلب عليه عشان تاخد قرار معين وتكتشف انه ما كانش مستاهل كل التردد ده, بتكون مختلفه تماما عن حياه الرعب والشلل اللي انت بتبدا حاطط نفسك فيها. طب ايه هي الاسباب طالما الموضوع بعد ما بناخد القرار ده؟ طب ما نمشيها بقى كوبي بيست ونفتكر ما احنا اوريدي قبل كده خدنا القرار وطلع الموضوع سهل. اللي بيخلي بقى الموضوع ما بقاش بالسهوله دي, اول حاجه متقاله كده الا وهي الخوف من النتيجه. اكتر سبب بيخلينا او بيخلي معظم الناس تبدا تاجل قرارات كبيره هو الخوف. بتفكر طب لو القرار طلع غلط, طب ولو ندمت, طب ولو مش زي ما انا متخيل, طب لو مش, طب لو اللي انا فيه ده احسن اصلا, طب مش يمكن مش عارف ايه, طب لو الناس قالت طب كذا, طب ما هو الناس قالت قبل كده ان في بقى في قصص كتير كده. هنا الدماغ بتخاف من المجهول وبتفضل الراحه المؤقته على المجازفه. تاني حاجه الضغط والمسؤوليه, يبقى اول حاجه قلنا عليها الخوف من المجهول, تاني حاجه هتبقى ايه؟ الضغط والمسؤوليه. القرارات المصيريه بيكون وراها مسؤوليه, القرارات المصيريه وراها مسؤوليه معروف, زي هتسيب الشغل ولا لا, هتتجوز الشخص ده ولا لا, هتسافر وتبدا حياه جديده ولا لا. فطول الوقت بيبقى مخك ساعتها بيشوف ان تاجيل القرار بيساوي تاجيل الالم. فانا دلوقتي مش في صعوبه جدا جدا جدا في تفكيري وفي حياتي وانا عمال افكر في قرار معين, فلا يا باشا بلاش اخد القرار ده دلوقتي, خلينا ناجله شويتين. فنلاقي نفسك ايه, بتاجل الالم شويتين, فبتكبر دماغك. فتخيل دماغك بقى بيكبر دماغك, تخيل دماغك بتكبر دماغك, يعني في لايرز كده كتيره هتلاقي ايه الموضوع عمال يتاجل وخوف مرعب يعني. ثالث حاجه المثاليه الزياده, في ناس كتيره بتدور على المثاليه 100% وبتدور على ان هي لازم لما تاخد القرار المعين الحياه تمشي زي ما هي عايزه 100%. لو الحسابات اللي في المخ وانت بتحسب الموضوع قبل ما تاخد القرار ده وبتاع بتلاقيها مش 100%, تبدا تقول لا لا لا لا انا مش هعمل كده, فلا غالبا مش هتيجي وبتاع. فبتبدا الناس دي تقع في فخ اسمه التسويف, لو نبقى بقى نشوف لما تبقى 100%, لما الموضوع كله والفريم يبقى 100%, لما يجي الوقت المناسب والحاجات الجميله اللي انتوا عارفينها دي. رابع حاجه الا وهي التشتت والنصايح المتضاريه. يعني ايه بقى لو متضاربه؟ يعني اللي هي ايه بقى, كتير مننا بيكون محاط باراء متضاربه كتير ونصايح عكس بعض. اللي هو ايه مثلا, تلاقي حد بيقول لك حلاوتها في حموتها ولا تتقل وتاخد حاجه نظيفه. هتلاقي بقى الامثله المصريه الجميله بتاعتنا دي بدات ايه تدخل دلوقتي هنا, خليك انت اللي سباق ولا تخليك حريص وتسمع وتهدى وتفرمل الدنيا, تتحرك بسرعه ولا لا خليك مكانك وراسي وعاقل وبتاع. التناقض ده بقى بيعمل ايه, بيعمل دوشه كتيره في دماغك, فبتقرر تاجل لحد ما تبقى مرتاح وتفكر بالراحه. لا غالبا مش هتيجي يعني, مش هضحك عليك بصراحه. الكسل العقلي اللي هي ايه, القرارات الكبيره بتحتاج ايه دايما, مجهود في التفكير, لان انت بتبقى بتحسب وبتظبطها وبتبقى عايز طول الوقت تخلي الدنيا تمشي مش مظبوط و100% بقى, احنا بنتكلم عموما في العقل بقى العادي. فتلاقي نفسك ايه, مقارنه وتحليل وتفكير وقله نوم قهوه كتير, بيبقى فيه كده حسبه كبيره جدا. فالمخ بقى كسلان هتلاقيه بيديك حل سريع اللي هو بقول لك ايه, ما تخش تنام, مش وقته يعني, ما حبكتش يعني, مش هتروح في حته, مش الديدلاين ده كمان 4 ايام, لسه فاضل 3 ايام بحاله, انت عارف اليوم ده كام ساعه, فبيبقى في الحته دي فبتلاقي نفسك طول الوقت. فاظن انتوا عايشين في الحاجات دي كلها. فخلينا بقى نسمع اغنيه ونرجع تاني بعد الاغنيه ديت ونكمل ونشوف المخ بيعمل ايه تاني.

طيب نكمل ونقرا رسائل بقى. نوره بتقول عامل ايه يا فنان الشاكة؟ تسلمي لي والله، بقالي كتير ما بثبتش الحضور كالعاده، جيت اثبته. اهلا وسهلا يا نوره، منوره الدنيا وشكرا والله، عينيك اللي جميله. طيب مساء الفل يا جو، معاك جنجونه، عايزه تبعت احلى سلام وتحيه لبنات خالها نورو وسلا او سلا، مش عارف انت بتقولها ازاي، وياسمينة اختي. سبحان الله بقى اللي انا مش عارف اقرا اسمها، سبحان الله، هي اللي بتسلم عليا، بتقول لي سلا ولا سلا بتسلم عليك، كان نفسها تبعت تمس عليك وعلى الجمهور اللي في البرنامج، بس للاسف هي بتحب تنام بدري. سلمي عليها وقولي لي اسمها بيتنطق ازاي. مساء الخير، عايز اسمع اغنيه ليالينا اللي تو ليت. حاضر يا ساميه. حاضر حاضر حاضر. صباح كله امل وتفاؤل يا جو، اخبارك ايه؟ احلى مسا عليك وعلى عيله مش عادي كلها، قاعده مستنيه البرنامج لان حقيقي انت شخص مريح وحبوب وبتديني طاقه ايجابيه من كلامك. شكرا جدا والله يا ياسمينه، منور الدنيا كلها كالعاده طبعا. عايز اسمع اغنيه وجع الهوى لانها ذكرى مهمه من شخص غالي عليا قوي. حاضر يا ياسمين. خلينا نعمل كده لما نرجع تاني من الفاصل عشان تبقى على التلفزيون وعلى الراديو، نعمل كده، ايه رايك؟ نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 015 5955 1006.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-595-5006. أم رقم التليفون هو 388-350-22. ولسه بنتكلم عن القرارات المصيرية. فخلينا نبدأ ونقرأ الرسائل تاني ونشوف الناس بتقول ايه. صباح الفل يا يوسف، يا رب تكون بخير. بالنسبة لموضوع الحلقة، فأنا لسه تايهة في موضوع الدراسة، مش عارفة أخد أي قرار. طب انت في أي مرحلة تعليمية يا أسماء؟ خلينا نفكر مع بعض كلنا. كنت عايزة أغنية انت اخترت لتامر عاشور يا يوسف. حاضر، هحاول اشوف كده الدنيا عشان نشوف هنشغل

تامر عاشور، لان ناس كتيره طالبه تامر عاشور. صباح الفل يا جو، كل سنه وانت طيب ونجومك انت طيبين. بمناسبه المولد النبوي الشريف، القرار المصيري اللي اخذته اني بعد بعدت عن الناس كانوا بيأذوني نفسيا، واخذت وقت طويل على ما عرفت اخد الخطوه دي، بس الحمد لله القرار مريحني نفسيا جدا. انت اسمك ايه بقى؟ منى. قالت انا منى قبل كده في رساله. جدع منى، بالنسبه لي بصراحه ده من احسن القرارات اللي ممكن تكون اتقالت النهارده يعني. السلام عليكم، مساء الخير يا يوسف، ممكن تشغل لي اغنيه الحب جاني؟ حاضر. ده رقم اخره 036. انا منى، بس دي منى تانية بقى، بتقول لي ممكن تشغل اغنيه وصولي لتامر عاشور؟ حاضر حاضر حاضر. طيب مساء الخير عليك يا يوسف، كل حاله بسمع على ذوق الجيل الجديد. عايز النهارده ترجعنا التسعينات بقى، محمد فؤاد اغنيه انت وبس او اغنيه تانية. والموضوع المصيري عندي اني كنت ادبي ومش بحب الرياضه، واهلي كانوا او الرياضيات يعني، واهلي كانوا بيقولوا ادخل تربيه او اداب، بس انا قررت ادخل كليه تجاره والحمد لله كان قرار موفق. طب كويس جدا، دي سمر. وبالنسبه لمحمد فؤاد فحاضر، هنعمل كده اللينك الجاي. مساء الخير يا يوسف، عامل ايه؟ انا ياسمين من اسكندريه. صباح الخير يا ياسمين، منوره انت وكل اهالي اسكندريه. مش عادي، وانا صغير قلت مش همسك تليفون، دلوقتي كبرت وماسكه طول الوقت. كل سنه حضرتك طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف، وانت طيب اياد. والله اياد بحس ان طول الوقت التليفون بقى خلاص يعني امر واقع، لازم كلنا نبقى ماسكين التليفون من اوقات كتيره. انا نيلي يا جو، بصبح على بابي وبقول له بحبك يا بابي. يعني يا رب تكون الرساله وصلت. انا هبه، عايز اسمع اي حاجه لصوت مصر شيرين، ويا سلام لو اغنيه ما تحاسبنيش. حاضر حاضر يا هبه، نحاول نعمل كده برضو اللينك الجاي. صباح الفل يا جو، انا خدت قرارات كتيره منها اني مش هعمل حاجه وانا مش مرتاحه فيها، وكمان ابطل احرق بنزين مع ناس مش بتقدر قراراتي. كان ان انا اوفر طاقتي لنفسي، ومن وقتها كل حاجه فل. جدع مريم والله، يعني مش شايف يعني ده احسن حاجه. السلام عليكم يا استاذ يوسف، بركات، كل سنه وانت طيب بشهر مولد النبوي الكريم، وكل سنه وانتم طيبين يا شعب بلدنا الكريم. نفسي والله يا يوسف اخد خطوه قدام، واختياري يبقى ان انا افتح مصلحه اكل منها عيش. عايز اشتغل يعني، او تفتح مشروع. ربنا يقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ده كلام محترم جدا. رأي الأستاذ اللي كان معاك ده على الهوا كلامه صح، اللي هو باسم في المكالمة اللي كانت معانا، بيقول صح، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. عملت مصلحة ان كل واحد يعني بي بي بي بي بيفتح باب رزق لغيره. ربنا يرزقك والله العظيم الإسلام، ويرزقنا جميعا. وصح، انت بتفكر صح. طيب سبحان الله، انا بسمع الكلام افتكرت الايه دي جدا، ان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، صدق الله العظيم. فعلا الانسان ممكن يفتكر ان مكان او شغل او شخص هو اللي صنعه، لكن في الاخر ربنا بيوريه قيمه سعيه ومجهوده، وان اللي بيتبني على التعب والاجتهاد عمره ما بيروح هدر. ده يحيى، كلامك حلو جدا صح. القرار اللي اخدته فرق معايا كتير، غير حياتي للاحسن، اني سبت شغلي اللي فات كنت مضطر اكمل فيه لحد ما الاقي حاجه احسن، بدل ما اقعد في البيت، لاني بشتغل من وانا عندي 13 سنه، فخلصت عودت على الشغل. فكانت اسوأ فتره شغل مريت بيها، ما كانش فيه اي نوع من التقدير ولا مادي ولا معنوي، كنت بشتغل عدد ساعات كتير جدا بعد ما عاد الشغل كمان، وفي الاخر انا برضو اللي بطلع وحش. لكن فعلا اخره الصبر ان ربنا جبرني وكرمني بشغل احسن منه بكتير، الحمد لله الدنيا بقت احسن. ده حماده، كلام محترم. مساء الفل عليك يا جو، ده رقم اخره 093. مساء النور، منوره او منور الدنيا. هلا يا جو، عامل ايه؟ بص، ابشع قرار اخدته، ما كنتش متخيله اني اخد القرار ده، اني دخلت دراسه غير اللي كنت مرتبه حياتي عليها. بس ساعات الدنيا بتخليك تاخد قرار غصب عنك، وفي الاخر بتلاقي نفسك لا اشتغلت في المجال ولا حبيت اللي درسته، بتحس ان انت درست سنين وفي الاخر ولا كانك عملت حاجه. حاليا بقى اكبر قرار باخده اني بحاول اظبط حياتي من تاني على الحاجه اللي انا عايزاها فعلا، حتى لو متاخر شويه. دي نعمه، كل حاجه هتيجي في وقتها نعمه، ما تستعجليش. طيب مين تاني؟ ازيك يا جو، عامل ايه؟ عجبني موضوع الحلقه وفكرني باني اخدت قرار مصيري ايام اختيار الجامعه، لان انا كنت دايما نفسي في كليه فنون، ولكن مجموعي جابني فنون وراحت المنيا، واحنا عايشين في اسكندريه. اهلي رفضوا اني ابعد عنهم، وانا نفسي كنت خايفه من فكره اني ابعد عنهم، وعشان كده لغيت الكليه اللي كان نفسي فيها، واخترت كليه اداب قسم مكتبات، وكله عدى بخير الحمد لله. بس وقتها كان قرار صعب، تحس ان انت فكيتي بعد القرار ده ما خدتيه. فماشي، دي مروه، كلام محترم. مساء الخير، عايز اسمع اغنيه نزلت اتمشيت لتامر عاشور، او اوعى تنساني لحمائي، او اي حاجه لنصيف زيتون. حاضر حاضر حاضر حاضر، ده رقم اخره 911. ممكن حاجه لتامر عاشور؟ حاضر حاضر يا نوره، هنحاول نعمل كده. طيب نعمل ايه تاني؟ نكمل. ماشي، صباح الخير يا يوسف، بالنسبه لفكره الخوف من القرارات، انا وانا صغيره في فترة المراهقة كنت بخاف جدا من فكرة الإعجاب والحب، عشان كنت فاكرة إن هيبقى السبب في فشلي في الدراسة.
بعد ما خلصت فتره المراهقه ودخلت على الفتره الجامعيه قلت لا ممكن يكون احلى حاجه ويحفزك بالعكس مش هيخليكي فاشله ولا حاجه. فمش كل قرار بنخاف منه يبقى نتيجته سلبيه، بالعكس بتكون ايجابيه في اكتر الاوقات. وشكرا لحضرتك يا استاذ برنامج مشاهد العفو. دي زهره. وهقول لك على حاجه زهره، بالنسبه اللي انت كنت بتقوليه هي فكره مش عارف، بحس ان احنا طول الوقت ما ينفعش نعمم اي قاعده، يعني ما ينفعش نقول ان كل الناس اللي بترتبط في فتره الجامعه او معجب بواحده ولا حاجه وراح يتقدم او يتجوز فكل ده غلط. ما ينفعش نقول العكس تماما هو برضو اللي غلط. بحس ان طول الوقت في حاجات بتمشي معايا ما بتمشيش معاكي، ما بتمشيش مع الراجل اللي هناك ده وهكذا. فاحنا ساعتها بنشوف لو عطلنا بقى نعرف منين نختار ايه على حسب الاولويات. احنا اولوياتنا ايه دلوقتي فنبدا نختار ونمشي في حياتنا بناء على هذه الاولويات. نطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 388-350-22. وبما اننا بنتكلم عن القرارات المصيريه, فتعالى انا وانت ندخل كده ونروح رحله في مخنا ونشوف ايه اللي بيحصل في المخ لما بيتحط قدام تصرف او قرار مصيري لازم ياخد هذا القرار دلوقتي. علماء النفس قالوا ان المخ لما بيبقى قدامه قرار مصيري بيقرب لحاجه اسمها شلل التفكير بسبب التحليل الزايد. يعني ايه؟ بيفضل يعيد ويزيد في التفكير لدرجه اوفر, وبيبقى اوفر ثينكر ساعتها, لانه بيستعمل التفكير كانه درع بيحميك من التصرف والندم. هتلاقي نفسك بتقعد تجمع في معلومات وتفكر في احتمالات وتسال الناس حواليك, وبتفضل تخش في هذه التجارب طول الوقت, وتفتكر ان انت كده شغال على المشكله, بس في الحقيقه انت واقف في مكانك وبتفكر بس, ما عملتش اي خطوه ايجابيه غير ان انت بس بتفكر. في الحاله دي الخوف من الاختيار الغلط او الندم بيخليه يفضل او بيخلي يعني مخك بيفضل الجمود على انه ياخد خطوه يمكن تطلع غلط, فبيبقى قلقان جدا من الخطوه لو طلعت غلط. مخك بيقول لك طول ما انت ما خدتش القرار وما جربتش انت لسه ما فشلتش. فالتاجيل احسن حاجه دلوقتي يا باشا, وخلينا ايه اللي نعرفه احسن ما اللي ما نعرفوش ونفضل في الحته دي. طب والحل ايه؟ بحسب الابحاث العلميه يعني علماء النفس عملوا دراسات على طريقه اتخاذ قرار معين ولقوا حاجه غريبه جدا, الا وهي الناس اللي بتدور دايما على القرار المثالي 100% هم اكثر ناس بيعانوا من التردد وما بيكونوش مبسوطين اطلاقا, بينما الناس اللي بتدور على قرار مناسب يمشي الحال هم الاكثر سعاده في حياتهم. يعني العلم بينصحك وبيقولك مفيش قرار مثالي في الدنيا, اختار القرار اللي يناسب المرحلة اللي انت فيها, خليك مرن شويتين, ولو احتاجت تغير حاجة في المستقبل غيرها. يعني ما حدش هيقولك حاجة, بس كده. نطلع نسمع أغنية لمحمد فؤاد, لأن كانت لسه سمر تقريبا, سمر على الواتساب بعتلنا وبتقول لنا شغل لنا أغاني إيه محمد فؤاد وحاجات كده. نسمع محمد فؤاد ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة فأم ونجومة فأم تي في.

وهنا بنتكلم عن القرارات المصيرية وممكن الخوف اللي بيبقى راكب دماغنا كده طول الوقت لحسن القرار ده يطلع غلط وحركات كده. فتعال اقول لك قرار غريب و و و و و وخلى الواحد زي ما تقول ايه، لو انت حسيت ندم في مرة فالخبر ده وصحاب او القائمين على هذا الخبر حسوا بالندم اضعاف اضعاف اضعاف ما انت متخيل. شركة ياهو عارفينها فاكرينا البنفسجي بتاع زمان دي، من ضمن القرارات المصرية اللي بتدرب بيها المثل في محاضرات الإدارة، قرار غلط خدته شركة ياهو في سنة 1998 اتعرض على شركة ياهو محرك بحث زيه زي أي محرك بحث كده اسمه جوجل، تمام، وكان معروض بمليون دولار. فقررت شركة ياهو أو القائمين في شركة ياهو قالوا لا يا عم يعني ما مش مستاهلة، وبعدين لا دي مجازفة وبتاع، وبعدين ده زيه زي أي محرك بحث. يعني نكتشف ان جوجل بعدها باربع سنين بس حاولوا يشتروا، يعني جوجل دي بقت حاجه جامده جدا، وبعد اربع سنين بس قررت ياهو ان هي تشتري جوجل اللي كان من اربع سنين بمليون دولار، وقالوا لا ده زيه زي اي محرك بحث وحركات كده. المره دي جوجل هي اللي رفضت، وكان ساعتها كانوا رايحين وناويين يشتروا بكام، بثلاثة مليار دولار. حاليا موقع جوجل والشركات المرتبطة به قيمتهم التسويقية 4 تريليون دولار، يعني 4000 مليار دولار، يعني الرقم الضعف قد اللي اتعرض على ياهو 4 مليون مرة. ده مثال حي بيوريك ازاي الهروب من قرار مصيري ممكن يكلفك مستقبل كامل. بس هسألك سؤال هنا، هما كانوا يعرفوا منين؟ مش يمكن ده كان احسن قرار خدوه ساعتها؟ هنفضل هذا التساؤل هو اللي مخلينا عطلانين في النص في اي قرار في حياتنا. قيس ده على حياتك هتلاقي طب وانا اعرف منين انا، وانا اعرف منين؟ وهتلاقي برضه حاجات قرارات مصيريه. خليني بقى اسالك السؤال ده قبل ما نسمع الاغنيه اللي جايه طلبت من منا، الا وهي لو هنيجي نبص وبعد البحث والدراسات والحاجات الجامده جدا بين الحلقه والتانيه عشان اطلع لكم حلقه جميله، بكتشف ان في معضله جدا عند البنات كلها، الا وهي معضله فستان الفرح. بيبقى تركيز او الخوف من العريس والعروسة او المجهود المبذول كله، وده اللي بكتشفه وانا بسيرش، ان هو طلع مش في كام اوضة الشقة دي كام اوضة ولا لون الحيطان ايه ولا بتاع، هو فستان الفرح. فعايز من اخواتي البنات كده الجمال اللي بيسمعوني دلوقتي مستمعات ابعتولي وقولولي قررتوا فستان فرحكو يبقى هو ده الفستان اللي هتحضروا بيه فرحكو بعد المحاولة الكم مليون مثلا. يعني حاسس ان الموضوع كان مجهود كبير قوي، والعرسان يا عيني الرجاله تلاقيهم ولا فارق له حاجه، والله العظيم ثلاثة انا متاكد ان هو البدله اللي هو راح بيها فرح، ودي صباح الفل كان راح بيها اربعه تفرح قبل كده عادي.

نكمل ونقرا الرسائل اللي مبعوثة على الواتساب على 015-595-1006. أنا في تانية ثانوي كنت بقول إن أنا استحالة أدخل أدبي، وفي الآخر دخلت أدبي وعايز أسمع أغنية ليالينا توليت. حاضر يا سامية. وأدبي حلوة يعني، عادي، أدبي حلوة جدا. مسا مسا يا جو، لولو ولا هشام، مسيلي على كل مستمعينك، صباح الفل يا لولو، منورة الدنيا. طيب مين تاني؟ أنا هبة، عايز أسمع أي حاجة لصوت مصر، شيرين. حاضر حاضر يا هبة. مساء الخير يا جو، أنا ميرولا من اسكندرية، ممكن تشغل أغنية لو تعرف بتاعت رامي صبري؟ طب قوليلي يا ميرولا حد تاني، لأن أنا لسه حالا مشغل رامي صبري. أنا لسه ما خدتش قرارات كبيرة بصراحة، أنا لسه هدخل أولى جامعة، هي كانت قرارات صغيرة زي اللغة التانية، اخترت فرنش والحمد لله ما ندمتش. وبالنسبة للشعبة دخلت علم رياضة والحمد لله كان قرار زي الزفت، بس الحمد لله أنا مش ندمانة، ودلوقتي أنا في قرار الكلية، اخترت مجال الحمد لله مقتنعة بيه، وإن شاء الله ما ندمش أبدا يا رب دايما. دي حبيبة، ويا رب يا رب يكون فعلا قرار كويس. السلام عليكم، مساء الخير يا جو، عايز أسمع أغنية نسينا لكايروكي. أنا ليه قلتها كده؟ عايز أسمع أغنية نسينا لكايروكي، كايروكي، واغنية شايف ايه رامي جمال. حاضر يا، اسمك ايه انتي بقى؟ هلا هلا. طيب مين تاني ثانية واحدة. طيب ازيك يا جو، وحشني والله. انا زينب، موضوع الحلقة عجبني بس مش عارف اتكلم، وعايز اسمع تامر عاشور. ويمكن القلق والتوتر ده بيكون بداية لأي حاجة لسه هنبدأها، بس اول ما بنبقى في الامر الواقع المخ بيتأقلم مع اللي كنا خايفين منه. انا زينب مصطفى، ودلوقتي في اولى ثانوي، وبقول لماما قاعديني في البيت اغسل المواعين بس ما كملش تعليم. لا كملي كملي والله، هتتبسطي في الاخر وسهلة يعني. طيب بما ان الطلب شيرين، تعالوا نسمع شيرين ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات وبس كده.

0: عايز اقول لك حاجه يا جو، اغنيه رامي صبري ايه سكت قماش دي كانت رساله قديمه. عايز اقول لك حاجه يا جو، انا في حد قال لي اختاري وحد فينا يا انا يا هي، انا اخترت صاحبتي بس انا مش عارف ان كده غلط ولا لا. في واحد يعني اختار قال لك يا انت يا صاحبتي يا انا يا صاحبتك مثلا، فاخترتي صاحبتك. انت صح ولا لا؟ انت صح من وجهه نظرك، لان انت برضو اللي عارفه القصه، انا مش فاهم يعني، حاولي تشرحي لي اكتر. انا اسماء ممكن تشغل اغنيه ما بلاش لحمائي وفستان فرحي، اخترنا فستان الزفاف في ساعتين، فضلت اقول يعني على تصاميم فساتين افراح بالشهرين، في الاخر فستان انا وخطيبي اخترناه في ثواني واشتراه لي مش اجرنا يعني. مبروك والله، كويس، ربنا يتمم عليكم وربنا يتمم لكم يعني. انت كان اسمك اسماء، ماشي. مين تاني؟ عندي ثلاث أمثال: خير الأمور خير البر عاجله، خير الأمور الوسط، وكل تأخيرة فيها خير. خد الأنسب ليك. الشعب المصري مفيش مشكلة تقف قصاده، والله خالو الحيران بيبقى حيران، بيخلوا الواحد يبقى حيران ضعف يعني، صح كده؟ ده رقم آخره 3-3-1. طيب ضحكتني في موضوع الفستان قوي. بص، استحالة في بنت هتختار فستان فرحها وتفضل مكملة عليه، ده استحالة. احنا ممكن نبقى مترددين وخلاص، الفرح بكرة، لا الفستان عاوز اغيره، فالفستان مش عارف ايه، دي حاجة غريبة والله. انتوا كرجالة انتوا حرفيا بتنزلوا يوم ما تكملوش من الساعة بالظبط، احنا الموضوع عندنا اسهل بكتير بصراحة. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه بنتكلم عن القرارات المصيرية.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه ونكمل ونقرا الرسائل اللي مبعوته لنا عن قصه القرارات المصيريه. انا بالنسبه للقرار ندمت عليه، مفيش قرار ندمت عليه، بس في قرار ندمت اني اتاخرت اني اخد هذا القرار يعني، وفرق في حياتي بشكل كبير، وهو ان امشي على نظام غذائي وتمارين رياضيه من نفسي من غير مساعده، والحمد لله ربنا وفقني فيه، وكنت اتمنى اني اخد هذا القرار من بدري. جدعه منا والله، وطول الوقت كده تبقي قادره تعملي ده انت وكل الناس اللي تسمعنا والله. طيب مساء الفل يا جو، عايز اسمع حاجه الامير عيد. حاضر يا باشا. حاضر يا زينب. بالنسبه لموضوع الحلقه، القرار اللي اخدته، الكليه اللي دخلتها ما كنتش اعرف عنها حاجه، بس خبطت شويه في الاول، الحمد لله السنه دي نجحت تقدير جيد جدا وباقي سنه واتخرج. ممكن تكون نفسك في حاجه بس ربنا شايف لك الاحسن ليك وقتها، بنكون راضيين بس متاثرين، مش عارفين نتاقلم بعد ما الحياه اللي كنت راسمها في خيالك بتتغير، بس الحمد لله على اختيار ربنا لينا. جدع زينب والله، كلام محترم. عايز احكي لك حاجه، انا خلصت ثالثه ثانوي السنه دي وتعبت جدا في الدراسه، والحمد لله جبت 94%، ده ممكن يدخلني طب. المهم انا جبت المجموع بعد تعب، بس اهلي مش موافقين اني اكمل تعليم يعني عشان من الكرة يعني او في حاجة كده. المهم يعني بتقولي مش حابين ان اسافر لوحدي والكلام ده، وهم بصراحة كانوا مفهميني اني لو كملت في الثانوية كده كده مش هكمل بعدي، وانا قلت لهم موافقة، بس ما كنتش متخيل ان اجيب المجموع ده. ولما جبت المجموع بصراحة قلبي وجعني قوي ان انا اقعد وما كملش بعد التعب ده، ومش عارفة اعمل ايه. انا امر ابعت لك بس عشان تعبت من التفكير وحبيت اخد رأيك. حاولي بكل ما اوتيتي من قوة تتكلمي معاهم وتقنعيهم، ولو المجموع بتاعك ده كبير فانت ممكن في البلد اللي انتوا فيها يبقى في كليه قريبه منها، مسافه مش بعيده قوي يعني. خلينا متفقين انا معاهم في خوفهم عليكي وان انت تسافري لوحدك، يعني ان شاء الله ممكن تبقى بتسافري وما يحصلكيش حاجه زي بنات كتيره بتعمل ده وربنا بيوفقها يعني، وبتبقى تمام مفيش اي حاجه، بتخلص سننا وبترجع. بس خلينا نقول ان احنا متفقين ماشي على خوفهم، هو ممكن يكون زياده ولكن حقهم يعني بغض النظر. بس انت ممكن تتكلم معهم في فكرة ان انت تسعي وتشوفي كلية قريبة للمدينة اللي انت فيها او للبلد اللي انت فيها، وتحاولي تقنعيهم، تقول لهم انا الطريق ده هياخد مني قد كذا وبعدين هرجع ومش عارف ايه وبتاع. حاولي تلمي الدنيا جدا وحاولي تزبطي الدنيا معهم جدا وتبقي مطمناهم على قد ما تقدري. حنين اسمك، حنين صح؟ زبطي الدنيا جدا بحيث ان انت تعمل اللي في دماغك وفي نفس الوقت تطمنيهم، مش اللي هو ايه هم ليه كده ومش عارف ايه، هم من وجهة نظرهم هم صح، فحاولي على قد ما تقدري بكل قوتك تتكلمي معاهم. ولو في حد في العيلة يعني موافق على فكرتك ومتبني فكرتك وعايزك تكملي، اقفش دايما في هذا البني آدم وخلي طول الوقت يتكلم معاك. وبالتوفيق يا حنين والله، يعني ربنا معاك في اللي جاي. طيب نحاول نلم على قد ما نقدر كل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها، فنسمع تامر عاشور لأن ناس كتيرة طلبته، ونرجع تاني لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب حنين ابراهيم بقى بتقول لي انا من النوع اللي بيفكر كتير جدا لو القرار كبير وممكن للاسف اضيع وقت مني او فرص او مجهود بسبب كده، وعايز اقول ان انا بفكر وبتأنى اكيد، بس برضو لما بلاقي نفسي طولت بختار ابقى اقرب حاجه مناسبه وخلاص، وببدا اخد خطوه وابدا انفذ واسيبها على ربنا. ده لو احنا محتارين بين كذا حاجه زي مجال او قسم في الكليه وهكذا، المهم اننا نجرب عشان ما نضيعش مننا كتير، ونتمنى لو الوقت يرجع تاني. انت كلامك منطقي جدا، بس خدي بالك يعني بحس ان هنا في اللحظات دي حنين محتاجين مساعده حد باين في يعني يعرف يحل في هذا القرار. بالمناسبه مش شرط اقرب حد ومش شرط اذكى حد في المطلق يكون هو اللي يعرف يقرر معنا قرار معين. شوفي اقرب حد يعرف يختار معاك القرار ده، لان ممكن يكون حد في البيت عايش تجربة شبهها، او حد من صحابك عايش تجربة شبهها. ففي الاخر احنا هدفنا مش مين اللي يكسب الكاس ونقول مين اللي ساعدنا، على قد ما يبقى ساعدنا في اختيار صح. يعني اخر اغنية نسمعها مع بعضينا واحنا على الهواء، الا وهي اغنية كايروكي، ونختم حلقتنا. نطلع نسمع اغنية نسينا ونرجع تاني.

بالظبط كده صديقي المستمع، دي مزيكة الختام. في الآخر صديقي حاب أقول لك القرارات المصرية هي سبحان الله يمكن اللي بيخليها ليها أهمية هي فكرة وجودها في وقت معين، بتحس ان في ميكس كده، مسؤوليتك تجاه موقف معين او يعني طريق معين في حياتك هتسلكه، فلازم تبقى محتاج تركز قوي في كل قرار هتاخده في هذا الطريق، فيمكن ده اللي بيخليها مصرية. بتحسها هي ما بتجيش لوحدها مصرية، بتيجي مصرية بالنسبة لاهتمامك، وده اللي بيخلي الحياة حلوة وليها طعم رغم صعوبة الموضوع، ورغم ان انت اوقات كتيرة بتبقى حاسس ان انت مشلول جدا، متكتف جدا، مخنوق جدا بسبب ان انا محتاج اخد قرار دلوقتي، ولكن مفيش قرار مثالي 100%، مفيش حد طول الوقت بيبقى ماشي زي ما نقول كده على خط وعجين ما بيلخبطوش زي ما بنتكلم. افتكر دايما التردد بياخد من عمرك ومن وقتك، تحاول على قد ما تقدر خد الخطوة بعد ما تبقى حطيت شوية معايير كده وظابط الدنيا شويتين تلاتة، واتكل على الله وهتلاقيها ظبطت معاك. ولو ما ظبطتش احب اقولك ان دي مش هتبقى المفاجأة اطلاقا، هي وارد تظبط وارد ما تظبطش. لو ما ظبطتش احب اقولك ان عادي، هنجرب وهنحاول تاني، لان لو جيت تبص ورا هتلاقي ان كان في قرارات كتيرة حاولنا ناخدها، منها اللي ظبط ومنها اللي ما ظبطش، بس اللي بيشترك فيه كل ده الا وهو قلبك، ان هو جايبك في ان انت تكمل وتدوس اكتر. تصبحوا على خير، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى الحلقه تكون كانت خفيفه على قلوبكم جميعا. ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي بطاقه مختلفه كده وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. وشوطه من بعيد حلوه. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

خطر

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ممنوع القد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/NGOOMFM.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم اف ام تيفي.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.